شيطان إنه لكم عدو مبين

لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى

يعلمون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين

تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون

لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير

وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

هداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

الْأَبْوَابِ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم

وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول

زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون

وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون

يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين.

إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون

وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الباب 80 و200، باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. التحريش: الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري. وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كان.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي المكتوبة. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم، وهي الدلو الممتلئة ماء، كذلك الذنوب. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية بفتح الميم أي مشوية. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل تمر الرديء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحواري، وهو الدرمك. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون، أي بللناه وعجناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قولها يستعذب أي يطلب الماء العذب وهو الطيب، العذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وهو الكباسة وهي الغصن، والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. قوله آذنت هو بمد الألف أي أعلمت، وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة، ثم ذال معجمة مشددة، ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها هو بتشديد الباء أي يجمعها، والكضيض الكثير الممتلئ، وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب: معنى قوتا أي ما يسد الرمق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي، فدخلت، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، وما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. الإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، ومنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، وما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانص ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. سربه بكسر السين المهملة أي نفسه، وقيل قومه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز

تعالى: لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. الخصاصة: الفاقة والجوع الشديد. وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أكلات أي لقم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. الجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. قوله: نمصها بفتح الميم. والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل. والكثيب التل من الرمل. والوقب بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة، وهو نقرة العين. والقلال الجرار. والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف

0: في الحاء، أي جعل عليه الرحل، والوشائق بالشين المعجمة والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدد منه، والله أعلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث. الرصغ بالصاد والرصغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد. وعن جابر رضي الله عنه قال: إن كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل، أو فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. قوله عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثنى تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما، وهو معنى أهيل. والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر، وتضاغطوا تزاحموا. والمجاعة الجوع، وهو بفتح الميم. والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع. وانكفأت انقلبت ورجعت. والبهيمة بضم الباء تصغير بهمة، وهي بفتح الميم، وهي العناق بفتح العين. والداجن هي التي ألفت البيت. والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه، وهو بالفارسية. وحي هلا أي تعالوا. وقولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم فاستحيت، وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. بسق أي بصق، ويقال أيضا بزق، ثلاث لغات. وعمد بفتح الميم قصد. واقدحي أي غرفي، والمقدحة المغرفة. وتغط أي لغليانها صوت، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي ما عندك يا أم سليم. فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون رجلا أو ثمانون. متفق عليه. وفي رواية: فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا عشرة عشرة، حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

قريتكم إنهم أناس يتطهرون.

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين

لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون

لنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسناً

تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد

العالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه.

الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون

وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: من توجيهات العلماء.
3: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
2: من توجيهات العلماء. جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
4: من توجيهات العلماء.
5: مستمعين الكرام، المال نعمة من النعم التي تستوجب الشكر، وشكرها في الاستجابة لما حثت عليه الشريعة من الإنفاق في أوجه الخير. حول هذا الموضوع وتوجيهات لأصحاب المال بالبذل في أوجه الخير يتحدث سماحة الشيخ في هذه الحلقة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن المال نعمة من نعم الله على عباده، ويبتلي رب جل وعلا بعض عباده بالمال ويوسع في الرزق، ويبتلي بعض عباده بالتقتير عليه. قال جل وعلا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي ليس من وسعنا عليه الرزق عنوان المحبة، ولا من ضيقنا على عنوان البغض، فإن ذلك ليس علامة على ذلك. إن محبة الله العبد أو بغضه له على قدر أعماله، فإن كان ذا أعمال صالحة أحبه الله، وإن كان ذا أعمال سيئة أبغضه الله على قدر ما عنده من المخالفات والسيئات. والمال قد يكون نعمة، وقد يكون فتنة وبلاء وعدو للإنسان. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قد يكون ما فتنة للإنسان تفتنه عن الحق وتصده عن الحق، وتكون سبب لطغيانه وأشره وكبريائه وتعاظمه على عباد الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإن المال قد يعبطر، والأشر والطغيان والفساد والاغترار بالنفس والاعتداد بها. قال جل وعلا: قال إن قارون كان من قوم موسى، قارون صاحب موسى من بني إسرائيل، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا أجاب؟ قال: قد أوتيته على علم عندي بأني أهل لذلك، وأني صاحب قدرة على اكتساب المال. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون؟ من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. ثم قال جل وعلا مبين موقف الناس منه: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم أخبر عن مآله: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يفصل رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فإن الأموال تطغي الإنسان حتى يتكبر العلو في الأرض والتكبر عن الحق وصد الحق وعدم الانقياد له. والمال زينة في هذه الدنيا، قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال راد على من اغتر بماله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فيا أخي، المال فتنة، والمال إما نعمة لك وإما فتنة لك. المال إما يقودك الخير وإما يهويك بنار جهنم. المال إن لم تقم بشكر الله عليه بأداء الحقوق الواجبة ثم تكمل ذلك المستحبة، وإلا ابتليت بخدمة المال وجمعه وينتفع به من بعدك. اعلم أن هذا المال زينة في هذه الدنيا فقط، ولن تفارقه ولا بد، ولن يتبعك من هذا المال إلا عمل صالح عملت به في هذا المال. يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. ولكن إذا أدي الزكاة الأموال وأحصل المسلم أمواله وأدى زكاتها من نقود أو زكاة عروض أو بهيمة الأنعام ونحو ذلك، إذا أحصاها وأداها أداء كاملا، فإن أداءه للزكاة مبرئ لذمته من تبعات الأموال. فالمال الذي يزكى ليس كنزا، والله يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإذا أدي الزكاة المال فإن الأمر سهل، لكن يبقى على المسلم أنواع من البر من الأوقاف النافعة والصدقات الجارية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا أخي، هذه الأموال هذه جمعتها، لو تريد أن تتبرع لأن تصدق بأكثر من الثلث لمنعت من ذلك. إذن فقدم لنفسك في هذه الدنيا ما عسى أن يكون زادا لك يوم لقاء الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال ورثي أحب إليه ماله؟ قال: لا، كلنا مالنا أحب ورثنا. قال: ما لك ما أنفقته، ومال وارثك ما خلفت. فالمال الذي لك هو الذي أنفقته وقدمت به عملا صالح، أما ما جمعته فإنه للوارث، منتقل للوارث، وليس لك منه نصيب. وقد يسعد فيه الوارث بالإحسان والبر والعمل الصالح فيزداد خيرا وقد حرمت هذا الخير. فالوصية أو الزكاة وإحصائها وعدها وإخراجها بكل صدق وأمانة. فإذا أدى الزكاة ينبغي المسلم ألا يتنسه من صلة رحمه والإحسان لعباد الله من بناء المساجد والمستشفيات والمستوصفات والمشاريع الخيرية النافعة تنفعك في حياتك من مساعدة في قضاء دين المدينين وفك أسر المأسورين وتفريج كرب المكروبين وتنفيس عن المهمومين، لعل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان أعمالك يوم قدومك على الله.
2: من توجيهات العلماء. جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
4: من توجيهات العلماء.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
1: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
2: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
0: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
3: قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله كما في المصنف بإسناد صحيح عنه، قال: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس معه، يعني به، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس معه، يعني به، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به. فالأول هو الذي علم فعلم، والثاني علم فلم يعلم، والثالث علم فعلم ولم يعمل. ولا شك أن هذا الثاني هو أشدها ضررا ووبالا. فالعلم النافع يورث عملا صالحا، يورث عملا صالحا. فإذا ورث العبد هذا العمل الصالح دله العمل الصالح إلى عمل آخر وإلى علم آخر، وفتح الله عز وجل عليه أبواب العلم ويسره له ووفقه إليها ونور له الطريق وأزال عنه الغم والهم. ولهذا قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون.
0: وقل رب زدني علما.
1: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
2: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة.
4: كنت في المستشفى شهرين وزيادة، وكنت مستندا على ظهري بسبب عملية جراحية، وكنت أصلي لغير جهة القبلة وقدر استطاعتي، والمشكلة أنني إذا كبرت للصلاة وقرأت القرآن ثم كبرت التكبيرات فلا أدري أكبرت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وأحياناً أستأنف الصلاة وأعيدها، وسؤالي يا فضيلة الشيخ، هل علي أن أعيد الصلوات؟
5: لا شيء عليك إن شاء الله، ما دمت صليت على حسب الاستطاعة وأديت ما تقدر عليه فلا حرج عليك إن شاء الله ولا إعادة.
2: الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
1: نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
1: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
7: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
1: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
6: نور على الدرب.
7: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة معنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
9: مرحبا بكم وأهلا.
8: هذا المستمع يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كثيرا ما قرأت في بعض المجلات العربية، وسمعت أيضا من خلال بعض العلماء في بلدي، أن حلي المرأة الملبوس ليس عليه زكاة، وأن الزكاة تجب فقط على الذهب الذي يكون في شكل سبائك. ولكن نظرا لاستماع الدائم لهذا البرنامج نور على الدرب، عرفت أن حلي المرأة تجب عليه الزكاة. السؤال هنا: أن والدتي تملك حليا فوق النصاب، وهو في حوزتها منذ أكثر من 10 سنوات أو أكثر، طلبت منها إخراج الزكاة الواجبة، فما حكم السنوات السابقة التي لم تخرج فيها الزكاة لجهلها؟ أفيدونا مأجورين.
9: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل إنه كان يفهم سابقا بأن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا كان سبائك، وفهمه هذا فهم لبعض المسألة، لأن الذهب إذا كان سبائك ففيه الزكاة، وإذا كان نقودا كالدنانير ففيه الزكاة، وهذا أمر معلوم لدى أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في الحلي المعد للاستعمال أو العارية هل فيه زكاة أم لا، والصحيح أن الزكاة واجبة فيه، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد لدلالة الكتاب والسنة على ذلك، ولا حاجة إلى سياق الأدلة لأن السامع قد فهمها وعلم أن الزكاة واجبة. ولكنه يسأل هل تجب عليه الزكاة عما مضى من السنوات التي كان لا يعتقد وجوب الزكاة فيها، والجواب على ذلك أن الزكاة لا تلزمه عن السنوات الماضية، لأنه كان لا يعتقد الوجوب لا لجهل منه ولكن لاتباع لبعض أهل العلم الذين أمرنا باتباعهم إذا لم يكن لدينا علم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما دام في الزمن الماضي لا يخرج زكاة الحلي اتباعا لأهل العلم الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة فيه، فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة عما مضى، ولكن يجب عليه إخراج الزكاة من حين أن علم أن الصواب وجوب إخراجها، ويبتدئ الحول من حين الوجوب ويبتدئ الحول من حين العلم بالوجوب. وإن أخرج الزكاة فور علمه فهو أطيب. نعم،
8: بارك الله فيكم. المستمع جمال عبده أحمد يقول في رسالته: ما هي رخص السفر؟ نرجو منكم إفادة.
9: رخص السفر: أولا صلاة الرباعية ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. ثانيا الفطر في رمضان ويقضيه عدة من أيام أخر. ثالثا المسح على الخفين 3 أيام بلياليها ابتداء من أول مرة المسح. رابعا سقوط المطالبة براتبة الظهر والعصر، سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء. فأما راتبة الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها، فيصلي المسافر صلاة الليل وسنة الفجر وركعتي الضحى وسنة الوضوء وركعتي دخول المسجد وركعتي القدوم من السفر. فإن من السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ قبل دخول بيته بدخول بيت الله المسجد فيصلي فيه ركعتين، وهكذا بقية التطوع بالصلاة فإنه لا يزال مشروعا بالنسبة للمسافر، ما عدا ما قلت أولا وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الرواتب الثلاث. نعم،
8: هذه رسالة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بجيم ميم عين، يقول في رسالته: تزوجت من فتاة منذ 7 أعوام ولدينا الآن من الأولاد 3 أطفال، أنا وزوجتي في سعادة زوجية منقطعة النظير، ولكن هناك خلاف دائم منذ اللحظة الأولى بين زوجتي ووالدي، وقد غادرت القطر للعمل في الخارج وتركت الأوضاع كما هي عليه، وفي أثناء سفري اشتد الخلاف بين زوجتي والأسرة، فأقسم إخوتي باليمين على أن تغادر زوجتي البيت، وبالفعل تركت البيت. نصيحتكم لي في ذلك: هل أطلق الزوجة إرضاء لوالدي أم أترك البيت وأستقل بزوجتي حفاظا على أولادنا؟ نرجو منكم إفادة.
9: الذي أرى أن لا تطلق امرأتك ما دامت قائمة بحق الله وحقك وحق أولادك، بل تبقى معها كما وصفت في عيشة سعيدة، تحمون أولادكم وتتعاونون على الخير، وبالإمكان أن تتلافى هذا الشقاق والنزاع الحاصل بينها وبين أسرتك بأن تجعلها في بيت وحدها، ويحسن أن يكون قريبا من الأسرة ليسهل عليك القيام بواجب الأسرة عليك. وفي هذه الحال تقوم ببر والديك وصلة أرحامك على الوجه الذي يرضي الله عز وجل بقدر ما تستطيع. وأنا لا أستطيع الآن أن أحكم هل الخطأ من زوجتك بالنسبة لأسرتك أو من أسرتك بالنسبة لزوجتك، ولكن ما دام الحل أمامنا واضحا وهو أن تفردها ببيت وتعيش معها عيشة زوجية سعيدة حميدة، تحفظان أولادكما تتعاونان على البر والتقوى وتبقى مع أهلك قائما ببر والديك وصلة أرحامك. أقول ما دام هذا الحل موجودا وهو يسير ميسر الحمد لله فإن هذا هو الذي أراه لك.
8: هذا المستمع مجموعة من المدرسين يبدأون رسالتهم بهذا، يقولون في القرآن الكريم مراجعة بين الله سبحانه وتعالى وعيسى ابن مريم عندما سأله جل شأنه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر المراجعة. هل هذه المراجعة حدثت في الدنيا قبل رفعه أم ستحدث يوم القيامة؟ نرجو منكم إفادة.
9: ظاهر سياق الآيات أن هذه المراجعة يوم القيامة كما ستسمع، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. فقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يدل على أن هذه المراجعة التي كانت بين الله وبين عيسى بن مريم كانت في الآخرة.
8: أيضا المستمع من اليمن يقول: هل الحوار في القرآن الكريم الذي يكون الطرف الثاني فيه إنسان رده في الحوار لفظا ومعنى من عنده، أم المعنى منه واللفظ من الله سبحانه وتعالى؟
9: الذي يظهر لي أن ما يحكيه الله عز وجل عمن سبق من الأمم إنما يحكيه سبحانه وتعالى بالمعنى واللفظ من الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن هذا القرآن بلسان عربي مبين، ومن المعلوم أن من يحكي الله عنهم أقوالهم ممن سبق ليسوا من أهل اللغة العربية، فلغتهم لغة أخرى، ومع ذلك يحكي الله قولهم باللغة العربية، وهذا دليل على أن الله تعالى يحكي ما يقولون بمعنى ما يقولون لا باللفظ الذي يقولونه، وهذا ظاهر. نعم.
8: أيضا من أسئلتهم يقولون: عددنا 8 أفراد، نقيم في مدرسة تبعد عن المسجد بحوالي 0.5 كيلومتر، نؤدي صلاتنا في المدرسة جماعة أو فرادى، ولا نذهب لأدائها في مسجد القرية، ونحن نعلم بأن الصلاة لا تجوز إلا في المسجد ما دام قريبا، وسمعنا في برنامجكم نور على الدرب بأنه لا يجوز الصلاة إلا في المسجد.

0: أنه يجب أن تكون في المسجد. ثالثا أن القول الراجح أن صلاة الفرد صحيحة وإن كان يتمكن من الجماعة، ومعنى قولنا صحيحة أنها تبرأ بها الذمة ولا يلزمه قضاؤها، ولكنه آثم بترك الجماعة. ودليل صحتها حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فإن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن صلاة الفذ فيها أجر، ولا يمكن أن يكون فيها أجر إلا إذا كانت صحيحة، ولكنها صحيحة مع الإثم على من قدر أن يصلي مع الجماعة في المسجد.
1: أيضا الإخوة يسألون فضيلة الشيخ ويقولون ما حكم الشرع فيما يروى عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى سارية وهو يخطب على المنبر في المعركة في موقف حرج مع الأعداء، فقال له: يا سارية الجبل، هل هذه القصة حقيقة حدثت أم من الخيال؟ نرجو منكم إفادة.
0: هذه القصة مشهورة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سارية بن الزناي رضي الله عنه قائدا لإحدى السرايا في العراق، فحصر الرجل فأطلع الله تعالى أمير المؤمنين عمر على ما أصابه، فخاطبه عمر من المنبر وقال له: يا سارية الجبل، يعني اصعد الجبل أو لذ بالجبل أو ما أشبه ذلك من التقديرات. فسمعه سارية فاعتصم بالجبل فسلم. ومثل هذه الحادثة تعد من كرامات الأولياء، فإن للأولياء كرامات يجريها الله تعالى على أيديهم تثبيتا لهم ونصرة للحق، وهي موجودة فيما سلف من الأمم وفي هذه الأمة، ولا تزال باقية إلى يوم القيامة، وهي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الولي تثبيتا له وتأييدا للحق. ولكن يجب علينا الحذر من أن يلتبس علينا ذلك بالأحوال الشيطانية من السحر والشعوذة وما أشبهها، لأن هذه الكرامات لا تكون إلا على يد أولياء الله، وأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخذ من هذه الآية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وليست الولاية بتطويل المسبحة وتوسيع الكم وتكبير العمامة والنمنمة والهمهمة، وإنما الولاية بالإيمان والتقوى، فيقاس المرء بإيمانه وتقواه لا بهمهمته ودعواه. بل إني أقول إن من ادعى الولاية فقد خالف الولاية، لأن دعوى الولاية معناه تزكية النفس، وتزكية النفس معصية لله عز وجل، والمعصية تنافي التقوى. قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا نعلم أحدا من أولياء الله المؤمنين والمتقين قال للناس: إني أنا ولي فاجتمعوا إلي وخذوا من بركاتي ودعواتي وما أشبه ذلك. لا نعلم هذا إلا عن الدجالين الكذابين

0: الذين يموهون على عباد الله ويستخدمون شياطين الجن للوصول إلى مآربهم. وإن نصيحتي لأمثال هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله، ونصيحتي لعباد الله أن لا يغتروا بهؤلاء وأمثالهم. نعم.
1: أثابكم الله شيخ محمد. المستمع من أثيوبيا أخوكم في الله محمد زين الدين خليل يسأل عن قوله تعالى ولكل أمة رسول، وأيضا يسأل عن قوله تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وأيضا الآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
0: هذه الآيات لا تتعارض، فإن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد لكل أمة من رسول ولكل أمة من نذير ينذرها عذاب الله عز وجل ويبشرها برحمته لمن أطاع. وأما قوله تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فالمراد أن الله تعالى لن يرسل إلى العرب نذيرا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا ليس من العرب رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة إبراهيم وإسماعيل، حيث قال عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلم يبعث الله عز وجل نذيرا إلى العرب إلا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى نذيرا لهم ولكافة الناس، كما قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
1: هذا المستمع عبد الرحمن، المستمع يقول إنني أحب قراءة السور القرآنية وأحب الصلاة وأحب الرجل الذي يصلي وأستمع إلى السور القرآنية دائما وأنا لا أصلي، علما أن السبب الذي يجعلني لم أصلي وأنني في مدرسة مختلطة، ما هو الواجب علي أن أعمله؟ أيضا يقول قلت وحلفت نذرا علي أن أصوم وأصلي عندما أنجح من الصف السادس، هل يجوز نذري هذا في الصلاة والصوم؟ نرجو منكم إفادة.
0: هذا السؤال سؤال غريب شاهد من الواقع على فساد المدارس المختلطة وأنها شر وفتنة، ودليل من الواقع على أنه يجب على هؤلاء الذين جعلوا مدارسهم مختلطة، يجب عليهم أن يميزوا مدارس النساء عن مدارس الرجال حتى يكونوا بل حتى يسلموا من هذه الفتنة العظيمة التي أوجبت لمثل هذا الشاب أن يضل هذا الضلال في دينه فلا يصلي. وبهذه القصة الغريبة يتبين الخطر الكامن في المدارس التي يختلط فيها الرجال والنساء، ويتبين حكمة الشرع في وجوب الفصل بين الرجال والنساء في الدراسة وكذلك في العمل. ولقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن الرجال غلبوهن على النبي صلى الله عليه وسلم حيث يختلطون به كثيرا ويأخذون من علمه، وطلبت منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهن ليعلمهن مما علمه الله، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم موعدا في بيت إحداهن وجاء إليهن فعلمهن. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احضرن مع الرجال لتعلموا ما يتعلمه الرجال، ولكنه صلى الله عليه وسلم وعدهن يوما في مكان متحد يعلمهن مما علمه الله. ولما كان النساء يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا بد من حضورهن المسجد إذا أردنا الجماعة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل هذا حثا منه صلوات الله وسلامه عليه على أن تبتعد المرأة من الرجل، وفيه بيان أن قرب المرأة من الرجل شر، لقوله: وشرها آخرها. فالواجب على المسلمين أن يأخذوا بمثل هذا الهدي العظيم الذي به رحمة الخلق وصلاحهم وسعادتهم وفلاحهم، كما قال الله تعالى مبينا الحكمة في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كانت سببا مقتضيا للرحمة إذا تمسك بها المسلمون. فنصيحتي لهؤلاء الذين جعلوا مدارسهم مختلطة بين الرجال والنساء أن يتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك، وأن يميزوا بين مدارس الرجال والنساء ويفصلوا بينهن، وتكون المدرسة التي تدرس المختلطين خاصة بالنساء، والمدرس الذي يدرس المختلطين خاصا بالرجال. نسأل الله تعالى أن يمن على المسلمين بما تقتضيه شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من الآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات والعقائد السليمة. أما الجواب عن سؤاله، فإن الأفضل أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بدون نذر، ولكن كأن هذا الرجل الذي كان يحب المصلين ويستمع للقرآن، كأن هذا الرجل من شدة شفقته وحرصه على أن يتوب إلى الله ويقوم بما أوجب الله عليه من الصلاة، حمله ذلك الحرص على أن ينذر ويحلف أنه إذا تخرج من السادسة فإنه يصلي، وإلا فإن الأفضل أن لا يحلف الإنسان أو ينذر على فعل الطاعة، لقول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون. قل لا تقسموا، طاعتكم معروفة، إن الله خبير بما تعملون. فنهى الله عز وجل أن يقسم الإنسان على فعل الطاعة، بل يطيع ربه طاعة معروفة بانقياد تام بدون إقسام ولا نذر. هذا، وأسأل الله لهذا السائل أن يثبته وأن يزيده من فضله وهدايته.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. كنا مع الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والذي أجاب على استفساراتكم لهذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أيها السادة على حسن المتابعة. لنا لقاء في الغد بإذن الله تعالى، ونحن وإياكم بخير وعافية. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول:
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
10: يقول: قول المتصل بالتليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظهم؟
11: لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص
7: على أن يبدأ بالسلام عليكم، وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
9: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلائم مسائل التوحيد والعقيدة.
11: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
12: أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم ما يفعله بعض الناس من التعلق بأستار الكعبة والبكاء عندها والتمسح بها؟
13: الجواب، من قواعد هذه الشريعة أن الأصل في العبادات هو التعبد، ومعنى أن الأصل في العبادات هو التعبد يعني أن الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف، بمعنى أن الشخص لا يشرع عبادة باجتهاده. فالتمسح بكسوة الكعبة هذا ليس له أصل من ناحية الشرع، ولهذا عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فقبله رضي الله عنه اتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد في شيء من بني آدم أو اعتقد في بقعة من البقاع أو في زمن من الأزمنة أو في ذات من الذوات أنها تنفع أو تضر فإن هذا الاعتقاد ليس في محله. ولهذا جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعلى المسلم أن يتوجه إلى الله جل وعلا الذي بيده الضر والنفع. فقد جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني حتى أمدحك فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الله إذا مدح فمدحه زين وإذا ذم فذمه شين. وهذا يبين لنا أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله، وبالله التوفيق.
2: الرسائل السديدة في جلائم مسائل التوحيد والعقيدة.
11: وما خلق

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات.
0: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر.
2: الباقيات الصالحات.
3: إن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون السابقون إلى الخيرات والمحظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المفردين بأنهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأصل المفردين كما يقول ابن قتيبة وغيره الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى. أخي المستمع، إن من يتأمل هذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة الواردة في بيان عظيم أجر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وجزيل ثوابهم وما أعد الله لهم من النعيم المقيم والثواب الكبير يوم القيامة، لا تتحرك نفسه شوقا وطمعا ويهتز قلبه حبا ورغبا في أن يكون من هؤلاء أهل هذا المقام الرفيع والمنزلة العالية، ولكن بما ينال العبد ذلك؟ وهذا أخي المستمع سؤال عظيم يجدر بكل مسلم أن يقف عنده ويعرف جوابه. وقد جاء عن السلف في معنى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نقول عديدة، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن صفة هؤلاء الصلاة من الليل، فقد روى أبو داود وابن ماجة والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح صححه الحاكم والذهبي والنووي والعراقي وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد سئل أبو عمرو بن الصلاح فيما نقله النووي عنه رحمهم الله عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي هذا يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله: وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح. انتهى كلامه رحمه الله.
0: الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات. سبحان الله
0: والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر.
2: الباقيات الصالحات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: أمس الماضي كنا مع أم مبشر الأنصارية الخزرجية رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصتها الحوار الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجه حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خلاصة الحوار: أم بشر زارت حفصة فقال النبي قالت حفصة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله تعالى عنها: أما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ بمعنى أن من أهل الشجرة الذين بايعوا بيعة الرضوان بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في عام الحديبية من الممكن أن يدخل النار استدلالا بهذه الآية، فنهرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله جل وعلا عندما ذكرت هذه القصة، عندما ذكرت هذا الأمر: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ بمعنى أن أهل الشجرة وأن أهل بدر وأن جميع من شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة يجوز الصراط، يعني أنه يقتحم ويمر ولا يدخل النار. هذا خبر من الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل من شهد النبي له بالجنة يأتي إلى الصراط ويمر عليه، ولا تأخذه الكلاليب لتوقعه في النار. بقية الأمة لا بد أن تجتاز الصراط، جسر على متن جهنم، النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يؤتى بها في عرصات يوم القيامة. إذا بعث الله تعالى الخلائق، والله سيبعث الخلائق جميعا أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم عربيهم وغيره، كل بني آدم لا بد أن يبعثوا وأن يحشروا ويجمعوا في أرض غير هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لابد، كما بدانا أول خلق نعيده، يجمعنا الله تعالى في ذلك الموضع في تلك الأرض، ويؤتى بالنار ويمر الناس على من هذا الجسر، فمنهم من يقتل من يؤخذ ويلقى في النار، إما خالدا مخلدا أبدا، وإما على قدر معاصيه يطهره الله جل وعلا ثم يخرجه من النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا أمر لا بد من أن يعتقده المرء. والشاهد: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لكن هؤلاء السعداء الكرمام الشهداء الذين بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم الشجرة، والذين حضروا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه غزوة بدر، هؤلاء لا يوقعون في النار. انتهت حفصة رضي الله تعالى عنها وآمنت، لأن النبي أثلج صدرها وأزال عنها ما كانت تتصور. أم بشر رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذه امرأة من عقيلات النساء، امرأة كبيرة عظيمة، أبوها رجل عظيم، أول من بايع النبي في بيعة العقبة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبسط يدك وبايعك. أبوها كان من النقباء الذين ذهبوا من طيبة إلى مكة لمبايعة النبي، أبوها البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول من توجه إلى الكعبة وصلى إليها، أبوها البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه بايع رسول الله. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور قد مات، مات قبل مقدم النبي بشهر، فحزن رسول الله لذلك وسأل عن موضع قبره، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى

أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على قبر امرأة سوداء حبشية كانت تكنس هذا المسجد. فالصلاة على من في القبر المقبور دعاء له، ولذا كبر 4 تكبيرات، التكبيرة الرابعة يخصص الميت فيها بالدعاء. صلاة الجنازة تكبيرة نقرأ فيها فاتحة الكتاب، الثانية نصلي فيها على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة ندعو للميت، نخصه بالدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. دعاء، سواء حفظت هذا الدعاء أو لم تحفظ هذا الدعاء، المهم عقب التكبيرة الثالثة ندعو للميت. التكبيرة الرابعة نسلم. أتى رسول الله إلى قبر البراء بن معرور وصلى عليه صلاة الجنازة، أقول عليه لا إليه. الصلاة إلى القبر أن نجعل القبر في قبلتنا ونصلي على لله والقبور أمامنا، نهى عن ذلك رسول الله، نهى عن ذلك رسول الله. ولذا لا يجوز أن نقصد مسجدا نصلي فيه وفي هذا المسجد قبر أمام القبلة. إن المساجد لله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. ولو نظرنا إلى حقيقة شرعنا وما جاء به نبينا وما أمرنا الله تبارك وتعالى به، لو أننا التزمنا بهذا الشرع الذي جاء به سيد الخلق لما وضعنا قبرا في مسجد، لأن وضع القبور في المساجد معصية لله. وضع القبور في المساجد ليس من طاعة الله، كبيرة من الكبائر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوا القبور في قبلتكم، ولا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الجلوس عليها إما ببول أو غائط، أو الجلوس عليها بالاتكاء أو بالنوم، لا يجوز لنا ذلك. أمران نهى عنهما رسول الله. الأمر الأول أن نجعل أن نصلي إلى القبور. الأمر الثاني أن نجلس على القبور. بعض الناس يتغوطون أو يتبولون أو يضطجعون أو يمرون على المقابر ويجعلون المقابر طريقهم، أمر منكر كبيرة من الكبائر نهى عنها رسول الله. وقد ذكرت أم حبيبة وأم سلمة زوجتا رسول الله، ذكرتا أنهما رأتا كنيسة بالحبشة. الكنيسة تسمى مارية لأن أم سلمة هاجرت إلى الحبشة وأم حبيبة هاجرت إلى الحبشة، وكان بالحبشة كنيسة عظيمة كبيرة. رأتا هذه الكنيسة فجلستا تتحدثا مع رسول الله، تتحدثان مع رسول الله، ووصفتا للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الكنيسة وما رأتا في الكنيسة من الصور وما إلى ذلك. فقال النبي لهما: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يعني الذين يتخذون المقابر، يجعلون المقابر

0: القبور في المساجد شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولذا نص العلماء على أن المسجد الذي فيه قبر إذا كان القبر في قبلة المسجد لا تجوز الصلاة في هذا القبر مطلقا. ونصوا على أن المسجد الذي فيه قبر إن كان القبر سابقا هدم المسجد وبقي القبر، وإن كان المسجد سابقا نبش القبر وبقي المسجد. إذن لا تصلوا إلى القبور، لا يتعارض مع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على على البراء والبراء في القبر. القبر مبروم ابن معرور مقبور، ما أدرك النبي الصلاة عليه. ولذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر بشهر ووقف على قبر البراء ابن معرور وكبر وصلى عليه صلاة الجنائز. ليس الصلاة ركوع وسجود، إن صلاة الركوع والسجود لا تجوز على المقابر مطلقا، ولا تجعل القبور أمام المصلين مطلقا. مرة أخرى صلى على قبر امرأة كانت تقم المسجد، ماتت هذه المرأة ليلا، كره الصحابة أن يوقظوا رسول الله، هيئوا هذه المرأة الصالحة دفنوها ليلا، مضى يوم وآخر وآخر، ما رأى النبي هذه الأمة السوداء الحبشية التي تقم المسجد. سأل النبي عن هذه الأمة السوداء أين هي، قالوا يا رسول الله إنها قد ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، دلوني على قبرها بالبقيع. فخرج إلى قبرها وصلى على قبرها لا إلى قبرها، لأن الصلاة إلى القبر منكر منكر منكر. صلى النبي على البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذه المناسبة أنا لا أشك أنه قد عرض في ذهنك قبر رسول الله وأنه في هذا المسجد، ولذا أريد أن أزيل عنك اللبس لتعلم أن كلام النبي لا يتعارض، ولأن كلام النبي لا يخالف بعضه بعض. أقول لك بإيجاز، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته وزمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية بن أبي سفيان إلى زمن الوليد بن عبد الملك، قبر مسجد النبي منفصل عن الحجر، حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، شرقي المسجد قبلي المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك الأموي الوليد. مسجد النبي إلى ناحية الغرب، وحجر الزوجات إلى ناحية الشرق، وبين الحجر والمسجد طريق، يخرج النبي من الحجرة ويأتي إلى الطريق ثم يدخل المسجد. فلما بنى الوليد بن عبد الملك هذا المسجد هدم حجر زوجات رسول الله جميعها لأمر سياسي، وقاتل الله السياسة، صعد على منبر النبي ونظر إلى ناحية الشرق وإذا بحجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فيها آلهم، الناس يستمعون عند آل بيت النبي، آل عمر، آل ميمونة، آل حفصة إلى آخره. كره هذا الاجتماع، فرأى أن يضم الحجر إلى المسجد. بقيت حجرة وهي حجرة عائشة، ما استطاع أن يهدمها لأن النبي لما مات عليه الصلاة والسلام دفن داخل حجرة عائشة، والحجرة منفصلة عن المسجد. زمن رسول الله أبي بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، الحسن، معاوية إلى زمن الوليد بن عبد الملك. اضطر إلى أن يترك الحجرة، اضطرار، فيها قبر النبي، ولهذا جعل هذا الحاجز وجعل الطريق الشرقي الذي يؤدي إلى باب البقيع باب جبريل. إذن قبر النبي في بيته، قبر النبي في بيته، والذي ضم الحجرة الوليد بن عبد الملك. وهل الوليد بن عبد الملك مشرعا؟ الوليد بن عبد الملك ينزل عليه الوحي، عمل الوليد بن عبد الملك يكون لنا شرعا، يكون لنا دينا، وإنما عمل الوليد بن عبد الملك عمل والي. الوالي إما أن يصيب الحق وإما أن يخالف الحق، والوليد بن عبد الملك في هذا العمل الذي عمله هدم حجر زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لئلا يرى آل البيت يجتمعون في بيوت عائشة وفاطمة وغيرها عمل منكر، ويا ليته ترك لنا الحجر حتى نأتي وننظر كيف كان النبي يعيش. حجرة النبي من لبن لا تتجاوز مترين، سقفها بالجريد وبالخشب، والباب جزء منه مسوح، مسوح يعني صوف. ولذا لما هدم الوليد بن عبد الملك وكان سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عنه موجودا، بكى وتمنى أن لو بقيت الحجرة وبقية الحجر حتى يرى الناس كيف كان النبي يعيش صلوات الله وسلامه عليه، لنأخذ من ذلك العبرة. إذا ما استطاع أن يهدم الحجرة، حجرة عائشة، لأن القبور الثلاثة داخل حجرة عائشة. والقاعدة أن الشرع يؤخذ من الله ومن رسول الله. لو أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي عملوا عمل وعملهم يخالف هدي الله، هدي رسول الله، لا يقبل قول أبي بكر وعمر وعثمان ولا عمل أي مخلوق ما دام يخالف كلام الله وكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحدة. ثانيا، أمير المدينة يومها عمر بن عبد العزيز لما أمره الوليد بهدم الحجر هدم الحجر وأبقى الحجرة، لكنه عمل عملا جيدا رضي الله تعالى عنه. أتى وعمل جدار من هنا، هذه حجرة عائشة، جدار، وأتى بجدار آخر وجدار آخر مسنم من ناحية الشمال، أحاطت هذه الجدر الثلاثة بحجرة عائشة. ولذا من دخل اليوم داخل الشباك لا يرى حجرة عائشة، وإنما يرى جدار مرتفع عمله القايت باي، قايت باي سلطان من سلاطين المماليك، بعد جدار قايت باي الجدار المثلث، بعد الجدار المثلث حجرة عائشة، بعد ذلك القبور داخل. إذن قبر النبي ليس في المسجد، وإنما قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، والذي عمل هذا العمل والي، والي ليس بعالم وليس بقدوة، ولا يؤخذ قوله ولا يؤخذ قوله، وإنما القول الذي يؤخذ قال الله وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام البراء بن معرور والد أم مبشر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد خطرت لي خاطرة ولأذكر هذه الخاطرة. الخاطرة أم مبشر بنت البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي أحد النقباء، زوجها زيد بن حارثة، تزوجها زيد بن حارثة. فمن زيد بن حارثة؟ زيد بن حارثة مولى رسول الله، مملوك للنبي، أعتقه رسول الله، يعرف ذلك العرب جميعا. قبل أن يبعث سيد الخلق أتي بزيد بن حارثة، سرق أصله من اليمن سرق وبيع، اشتراه حكيم بن حزام، حكيم بن حزام أهداه لخديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد أهدته لرسول الله، أعتقه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك تزوج أم بشر العربية القحطانية الخزرجية التي هي من العرب العاربة. ماذا نستنتج من هذا؟ الخاطرة التي خطرت علي أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وصدقوا الله تعالى فيما آمنوا. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تبارك وتعالى ليدعو الخلق إلى الله وليزيل النعراة الجاهلية، الأشياء الجاهلية التي كانت موجودة من قبل، جاء النبي ليحطمها وليزيلها، لأنها جاهلية لا تنبني على علم ولا تنبني على وحي ولا تنبني على واقع، وإنما تنبني على جهالة. أزال النبي الفوارق، بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن العرقية ليس لها دخل في الإسلام، العصبية ليس لها دخل في الإسلام. المسلم إذا قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله تساوى مع غيره من بني آدم، مملوك عتق، مسلم بعد العتق، لا فرق بينه وبين أي شخص. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب، لكن الجاهلية لا تعرف هذا. الكل خلقهم الله من آدم، ولكن تعال إلى الجاهلية تجد أن أخوين شقيقين أباهما واحد أمهما واحدة، لكن أحد الإخوة لو اشتغل حدادا أو نجارا أو صباغا، أخوه الآخر لا يزوج أولاده منه. لما؟ قال هذا صباغ، هذا حداد، هذا نجار. أخوه شقيقه أبوهما واحد أمهما واحدة، لكن لمجرد المهنة امتهن هذا الأمر وعمل هذا العمل، يعتبر ليس أخا له، جاهلية جهلاء. فكيف بشخص آخر ليس من العشيرة ولا القبيلة، صانع، نجار، حداد، أسود، أسمر وما إلى ذلك، أيزوجه؟ من باب أولى وأحرى. لكن الإسلام جاء بالحنفية السمحاء فحطم النبي الجاهلية، ولكنها لا بد أن تبقى ولا تزول حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. الفخر بالأحساب، أنا وأنا وأنا من قبيلة كذا وعشيرة كذا، ونحن أولى من قبيلة كذا وأعظم من قبيلة كذا، ويطعن في نسبي هذه القبيلة وهذه القبيلة، أمر لا بد أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن النبي أخبر بأن هذه الأمور تبقى لا تزول. الثالث النياحة على الميت، إذا مات الميت ترفع الأصوات بالبكاء تضرب الخدود، تشق الجيوب، أمر لا بد أن يبقى في هذه الأمة وهو من الجاهلية. الرابع الاستسقاء بالأنواء، أنه الفلاني إذا نزل في الموضع الفلاني ينزل المطر، ينزل الغيث، مع أن النوء لا يقدم ولا يؤخر، وإنما الذي ينزل المطر الله لا إله إلا هو. لكن أولئك الأبرار الأخيار الذين تلقوا من رسول الله بمجرد أن علموا أن الله تعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، زال كل شيء. شتم أبو ذر رضي الله تعالى عنه رجلا فقال النبي لأبي ذر يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، الإسلام دخلته ولكن يوجد فيك بعض الأشياء الجاهلية. ما هي الشتيمة التي قالها أبو ذر لذلك الرجل؟ أبو ذر قال للرجل اذهب يا ابن السوداء، أنت أمك سوداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني بقية الجهل باقية. لو تأملت يا أبا ذر لعلمت أن هذا الأسود يعود إلى آدم وأنت تعود إلى آدم، لأن آدم أبو البشر، بعد ذلك نوح على أبو الثاني. نوح عليه السلام له أولاد حام يافث سام، العرب من واحد، العجم من واحد، الحبشة والزنج من واحد، كلهم يعودون إلى نوح، ونوح يعود إلى آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه القضية عالجها أشد معالجة. هذه المرأة الأنصارية يتزوجها زيد، وبعد ذلك يتزوج زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه ابنة عمة النبي، ابنة عمة النبي، عمة النبي صفية، لها بنت تسمى زينب بن جحش. النبي يزوج زينب بن جحش لزيد ابن حارثة، يريد أن يحطم، يريد أن يبني قواعد مبنية على عقيدة، على إسلام، على شريعة، لا على جاهلية جهلاء. زينب قال لها تزوجي زيد، قال زيد تزوجت زيد بأمر منا رسول الله. بقي معها زيد ما شاء الله ولم يقع بينهما وئام واتفاق، فطلقها زيد، وبعدما طلقها زيد أكرمها الله جل وعلا وكافاها وجازاها مقابل امتثالها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجت رسول الله. لم يزوجها أب ولا أخ ولا ولي ولا قريب، وإنما الذي تولى تزويجها لرسول الله الرب من فوق سبع سماوات. أمر الله نبيه أن يدخل على زينب، فدخل على زينب من دون عقد ولا ولي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تولى أمر ذلك الرب إكراما لهذه المرأة العربية الأسدية. لما أمرها النبي أن تتزوج زيد انصاعت وسلمت واستسلمت، فكافأها الله بهذا الأمر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما زوج زيد زينب، زيد عربي، الدم العربي يجري في عروقه، زيد أبيض، أسر، سبي، سرق، بيع. فلما تزوج زينب لا فرق بينه وبين زينب في اللون، لكن القضية قضية أسامة ابن زيد. القضية قضية أسامة بن زيد. أسامة بن زيد، زيد بن حارثة، متزوج ببركة أم أيمن مولاة رسول الله، بركة أم أيمن سوداء، ولدت له أسامة، أسامة أسود، كبر أسامة، ترعرع أسامة، زوجه النبي امرأة عربية قرشية مخزومية، فاطمة بنت قيس. النبي أصل الأصول ويبني قواعد، قواعد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وقصة فاطمة بنت قيس معلومة، طلقها زوجها وبت زوجها طلاقها وخطبها رجلان، خطبها معاوية بن أبي سفيان، وخطبها أيضا أبو جهم رضي الله تعالى عنه، فأتت تستشير رسول الله: يا رسول الله، خطبني فلان وفلان. فقال النبي لها: معاوية صعلوك لا مال له، وأبو جهم رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن أنه ضراب، والضراب لا يزوج، والضرب من الرجل سفالة ونذالة وليست بكرامة. الرجل الذي يأخذ العصا أو يأخذ الصوت أو يأخذ القيد ويضرب المرأة بهم دليل على انحطاطه، ودليل على أنه ليس من أكارم الرجال. خياركم خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. خياركم خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. ولذا قال لها: لا تنكحي أبا جهم لأنه ضراب للنساء. أو أن معنى لا يضع عصاه عن عاتقه أنه كثير السفر لا يقيم معك، ولكن إذا فرغت فآذنيني. إذا انتهيت من العدة يا فاطمة بنت قيس أشعريني وأخبريني. ظنت أن النبي يريد أن يتزوجها وطمعت في ذلك، وحق لها أن تطمع في ذلك، لأن الذي طمعت فيه هو رسول الله. فلما فرغت من العدة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها قد انتهت من العدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أنكحي أسامة ابن زيد. ضربت على صدرها: أسامة؟ قال: أسامة. أسامة؟ قال: أسامة. انتهى الكلام. أمر، وأمره ينفذ. ينفذه من؟ المؤمن. غير المؤمن لا ينفذ أوامره، ولكن المؤمن الحقيقي المحب له صلوات الله وسلامه عليه إذا توجه إليه أمر النبي انصاع قبل، وهو دليل على المحبة الصادقة. والمحبة الصادقة عزيزة، كل يدعيها، ولكن الدعوة لا تنفع، وإنما الذي ينفع إذا ادعيت أنني أحب رسول الله أن يكون العمل مطابقا للدعوة. ما كان لهذه المرأة المباركة فاطمة بنت قيس إلا أن تنصاع وتتزوج، فتزوجت أسامة ابن زيد وولدت له أولاد، وصار لها مال كثير وجاه عريق، وكانت النسوة يغبطن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه أم بشر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا أبوها البرام، وهذه خاطرة خطرت على البال تدل على أن الرعيل الأول القرن الأول الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام هذبهم، الإسلام نقاهم، الإسلام طهرهم، الإسلام جعلهم عبيد ربانيين لله. وقد ذكرت لك قصة الرجل الذي وجد النبي على يده خاتم من ذهب، يلبس خاتم من ذهب، فقال النبي للرجل: صحابي، ما لي أرى على أحدكم حلية أهل النار؟ لم تتحلون الخاتم من حديد؟ لم تتحلى بحلية أهل النار؟ أخذ الرجل الخاتم، ألقاه في الأرض، تركه، ما دام أن النبي قال، قول النبي لا يرد. ومضى رسول الله في سبيله، وإذا برجل يأتي إلى صاحب الخاتم ويقول لصاحب الخاتم: إن الذي أمرك أو نهاك قد انصرف، عد وخذ خاتمك. الرسول الذي قال لك اترك الخاتم لا تلبسه، ولا راح، خذ الخاتم. الجواب جواب أهل الإيمان، جواب أحباب رسول الله الصادقين في الحب لا المدعين باللسان. الجواب الجواب: ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. محال، ما دام أمرني وأطعته وهو حاضر، أنا لا أعصيه وهو غائب. هذا الخاتم أنا لا أحمله ولا أبالي به. هذه المحبة يا إخوان، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولكن إذا كنت أزعم بأنني محب ولا أطيعه وأخالفه، دل على أنني لست بمحب له صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فنحن مع صنف آخر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، هؤلاء الصنف الأشعريين أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان. أبو موسى الأشعري رجل من اليمن يسمى عبد الله بن قيس، أكرمه الله تعالى بالإسلام وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي عامر في رفقة من الأشعريين، وقرأ القرآن ولازم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأكرمه الله جل وعلا بصوت حسن. أبو موسى صوته حسن في قراءة القرآن، غالب الأشعريين أصواتهم حسنة بقراءة القرآن، على رأسهم أبو موسى. خرج النبي ليلة يتعسس، مر على أبي بكر في آخر الليل وأبو بكر يصلي وأبو بكر يخفض صوته، مر على عمر، عمر يصلي ويجهر بصوته، مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وإذا بأبي موسى الأشعري جعل القرآن مائدة له، يقرأ من هنا ويقرأ من هنا ويقرأ من هنا. فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو رأيتني البارحة، أنا مررت عليك وأنت تقرأ. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع صوته قليلا، ارفع من صوتك. وقال لعمر أيضا: لو رأيتني البارحة عندما مررت عليك. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفض من صوتي قليلا. قال عمر: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان، أريد للنائم يقوم حتى يصلي في آخر الليل. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفض من صوتي قليلا. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أبو موسى عبد الله بن قيس لو رأيتني البارحة وقد مررت عليك وأنت تقرأ فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صوتك عذب حسن. أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا أبا موسى. قال يا رسول الله لو علمت أنا لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. هذه كرامة أعطاها الله أبا موسى. أبو موسى هذا يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بموضع يسمى الجعرانة، والجعرانة موضع قريب من مكة، وهذه الواقعة فيما يظهر كانت بعدما عاد النبي من حنين والطائف في السنة 8 من الهجرة. الرسول بعدما فتح الله عليه مكة ذهب إلى هوازن ونصره الله على هوازن وأخذ الغنائم وأتى إلى الطائف وحاصر أهل الطائف شهر محاصرين. بعد ذلك رأى رسول الله أن يدع أهل الطائف، العرب جميعا دخلوا في الإسلام، أهل الطائف على غير الإسلام يبقون، لا بد أن يعودوا إلى الله. بدل الحصار والقتال تركهم رسول الله، عاد إلى مكة. في طريق عودته إلى مكة أتى إلى موضع يسمى الجعرانة. الجعرانة موضع بعده قليل الحرم، حرم مكة. اليوم الناس من أراد منهم أن يعتمر وهو بمكة إما أن يذهب إلى التنعيم أو يذهب إلى الجعرانة، موضع معلوم. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي المؤذن. يقول أبو موسى فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي، الأعراب سكان البادية، الذي يسكن البادية يقال له بادي، يقال له أعرابي. الأعرابي إذا استوطن المدن استقر في البلد انسلخ عنه أعرابي. أعرابي عندما يسكن في البادية لا يعرف الحاضرة، ولكن من كان بالبادية وأتى وسكن الحاضرة، تلفون، تلفزيون، طائرة، سيارة، ما إلى ذلك، قد زال عنه كلمة بادية أعرابي، بمعنى لا تبقى كلمة أعرابي ولا تبقى كلمة من البادية لمن سكن الحاضرة. لكن الذين يسكنون الصحراء، الذين يتتبعون الغنم، الذين يتتبعون المرعى، الذين يتتبعون الكلى، الذين يعيشون تحت السماء، لا يعيشون تحت بيت لا من حجر ولا من كلم، هؤلاء يسمون أعراب. وغالبا من يسكن البادية لا يكون كالرجل الذي يسكن الحاضرة. البادية يرى سماء، يرى أرض، يرى رمال، يرى جبال، يرى إبل، يرى زرع، يرى ضرع وما إلى ذلك، لا يرى ما يرى من كان في الحاضرة. ولذا أخلاق الحاضرة تختلف عن أخلاق البادية. الذي يسكن الحاضرة مهذب في ألفاظه، مجامل في كلامه، في لباسه، في مشيه، في سكناه، ما إلى ذلك. الذي يسكن في البادية ما عنده إلا كلب وإلا صحراء وإلا دواب. ولذا الأعرابي جاء يمدح معاوية رضي الله تعالى عنه وهو شاعر، قال لمعاوية أنت كالتيس وأنت كالكلب. أخذه معاوية، تركه عنده، أسكنه دمشق، وهو عرابي له قريحة سليمة، عربي صميم شاعر. بعد مدة من الزمن أنشد شعر لمعاوية وقال لمعاوية عيون المها، عيون المها، عيون المها. أعرابي يقول عيون مها. الحاضرة تختلف. ولذا ما وقع من هذا الرجل الأعرابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما وقع عن قصد وعمد يريد أن يهين رسول الله، ولكن جبله الله على هذا الأمر. نحن نعرف، نحن في المدن، بهذا نعلم أن ما يصدر من بعض الأعراب لا يقصدون به إهانة لسيد الخلق، ولكن هذا طبع وهذا خلق وهذا وضع، الوضع والواقع أداه إلى أن يقول هذا القول. جاء رجل أخذ رداء النبي ولفه على عنقه، الرداء لفه على عنق النبي، وقال: يا محمد اعطني من مال الله، ليس لأبيك ولا لجدك. هذا طبع، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. لذا هذا الرجل الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنجز لي يا محمد، ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني، لما لم تنجز لي ما وعدتني؟ وكان البعض منهم يأتي إلى حجر زوجات النبي ويقف على الباب: يا محمد، يا محمد، اخرج يا محمد. فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك، ونهانا الله جل وعلا عن ذلك، وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تأديب من الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فرفع الصوت عليه حرام، ونداؤه من وراء الحجرات: يا محمد، يا محمد، حرام. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي أن نجهر وأن نقول السلام عليك يا محمد، وإنما نقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله، لا يا محمد، يا محمد. إننا لا ننادي إنسانا غنيا أو ثريا أو سلطانا أو عظيما باسمه. عندما آتي وأدخل على قائد مقدم لواء عقيد، بمجرد ما أدخل عليه: السلام عليكم ورحمة الله، أنا لي عندك معاملة يا يا يا خضر. لا، يا لواء، يا عقيد، يا لفظ آخر، ولو لم يكن من من مما هو متصل به يرضى به ويقبل. فكيف نخاطب رسول الله بيا محمد؟ وهذا يحصل من بعض المثقفين من أبنائنا الكتاب: قال محمد وذهب محمد. ولما كان محمد في غزوة أحد فعل كذا وكذا، ولما ذهب إلى مكة دخل محمد وعلى رأسه المغفر. إنه لسوء أدب، إنها لوقاحة، إن هذا القول دناءة. محمد لو تنازلنا وقال: قال محمد صلى الله عليه وسلم، لكان الأمر أهون قليلا، ولكن لا، أرباب أقلام وكتاب ومثقفين، نحن ما عندنا مجاملة ولا مواربة، نحن أصحاب فكر وعقل وعلم. قال محمد كذا وكذا، لو قال له قائل هو هذا الكاتب: يا فلان باسمه، ولو وقف أحد وناداه باسمه لما رضي بذلك، بل يرضى أن أقول: يا أديب، يا أستاذ، يا بليغ، يا كاتب، يا مفكر، وما إلى ذلك. فلنتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتأدب معه صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لما قال للنبي هذه المقالة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، الذي وعدتك به أنجزه لك. لكن الطبع يغلب التطبع، الطبع يغلب التطبع. عاد الرجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أكثرت علي من إبشر، أنت ما عندك إلا إبشر إبشر، ما أنجزت لي شيء. فغضب رسول الله والتفت إلى أبي موسى وإلى بلال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما، لأبي موسى ولبلال: إن هذا قد رد البشرى، إن هذا قد رد البشرى. أنا قلت له ابشر فما رضي بهذه البشرى، فاقبلاها أنتما. قال: في الحال قد قبلنا يا رسول الله. أراد الله تعالى لهم الخير، أراد الله جل وعلا لهم الكرامة، ولذا قال قبلنا. وأما ذلك الأول لجهله وعدم علمه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قد أكثرت علي من أبشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايتوني بقدح. فأتي النبي بقدح فيه ماء، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه في داخل القدح، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، وجعل هذا الغسل في القدح. ومج بمعنى أخذ شيئا من ماء ووضعه في فمه، ثم ألقى النبي هذا الماء مجه في القدح، فاجتمع في القدح ماء غسل اليدين، ماء غسل الوجه، الماء الذي وضعه في فمه ووضعه أو مجه في الإناء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما منه وأبشرا. القضية قضية بركة، بركة من رسول الله، البركة ما غسل اليدين والوجه وما المجة التي خرجت من الفم. ولعلك تذكر قبل أيام تطرقت لأمر البركة، وقلت لك إن العلماء متفقون على جواز التبرك بما باشر جسد رسول الله وبما انفصل من رسول الله. شعر الرسول تبركوا به الصحابة، بصاق الرسول تبركوا به، يضع يده في الماء فيتبركون به، يؤخذ ثوبه، جبته، قميصه، رداؤه، يغسل فيتبرك به لأنه بركة من أوله إلى آخره صلوات الله وسلامه عليه. فهنا وقع التبرك من ما باشر جسده، ممن فصل منه، وهو جائز جائز جائز. التبرك بغسل يدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي غير وارد، فرق بين هؤلاء وبين سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. غير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من باب أولى وأحرى. إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يرد ولم يعلم ولم يحصل ولم يدون لنا التاريخ ولا كتب السيرة ولا الحديث أنهم كانوا يغسلون أيديهم ويقول للناس تبركوا، أو وجوههم تبركوا، أو يبصقون يمجون في الإناء ويقولون تبركوا، ما حصل ولم يحصل أبدا. فغير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من باب أولى وأحرى. أما صاحب هذا الخبر فبركة صلى الله عليه وسلم. يخشى من أن آتي إلى عالم، إلى صالح،
1: يغسل يديه وجهه يبصق اشرب تبرك أنه يوم وثاني وثالث ويتكالب الناس عليه فيعتقد أنه قد بلغ مبلغا مبلغ نبوة ورسالة وأنه لولا أنه مبارك ولولا أن الله اختاره لما أتى الناس إليه بعد ذلك يزيغ ويضل. ولذا لا نضل أحد ولا نوقع أحد في أمر كهذا الأمر بل نقتفي ونكتفي بما كان عليه أصحاب المصطفى والرعيل الأول رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. البركة إنما يتبرك بمن فصل عن سيد الخلق فقط فقط وبما باشر جسده. لما ماتت زينب ابنته قلت لك جاءهم وقال لهم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني أعلمنني. فرغن من غسل ابنة النبي. أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج حقوه إزاره وألقاه على النسوة وقال لهن أشعرنها إياه أشعرنها إياه اجعلن هذا الإزار مما يلي جسدها لتنال بركة النبي ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بالله عليك لو أتينا إلى عالم أو إمام مسجد وأخذ حقوه وألقاه علينا بركة والله بعد ذلك نتبرك بشعر رموسه ونزيل له شعر الرموس حتى لا يرى وربما ناخذ جلده ليه؟ بركة. البركة تنال بذكر الله وتنال بطاعة الله وتنال باتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبقي لنا أمر وهو أمر الرقية. مريض آتي بماء زمزم آتي بماء آخر وأطلب من عالم من إمام من صالح أعتقد فيه الصلاح ليرقى ويقرأ. يقرأ ماذا؟ فاتحة الكتاب أو يقرأ بعض الأذكار النبوية. بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. وعلى القارئ على الراقي الذي يرقى عليه أن يجهر حتى يعلم الناس ما يقرأ. فإذا رقى وقرأ بالقرآن بشيء مشروع على العين والرأس لا مانع من الرقية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لكن يقرأ بأسماء الجن وبطلامس وبأشياء لا يعلم معناها. وأنا أضرب لك مثل أنا أحفظ رقية وأنا صغير مميز وأقرأه عليك حتى تعلم أهذه رقية جائزة أم لا. الرقية الجائزة بالقرآن. الرقية الجائزة بأدعية ماثورة أو غير ماثورة. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعوذ بكلمات الله التامات. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس. قل هو الله أحد. هذا معلوم. لكن اسمع الرقية التي أقرأها عليك. الرقية التي حفظتها وأنا صغير تلقيتها من راقي من كرم جلل تاج العالمين لو كن لو. إيش لو هذه رقية يقرأ بها على مريض. من كرم جلل تاج العالمين لو كن لو. وجلس يقرأ لو كن لو لو كن لو. والشيطان لعنة الله عليه خبيث عندما يؤخذ هذا الماء ويشرب يبرأ. حتى ننصرف عن ذكر الله حتى ننصرف عن الرقية بما شرع الله وبما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويكون هذا من باب الاستدراج. نسأل الله العافية والسلامة. أراد الله تعالى لهذين الكريمين أبي موسى وبلال أن ينال البركة بركة سيد الخلق. فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتركت أم سلمة في هذا الخير وكانت من وراء حجاب ما رآها أبو موسى ولا بلال، وهي أم المؤمنين زوج رسول الله. أمرهن الله تعالى أن يحتجبن وأن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمرهن الله تعالى أن يضربن بخمرهن، هذا الخمار الذي على الرأس، أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الجيب مو جيب الفلوس، نحن ما نعرف إلا جيب الفلوس، هذا الجيب ما على الصدر، أن يضربن بخمرهن على جيوبهن حتى لا يرى أحد الثديين ولا الصدر ولا عظام الصدر، لأنه عورة عورة، حرام أن يبدو شعر الرأس أسود فاحم جميل، حرام أن يراه غير الزوج أو المحرم. وليضربن بخمرهن الذي هو على الرأس على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن، آبائهن آباء بعولتهن، أبنائهن أبناء بعولتهن، إلى آخر ما ذكر الله تعالى. أم سلمة من وراء حجاب لم يرها أنس منذ أن بلغ 15 من العمر، وكان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر 10 سنوات، لما بلغ 15 من العمر لا يكلم عائشة وحفصة وسودة وزينب وزوجات النبي إلا من وراء حجاب، لأن الله تعالى أمر بذلك. قالت أم سلمة رضي الله عنها وقد سمعت هذا الخير وشاهدت هذا الفعل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، غسل يديه، غسل وجهه، بصق ومجى في القدح، أعطاه بلال، أعطاه بأبو موسى، وإذا بها تصيح وتنادي وتقول بصيغة عطف وتعطف، تقول لهما: أفضلا لأمكما، أفضلا لأمكما، يعني أبقيا لأمكما، أنا أمكما، لا تحرماني من هذا الخير مما في إنائكما، فأفضل لها منه طائفة، فأخذت هذه الطائفة وشربته وتبركت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والبركة مقررة مقررة بما باشر أو انفصل، أما ما عدا ذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه حسم الأمر وهو عند الكعبة، لئلا نتبرك بهذه السارية ولا بالباب ولا بالأخشاب ولا بالأعتاب. عمر وقف عند الحجر الأسود ونظر، عمر ذكي، عمر يجري الحق على لسانه، عمر لو كان نبي بعد النبي لكان عمر. نظر عمر يتفرس، وإذا بجملة من هم حول الكعبة حول الحجر جماعة من الأعراب، خاف عمر، هؤلاء الأعراب يعتقدون أننا عدنا إلى جاهلية ولذا نقبل الحجر الأسود، وعدنا إلى الشرك نقدس الحجار. فقال لهم عمر، قال عمر وهو يخاطب الحجر الأسود من باب: إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. قال عمر للحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني اسمعوا يا عرب، نحن ما نقبل الحجر الأسود لأنه يضر وينفع، وإنما نقبله لأن النبي قبله، ونقبله لأن الله

0: وضعت يدي وقبلت يشهد لي الحجر، ما استطعت للزحام أشرت من بعد، لأن النبي قال لمن وافاه، ما قال لمن قبله، إنما لمن وافاه وقابله يشهد له يوم القيامة. لهذا نحن نقبل بالله عليك. وأنا أمس جانب العقل، هذه السارية تشهد لنا يوم القيامة، الباب يشهد لنا يوم القيامة، العتاب تشهد لنا يوم القيامة بأننا جينا ونحن على إسلام والإيمان. لا والله، لا والله، لا والله. ولذا ينبغي لنا أن نتقيد بأمر الله، ونتقيد بهدي الله، ونتقيد بما جاء به رسول الله. أما أن نقع في بعض الجهل الذي يقع فيه البعض، أنني آخذ عمامتي هذه وأمسح بها هذه السارية، هذه السارية عملها وصنعها بأمر من السلطان عبد المجيد خان العثماني قبل 100 وشيء قليل من السنوات. أنا أضع هذا كذا حتى العينين تكون قوية، يعني هذه السارية لأن في مسجد النبي تعطي عيني قوة. هذا ما يتصوره البعض خطأ، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: اللؤلؤ والمرجان،
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: ما حكم التنكيس في القراءة في الصلاة؟ هل يبطلها؟ وما حكمه إذا وقع عمدا من صاحبه؟
4: أما قراءة الآيات فلا يجوز أن تقرأ في الركعة الواحدة قراءة منكسة، لا بد أن تكون الآية تلو الآية. لا يقدم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ربنا آمن الرسول ما أنزل من ربه إلى آخره وهكذا. أما أن يقرأ في الركعة الأولى آخر سورة البقرة ويقرأ في الركعة الثانية أول سورة البقرة فلا حرج. أما أن يقرأ في الركعة الأولى سورة إذا جاء نصر الله ويقرأ في نفس الركعة بعد سورة النصر سورة رأيت الذي يكذب بالدين فلا حرج في ركعة واحدة. ترتيب السور لا يجب في الركعة الواحدة ولا في الفريضة الواحدة، وترتيب الآيات يجب أن يكون في الركعة الواحدة مرتبة. لكن لو قرأ آيات من آخر السورة في الركعة الأولى وقرأ آيات في الركعة الثانية من أول السورة فلا حرج، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة بعد الفاتحة قرأ سورة البقرة ثم أتبعها بسورة النساء، لم يتبعها بآل عمران فختمها ثم أتبع النساء بسورة آل عمران، وذلك في ركعة واحدة والله أعلم.
2: اللؤلؤ والمرجان،
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الدرس.

0: هي
1: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية
0: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: إذا كان سب الأحياء محرم وقد يدافعون عن أنفسهم فسب الأموات من باب الأولى، لأنهم ما يدرون عنك ولا يدافعون عن أنفسهم، لكن الله مطلع ولن يضيع حقهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سواء حي المؤمن أو ميت. لكن تغتابه وهو ميت، تسبه وهو ميت بغير حق، إن كان إنه تعرف إنه مات على كفر أو مات على بدعة تؤدي إلى الكفر وذكرته على وجه التحذير منه والاقتداء به والأخذ بمذهبه والاقتداء ببدعته، فهذا لا بأس. أما إذا كان من باب التشهي فقط ومن باب قضاء الوقت بأي شيء وإطلاق اللسان بأي شيء، فهذا ليس مصالحك، لأن حرمة المؤمن الميت كحرمته حي. لا يجوز أن تؤذيه في قبره، تطأه، تتكئ عليه، تجلس عليه، كما أنه لا يجوز أن تسبه أو تكشف عن عوراته، يعني أشياء تعرفها عنه فتذكرها للتندر والضحك والسخرية من باب التفكه. هذا والعياذ بالله من أكبر القبائح. والواجب الإنسان يستر ما رأى أو ما علم على المؤمن وهو حي، فكيف إذا مات؟ إذا مات من باب الأولى، أذية المؤمن وهو ميت كأذيته واحد، قد يكون أشد، لأن المؤمن كما علمنا قد يدافع ما دام حي، يدافع عن نفسه، قد يعفو عنك، لكن الميت لا، خلاص سببته، انتهكت حرمته، وقعت في عرضه بغير حق، فهذا ستجده أمامك. فاتق الله في نفسك وعامل الناس بمثل ما تحب ويعاملك به. احذر أن تقع في أعراض الناس أحياء أو أموات. تعرفون أن الغيبة محرمة. إذا كان أخوك حي لا يجوز أن تغتابه، تتكلم في عرضه، تذكره فيما يكره ولو كان فيه هذا الشيء. فإذا كان ميت باب الأولى غيبه زيادة، لأنه ربما إذا كان حي ربما أنه يعفو عنك لحسن خلقه، يرجو ذلك عند الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ربما يسامحك. لكن الميت ما تجد من يسامحك عنه، وسيقتص منك. إذن لا تؤذيه لا بلسانك ولا بغيره. كفوا عن مساوي موتاكم فقد أفضوا إلى ما قدموا. خلص راح بما عندهم، لعل الله أن يعفو عنهم ويتجاوز، وإن عذبهم عذبهم وهو غير ظالم لهم، فهو وليهم ومولاهم أعلم بهم. وأما أنت ما ينفعك كونك تتكلم فيهم أبدا، إلا إذا كان القصد التحذير مما كان عليه هذا الشخص من فسوق، من إجرام، من بدع، نعم. أما من باب التشهي فقط وقضاء الأوقات بما لا فائدة منه فاحذر.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية
0: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: الصلاة الوسطى. عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ: الصلاة الوسطى، أي ما هي الصلاة الوسطى؟ والمقصود تعيين الصلاة الوسطى، لأنها جاءت يعني غير معينة بقوله الوسطى، وقد جاءت أقوال عديدة في بيان المراد بالصلاة الوسطى، فقيل إنها العصر، وقيل إنها الظهر، وقيل إنها الفجر، وقيل إنها مجموع الصلوات الخمس، مجموع الصلاة الخمس، وقيل غير ذلك. ولكن الذي ثبت في السنة وجاءت بلا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنها صلاة العصر، حيث قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فبين عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين الصحيحين أنهما صلاة العصر، وبذلك تبين أن النص جاء أنها العصر، وأنه وأن الأقوال الأخرى التي قيلت أنها مرجوحة، والراجح هو ما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنها العصر. قد أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها
1: وعن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين، قال
2: أبو يونس عن مولى عائشة قال أن عائشة قال طلبت منه أن يكتب لها المصحف، وإذا بلغت قالت: وإذا بلغت حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى فأذني، يعني أعلمني، قف يعني لا تكتب شيئا حتى تخبرني. فلما وصل إليها أخبرها وقالت: أملت عليه حافظ على الصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوم لله قانتين، حافظ على الصلاة الوسطى وصلاة العصر. وهذا العطف الذي في قوله وصلاة العصر ليس عطف مغايرة، لأنه لو كان عطف مغايرة لصارت صلاة الوسطى يعني غير صلاة العصر، لأنه يعني بقيت على إبهامها، وأن صلاة العصر مأمور بالمحافظة عليها ولكنها ليست الوسطى، ليست هي الوسطى. فإذا هذا يعني يقال عطف تفسيري وليس عطف مغايرة، كأنها قالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، وهي العصر، يعني هذا هو المقصود بهذا العطف، وليس المقصود به المغايرة، لأن لو كان المقصود المغايرة لكان الذي جاءت في الحديث الصحيحة خارج عن أنه الوسطى. وقد جاء في صحيح مسلم عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر. وعلى هذا هو عطف تفسيري وليس عطف مغايرة، وليس عطف مغايرة. والحديث يعني هذا رواه مسلم في صحيحه يعني بهذا الإسناد. نعم الإسناد.
1: قال: عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين،
2: وكلهم ثقات، نعم كلهم رجال مسلم. نعم.
1: عن عائشة.
2: نعم.
1: عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن حفصة رضي الله عنها وهو مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها. وعمرو بن رافع هذا الذي طلبت منه حفصة أن يخبرها إذا وصل هذه الآية وأنها أملت عليه, يعني ذلك هذا الإسناد فيه عمرو بن رافع هذا وهو متكلم فيه, ولكنه الذي قبله يوضحه ويدل على ما دل عليه, وعلى هذا يكون هو كالذي قبله من قبيل التفسير. ويعني رجاله يعني فيهم عمرو بن رافع وهو أخرج له النسائي في مسند مالك, أخرج له النسائي في مسند مالك وهو متكلم فيه, ولكن الذي قبله هو شاهد له ودال على ما دل عليه, ويكون الأمر فيه أو الحال فيه كما قيل في الأول أن هذا من عطف التفسير وليس من عطف المغايرة.
1: قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع عن حفصة. قال عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر.
2: ثم ذكر هذا الأثر يعني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أن صلاة الوسطى صلاة الظهر, أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر, يعني وهذا يعني موقوف على زيد بن ثابت, ولكن المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها العصر كما يعني عرفنا. وهذا قول مرجوح, القول بأنها الظهر أنه قول مرجوح. وأقول بالنسبة للعصر يحتمل أن يكون وصفها بأنها الوسطى لأنها هي أوسط الصلوات بعد الفرض على الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه فرض عليه وهو في السماء, وبعد نزوله فيه صلاة الفجر وصلاة الظهر ثم العصر والمغرب والعشاء, فتكون الوسطى بالعدد هي صلاة الظهر. ومعلوم أن كيفية الصلوات إنما بدأت بالظهر, إنما بدأت بالظهر وجبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه يعني في يومين من صلاة الظهر, يعني في اليوم الأول من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر, ثم في اليوم الثاني في آخر الوقت يعني من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر, وقال الصلاة بين هذين الوقتين كما سبق أن مر بنا. وعلى هذا يعني قد يكون يعني أنها العصر قيل لها الوسطى لأنها متوسطة من بعد الفرض, وإن كان التطبيق والتنفيذ إنما حصل بصلاة الظهر. نعم,
1: تعنون بعد الفرض يعني الفجر والظهر قبلها.
2: نعم,
1: يعني الفجر والظهر قبلها.
2: أي نعم,
1: ثم بعدها المغرب والعشاء. المغرب
2: نعم, تصير متوسطة.
1: هذا معنى المعنى
2: الثاني. هذا المعنى الله أعلم. نعم,
1: مات الوسطى بمعنى الفضلى جزاك الله خير.
2: نعم,
1: الوسطى هل تأتي بمعنى الفضلى؟
2: لا يمكن, إلا يمكن ويمكن أن تكون الفضلى, لأن العصر يعني ورد فيها تغليظا ما ورد في غيرها, مثل ما جاء من ترك صلاة العصر حبط عمله, ترك صلاة العصر حبط عمله, هذا يدل أيضا على هذا المعنى. نعم,
1: المعنى الأول الذي ذكرتوه حفظك الله في سنة أبي داود عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة, ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها, فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
2: على كل هو يعني هذا أثر والذي ثبت به السنة غير هذا, فهذا قول مرجوح قول زيد رضي الله عنه, وثابت هو ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قال عن مالك عن داود بن الحصين. نعم, عن ابن يربوع المخزومي
2: هو عبد الرحمن بن سعيد, عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع وهو ثقة. نعم,
1: عن زيد بن ثابت.
2: نعم,
1: قال عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال يحيى قال مالك وقول علي بن أبي طالب وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك,
2: يعني أنها الصبح, يعني مالك اختار أنها الصبح, وذكر يعني هذا الأثر عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يعني كانوا يقولنها أنها الصبح, وقال مالك إن هذا أحب إلي, ويعني قد جاء عن ابن عباس ما يدل على هذا المعنى. وأما ما يتعلق بالنسبة لعلي فقد جاء عنه أنها العصر, فقد جاء عنه أنها العصر, وهو الذي روى أيضا من الذين رووا حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان أنها العصر. فالقول بأنها الفجر هذا قول مرجوح, والراجح هو أنها العصر. نعم. ثم إن ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية ذكر أقوالا عديدة في بيان صلاة الوسطى, وذكر عن ابن عبد البر أنه قال إنها مجموع الصلوات الخمس, أنها مجموع الصلوات الخمس وقالها الوسطى. ثم إن ابن كثير قال كلمة, قال وإنها لإحدى الكبر أن يكون ابن عبد البر وهو حافظ ما وراء البحر يقول هذه المقالة التي يعني لم تثبت بدليل, يعني يقول أنها مع سعة حفظه ومع علمه, قال إنها لإحدى الكبر, يعني يستغرب أن ابن عبد البر يقول هذا الكلام, يعني هذا أمر خطير أن ابن عبد البر مع فقهه وعلمه وسعة اطلاعه يقول هذه المقالة. نعم.
1: يعني يستنكر ثبوته.
2: نعم.
1: يستنكر ثبوت على ابن عبد البر شيخنا.
2: لا بس كأنه ما استأنسه, ولكن بس يستنكر أن يكون ابن عبد البر يقول هذا الكلام. نعم.
1: قال مالك رحمه الله تعالى الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد, عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
2: ثم ذكر الرخصة في الثوب الواحد, الرخصة في الثوب الواحد يعني أنه لا يلزم أن يكون عند عليه ثوبان أو أكثر, وإنما يكفي ويعني يحصل المقصود ويتم المقصود بالصلاة في ثوب واحد. وقد أورد فيه يعني في ذلك حديث عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به جاء أطرافه على كتفيه, والمقصود بالثوب القطعة من القماش, لأن يعني هذا قال ثوب, يعني كل ما يستتر به الإنسان يقال له ثوب, فالثوب أعم من القميص وأعم من الإزار والرداء, فهي قطعة واحدة التحف بها عليه الصلاة والسلام وجعل أطرافها على كتفيه, يعني معناها أنها هي وضع على كتفيه وأعاد أطرافها على كتفيه فكان ملتحفا به ومصليا به, فدل هذا على أن الصلاة بالثوب الواحد أنها سائغة وأنها صحيحة وثابتة عن رسول الله. وهذا الذي جاء عن عمر بن أبي سلمة ثابت, رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما, وهو دال على الاكتفاء بثوب واحد وأنه لا يلزم أن يكون عليه أكثر من ثوب. نعم.
1: قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة.
2: نعم.
1: قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان.
2: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله سائل أو صلي في ثوب واحد قال أولكلكم ثوبان, يعني أنه يكفي ثوب واحد لأن ليس كل يملك الثوبين, ولو كان يعني اشترط ثوبان لكان فيه مشقة وكان فيه مضرة يعني على الناس, ولهذا جاء في هذا الحديث الاكتفاء بثوب واحد كما الأول جاء من فعله صلى الله عليه وسلم الذي حكى عمر بن أبي سلمة, وهذا يعني من قوله عليه الصلاة والسلام, وهو أيضا رواه البخاري ومسلم, يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم, والأول هو من فعله عليه الصلاة والسلام والثاني من قوله, وأنه لو لزم أن يكون كل واحد ثوبان لكان في ذلك جمع شقة ومضرة, ولكنه يكتفي بثوب واحد. نعم. فثبت هذا الحكم من قوله وفعله, وكل منهما متفق عليه عند البخاري ومسلم. نعم.
1: عن مالك عن ابن شهاب
2: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب
1: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة وأنه يعني سئل عن صلاة الثوب الواحد فقال نعم يصلي الثوب واحد. قالوا إنك يعني أنت تفعل ذلك؟ قال نعم أن أفعل ذلك وأن ثيابي على المشجب، يعني معناه أن الثياب موجودة عنده ولكنه يعني يكتفي بهذا وأنه يجزئ وأنه يعني ليس بلازم أن يضيف إليه شيء آخر. ولهذا قال أفعله وثيابي على المشجب، يعني ما احتاج إلى أنه يضيف إليه ثوبا آخر. والمشجب هو أعواد يعني لها أطراف يعني بارزة فيشد وسطها وتبقى تلك الأطراف من جميع الجهات يعلق عليها الثياب أو يعلق عليها الأشياء، هذا قاله مشجب وهو من جميع الجهات يعني أطرافه التي يعلق عليها ليست في جهة واحدة. ولهذا يقال في المثل فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته، لأن المشجب من جميع الجهات الإنسان يستفيد منه ما هو بس من جهة واحدة، فيضرب المثل للشخص الذي يستفاد منه من جميع الوجوه فيقال فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته. وهذا المثل ذكره ابن حجر في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 467 في الجزء الأول صفحة 467 يعني فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته. نعم.
1: قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
2: نعم.
1: قال عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي في الثوب الواحد.
2: ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن جابر وأنه كان يصلي بالثوب الواحد.
1: عن مالك أنه بلغه عن جابر،
2: يعني احنا كتبنا فيه ايش؟
1: نعم، جاء في صحيح البخاري في 353 ومسلم 1158 عن جابر موقوفا ومرفوعا.
2: نعم، يعني انه ثابت، يعني هذا الذي ذكره بلاغا يعني ذكره مالك بلاغا جاء مرفوعا وموقوفا على جابر. نعم،
1: عند البخاري ومسلم صحيح.
2: نعم.
1: قال عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد.
2: ثم ذكر هذا الاثر عن محمد بن عمرو بن حزم انه كان يصلي في القميص الواحد، يصلي في القميص الواحد يعني ليس عليه شيء آخر غيره. ومعلوم أن القميص يعني هو أوفى الثياب وأستر الثياب، وذلك أنه يستر جميع الجسد وليس كغيره عرضة للسقوط، لأن الثوب الذي يلتحي به والإزار الذي يشده والرداء الذي يضعه على كتفه عرضة للسقوط، ولكن الثوب الذي هو القميص فإنه يعني فوق الكتفين يعني لا يسقط وله أكمام، فإذا هو أوفى الثياب وأتم الثياب ولا يحتاج إلى قميص آخر يضاف إليه ولا يحتاج إلى ثوب آخر يضاف إليه فهو كافي. نعم.
1: شيخنا الثياب هذا العلين اسمه قميص.
2: نعم.
1: الثوب هذا العلين اسمه قميص.
2: الثوب إيش؟
1: إحنا نلبس الآن.
2: هذا لأنه أقمصة. نعم.
1: قميص.
2: نعم.
1: لأن بعض الناس الذين يسمون القميص الآن مع لبس البنطلون الشيء اللي يغطي.
2: لا
1: على فقط
2: هذا ما هو قميص، هذا هذا ما هو قميص، يعني هذا مكون من قطعتين، قطعة سراويل أو تشبه السراويل وقطعة تشبه أعلى القميص.
1: عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
2: نعم، وهو ثقة.
1: عن محمد بن عمرو بن حزم.
2: نعم، وهذا هو الذي مر بنا، هو والد أبو بكر الذي مر في الأسانيد عن أبي بكر محمد عن أبيه محمد. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
0: بين السائل والمجيب.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: فضيلة الشيخ، توحيد الله وله أجر عظيم، وتحقيق التوحيد، كيف يتحقق تحقيق التوحيد؟
4: تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد تصفيته من أنواع الشرك ومن المعاصي ومن المخالفات، هذا أعلى الدرجات. ما كل موحد يكون محققا للتوحيد، فهو أعلى الدرجات بأن يتجنب الشرك الأكبر والأصغر، ويتجنب المعاصي كلها، ويرجو رحمة الله عز وجل ولا يقنط من رحمة الله. هذا هو تحقيق التوحيد، ومن فعله أو من اتصف به دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح.

رحمه الله، لأن الله أهلك عاد بالريح، فالريح خزائن الخزائن عند الله يرسلها لحكمته، فإذا أصابك ما يضرك اسأل الله من خيرها، من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، واستعذ بالله من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. لا تسب الريح، فالله هو الذي يسخرها، فسب الريح سب لله وهذا منكر، نعوذ بالله. قال الشارح رحمه الله صححه الترمذي حديث صحيح، قال المعلق وصححه الألباني رحمه الله لشواهده وطرقه في صحيح الجامع. قال لأنها أي الريح إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذه الخزائن وكل الله بها ملائكة عليهم السلام، الله يأمر الملائكة فيرسلوا من هذه الخزائن، وكما قرأتم وسمعتم أن الله تبارك وتعالى أهلك عاد بالريح الصرصر، وأنها عتت على الخازن الملك الموكل بالريح، الريح أمرها الله أن تهلك عاد فعتت على الملك ولم تستأذن الملك، لأن مالك الملك أمرها سبحانه وتعالى، فأهلك الله عاد بالريح الصرصر، نعوذ بالله من عذاب الله. فلا يجوز سب الريح ولا سب شيء، فالأمور كلها بيد الله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فلا يجوز سب الريح، بل اسأل الله من خيرها واستعذ بالله من شرها. كما تقدم في النهي عن سب الدهر لا يجوز سب الزمان، الليل والنهار والسنة والشهر والساعة، هذا دهر والله تعالى هو المصرف، فلا يجوز سب الدهر، فمن سب الدهر إنما سب الله، نعوذ بالله. بعض الناس إذا غضب يسب الساعة واليوم، هذا لا يجوز، هذا سب لله، اتق الله، لا تسب الدهر، لا تسب الساعة، لا تسب اليوم، تب إلى الله واصبر على ما أصابك. كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا سب الريح يشبهه، ولا يفعله، لا يسب الدهر ولا يسب الريح إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الريح، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه

0: هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو العبادة، واستدفاع للشرور به أي بالله، وتعرض لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان نعوذ بالله، الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، فالأمور كلها ترجع إلى الله، فاصبر على قدر الله واسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا ذا الجلال والإكرام. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون المنافقون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم هؤلاء المنافقون ما لا يبدون لك، أي ما لا يظهرون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز خرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله، يختبر الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقون، فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. المنافقون ظنوا أن الله لا ينصر رسوله، وهذا ظن باطل. الله وعد وهو لا يخلف الميعاد، فهم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله أعوذ بالله، وأن أمره سيضمحل. ظنوا أن أمر الرسول سيهلك، وأنه سيقتل، وأن الإسلام سيذهب نعوذ بالله نعوذ بالله. هكذا ظن المنافقون يوم أحد عندما حصل ما حصل. ظنوا أن الله لا ينصر رسوله، وأن الإسلام سيهلك أعوذ بالله أعوذ بالله. فهذا كفر، لأنه تكذيب لوعد الله. الله وعد رسوله بالنصر، وأخبر أنه سيظهر دينه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمن ظن أن الله لا ينصر رسوله، وأن الإسلام سيذهب، هذا كافر منافق عدو الله نعوذ بالله من الظن السيء. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. ظن المنافقون أن ما وقع من الهزيمة يوم أحد لم يقدره الله وليس لله حكمة أعوذ بالله، وهذا كفر أيضا. والله عز وجل علم كل شيء وقدر كل شيء، وكل شيء بمشيئته، وكل شيء بخلقه، والله تعالى حكيم عليم جل وعلا. قدر ما قدر لحكمة سبحانه وتعالى. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يظهره الله على الدين كله. المنافقون ظنوا هذه الظنون الباطلة، ظنوا أنه لم يكن بقدر، وظنوا أن الله لا يتم أمره وأن لا يظهر دينه، وظنوا أن الله ليس له حكمة، فهذه الظنون كلها كفر وباطل، نعوذ بالله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في الآية التي في سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. الله وعد ولا يليق أنه يخلف الوعد، والله حكيم ولا يليق أن تنكر حكمته. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. الله لا يخلف الميعاد، والله حكيم، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده، الله محمود. وهذه الظنون تنافي ذلك، ووعده الصادق، الله أصدق القائلين، فهذه الظنون تنافي هذا. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، الذي يظن أن الله يظهر الباطل على الحق ظهورا دائما يذهب الحق، فهذا كفر، أو أنكر أن يكون ما جرى يوم أحد بقضائه وقدره، فهذا أيضا كفر. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة، يعني أنكر أن يكون ذلك لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فكل هذا ظن كفر وباطل. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، نعوذ بالله، فيما يختص بهم، أي فيما يقع بهم وفيما يفعله بغيرهم، يظنون ظنون باطلة، نعوذ بالله. ولا يسلم من ذلك، لا يسلم من الظنون السيئة بالله إلا من عرف الله ورسوله أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. ومن عرف الله وعرف أسماء الله وعرف صفات الله لا يظن هذه الظنون الباطلة أبدا، بل يؤمن أن لله حكمة، وأنه قدر ذلك لحكمة، وأنه ينصر رسوله، وأن العاقبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، والعاقبة للمؤمنين. فليعتني اللبيب الناصح، فليعتني العاقل الناصح لنفسه بهذا، فلا يظن ظن السوء، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر، يعني كراهة للقدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني يعترض على الله، نعوذ بالله. فمستقل من الظن السيء ومستكثر، نعوذ بالله. وفتش نفسك هل أنت سالم، اللهم سلمنا من الظنون السيئة. فإن تنجو منها، من الظنون السيئة بالله، تنجو من ذي عظيمة، أي تنجو من مصيبة عظيمة. وإلا فإني لا إخالك لا أظنك ناجيا، اللهم نجنا من الظنون السيئة. فيجب على المسلم أن يتقي الله ولا يظن بالله ظن السوء. الله حكيم عليم رحيم قادر مقتدر، ولكن يبتلي العباد بالمصائب وغيرها لحكمة. فالله قدر ما قدر يوم أحد لحكمة، ليظهر المؤمن عن المنافق، وليتخذ شهداء يكرمهم بالشهادة، وغير ذلك من الحكم العظيمة. سبحان الله الحكيم العليم. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يظن بالله ظن السوء أبدا. قال الشارح رحمه الله: وهذه الآية في إخباره عن المنافقين ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد، وعرفتم أن الهزيمة يوم أحد بسبب المعصية. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده بالنصر إذ تحسونهم بإذنه، تقتلون الكفار بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. فذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر جماعة من الصحابة يقال لهم الرماة أن يحرسوا من وراء المسلمين من جهة الجبل، وأن لا يتركوا موقفهم أبدا إن حصل النصر أو غيره. فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقتلوا الكافرين، وانهزم المشركون. هؤلاء الرماة غفر الله لنا ولهم. قالوا: والغنيم الغنيم. أميرهم عبد الله بن جبر رضي الله عنه قال: لا تبرحوا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تبرحوا. قالوا: والغنيم الغنيم. تركوا الموقف، وبقي أميرهم وعدد قليل. فصاح الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، في المشركين، فجاءوا من وراء المسلمين، وحصل ما حصل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تقتلون الكفار بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. النصر منكم من يريد الدنيا الغنيمة الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. الحمد لله، والله ذو فضل على المؤمنين. قتل 70 أكرمهم الله بالشهادة، منهم حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قتلوا واستشهدوا، أراد الله إكرامهم بالشهادة. وظهر المنافقون، عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته الذين تركوا الرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تعالى قدر ذلك لحكم، ليتخذ الشهداء ويكرمهم بالشهادة، وليظهر نفاق المنافقين. اختبار وابتلاء، الله يختبر عباده. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون المعتقدون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله، أي ما وعده. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، من بعد الحزن بسبب ما حصل، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فالمؤمنون جاءهم النعاس، مؤمنين بوعد الله ونصر الله، غير مبالين بأعداء الله. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني أهل، يعني لا يخشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، نعوذ بالله، يظنون أن الله لا ينصر رسوله وأن الإسلام قد هلك، أعوذ بالله، أعوذ بالله. كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، زين الشيطان، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلكا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة، يعني النهاية، وأن الإسلام قد باد هلك وأهله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وإنما قدر الله ذلك اختبارا وإكراما لمن استشهد، وابتلاء للآخرين. وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة، يظهر نفاقهم، نعوذ بالله.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني، في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.
4: يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فكيف يكونون مؤمنين ثم يؤمرون بالإيمان؟ نعم، يعني يكملون إيمانهم. فالمؤمن قد يكون عنده نقص في إيمانه فيؤمر بتكميله، فهذا هو السر في أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسوله. الإيمان في الشرع كما بيّنه العلماء أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان في الشرع في تعريف أهل التحقيق. فالإيمان بالله جل وعلا أن تؤمن بوحدانيته جل وعلا واستحقاقه للعبادة وبأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المنفرد بالتدبير، وتؤمن باستحقاقه للعبادة وبطلان عبادة ما سواه، تؤمن بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، فهذا من الإيمان كما سبق في تعريفه أن العمل داخل في الإيمان وهو جزء منه ومن حقيقته. آمنوا بالله ورسوله، يأتي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالله، لأن الله هو المرسل والرسول مرسل من الله جل وعلا. وهذا معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: من سنن الهدى،
2: من سنن الهدى
5: صلاة الضحى.
2: صلاة الضحى.
5: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
2: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
5: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
2: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
6: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
5: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
7: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
5: من سنن الهدى،
2: من سنن الهدى
5: صلاة الضحى.
2: صلاة الضحى. ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
8: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر. فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
5: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
9: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله. والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لكن كل هذا الوقت وقت الله.
2: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
10: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه وسلم في صلاة الضحى من ركعة. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك. فبدل ما تحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا، خليها 8 دقائق، وإن زاد الله له في الأجر.
5: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
11: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته. لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
2: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
12: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
5: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
13: من سنن الهدى،
2: من سنن الهدى
13: صلاة الضحى.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بيده

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
0: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: ما كلمتكم لأصحاب القنوات الفضائية الذين قاموا ببث العهر والفساد في أوساط الناس وهم أبناء فطرة، ومع ذلك قنواتهم تعج بالفساد والشرور؟ وهل صحيح أن هؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه؟ فهم يأخذون أوزار كل من شاهد هذه القنوات أو تضرر أو ناله شيء من المفاسد بسببها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، الذي حذرنا من مضلات الفتن وبين أن البدع ضلالات وفساد وشر، وحذر من دعاة الضلال وبين أنهم يتكلمون بألسنتنا وأنهم من بني جلدتنا وأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى ضلالتهم قذفوه في جهنم. هذه القنوات التي تنشر المجون والفسوق وتدعو بما تبثه من صور وأحوال إلى فساد الأخلاق وارتكاب جرائم الفواحش، هم في الحقيقة من دعاة هذا الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من تبعه ومثل إثم من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. آثامهم يتحملونها، ويتحمل دعاة تلك الفتن مثل آثامهم، كما أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر أجر عمله ومثل أجور من تبعوه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. هذه القنوات الماجنة والتفنن في الإثيان بمومسات أو شبه مومسات لعرض مفاتنهن ولحومهن على أنظار شباب سذج أو كهول فساق، أصحاب هذه القنوات يصدق على

0: ولمال أسلافهم من ماض يشكر في خدمة الدين والمجتمع الإسلامي، فنقول يا سبحان الله كيف حصل ذلك؟ لكن عندما يعلم الإنسان قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، ويستقرئ ما حصل في التاريخ القديم والحديث، وجد أن دعاة خير وفلاح خرجوا من بيوت في غاية الظلام كما في قصة مؤمن آل فرعون وأمثاله ومن سبقه ومن جاء بعده من المصدقين بدعوة الأنبياء والداعين إلى اتباعها، كما أن النظر في قصة من سلف، فابن نوح عليه السلام رفض ابنه أن يركب معه وأنه يريد أن يعتصم بجبل من الجبال، فلم يعصمه الجبل وهلك مع الهالكين. ونفى الله أن يكون من أهل نوح لأنه على الضلال. هذه القنوات الخبيثة التي تزداد تفننا وتزداد اقتناصا للفاتنات المفتونات، يخشى عليهم أن تعاجلهم عقوبة إما في المال أو في البدن أو في المال والبدن، وقد لا يتدارك الواحد منهم أن يحتاط لدينه فيتوب. نصيحتي لكل واحد منهم ولمن يقدر على أن ينصحهم أو يوقفهم أن يأخذ بما يستطيع، فإنه داخل في حكمي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كانت بلادنا في منأى عن كثير من المغريات ومواقف الفتن والضلالات، حتى جاء هذا التطور الخبيث والتقدم المروع في مجال الإفساد والفساد، فصارت يتسابق في هذه الميادين الخبيثة السيئة أناس يتمنى المرء أنه لم يسمع بأسمائهم في هذه المجالات. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يهديهم ويهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يحفظ بلادنا من آثار مظلمة مقبلة. فإن الشباب إذا فسدوا وهم رجال المستقبل وحملة أماناته أوشك أن تضيع الأمانات ويفسد المستقبل فتحل الكوارث والقوارع. فنسأل الله اللطف والعناية، والله المستعان.
1: بين السائل والمجيب.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: من فتاوى الحرمين الشريفين
2: مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.

0: وصحبه أجمعين. يقول السائل: طفل كافر مات، هل يموت على الكفر أم لا؟
1: العلماء رحمهم الله اختلفوا في أولاد الكفار إذا ماتوا صغارا، فمن العلماء من قال هو على دين أبويه، ومن العلماء من قال إنه يمتحن في عرصات القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين، فأمرهم إلى الله جل وعلا. وإذا مات بين والديه تولياه على طريقته.
0: يقول السائل: هل الأفضل حين الذكر بعد الصلاة أن أكون على وضيعة الجلسة نفسها أم أغير شكل الجلسة؟
1: لم يرد الأمر بجلسة معينة للذكر، فحتى لو أتى بالذكر

0: بعدما قام. المهم أن يأتي بالذكر، أن يأتي بالاستغفار والذكر الوارد، حتى وإن كان يمشي أو جالس أو مستلقي، لأننا تعبدنا بالذكر ولم نتعبد بالكيفية التي نأتي بالذكر عليها نحن. يعني حتى لو كان مستلقيا يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ويقول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب. ويستحب أن يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة مرة. والسور الثلاث القصار يكررها 3 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. يستحب أن يواظب على هذا الذكر، ولا يلزم أن يكون على صفة معينة فيما أعلم.
1: يقول السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في السواك هل فقط في الصلوات المفروضة أو النافلة أيضا؟
0: لا، بل في كل الصلوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يشوص فاه بالسواك، وكان يتسوك لكل صلاة، لأن الحكمة معقولة، هي تطيب الفم من أجل القراءة ومن أجل استماع الملك، فالملك يستمع لقراءة القارئ في الصلاة نافلة أو فريضة، فيتسوك المصلي قبل الدخول في الصلاة من أجل تطيب رائحة فمه.
1: يقول السائل: أن الطفل من عمر 4 سنوات يأكل ما يسمونه بالسريلاك، فهل يعتبر هذا طعام أم يلحق بالحليب؟
0: الأشياء التي تكون مع الحليب وهي بسيطة لا يتغذى بها وحدها ولا تكفي وحدها لا يعتبر ممن يأكل الطعام الطفل، مثل التمر الذي يحنك به، ومثل العسل الذي قد يعطى إياه علاجا أو غذاء. فالمراد لم يأكل الطعام يعني لم يكن يتغذى بالطعام دون الحليب، أما ما دام اعتماده على الحليب وإن أعطي مع الحليب شيئا يسيرا فلا يؤثر ذلك.
1: يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف النساء في الحرم في زحمة المصلين؟
0: حالة الزحام لها أحكام، ويعذر الإنسان في بعض الأمور مع الزحام ما لا يعذر في غيره، لأنه لو أراد أن يتحاشى الصلاة خلف النساء ربما شق ذلك، فلا حرج في هذا إن شاء الله ما دام فيه زحام شديد، فيتجاوز في مثل أيام الزحام ما لا يتجاوز في غيرها.
1: يقول السائل: ما معنى قول المؤلف أنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة؟
0: يسأل عن معنى قول المؤلف في الشرح أنه أي المذي يخرج من مجرى البول. نعم، لأن في الذكر مجريان، مجرى للبول ومجرى للمني، فمجرى المني غير مجرى البول، وهذا المذي قال العلماء إنه يخرج من مجرى البول لا يخرج من مجرى المني. يقول: ما معنى قوله في بعض ركيك جدا؟ يعني هذا الكلام ليس مستقيم، غير مناسب، كأن تقول هذا غير مناسب أو هذا لفظ ليس محكم وليس جيد ونحو ذلك. يقول: لماذا مع نجاسة المذي لا يغتسل عنه مثل الجنابة، والمني طاهر ويغتسل منه غسل الجنابة، ما الفرق بينهما؟ نعم، أولا المذي نجس وحكمه حكم البول، البول نجس وناقض للوضوء ولا يوجب غسلا، وكذلك المذي. وأما المني فهو طاهر لأنها نطفة يخلق منها الإنسان فهو طاهر، ومع طهارته موجب للاغتسال، يعني ليس الاغتسال لنجاسته، ولعله والله أعلم لتعود للجسم قوته ونشاطه، لأن المني بخروجه دفقا بلذة يشعر المرء بعده بفتور وتعب، فإذا اغتسل بالماء عاد إليه نشاطه وقوته وحيوية جسمه، وليس الاغتسال لنجاسة المني، بل الاغتسال فائدته تعود على الجسم عموما.
1: يقول السائل: ما هو الدعاء الوارد في شرب ماء زمزم؟
0: يستحب الدعاء عند شرب ماء زمزم. ورد أن ماء زمزم لما شرب له، ورد أنه طعام طعم وشفاء سقم، فلذا قال بعض العلماء يستحب أن يدعو عند شربه فيقول: اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ولو أتى بأي دعاء بعد عند الشرب لكان حسن، كما روي عن بعض السلف أنه قال: اللهم إني أشربه لظمأ عرصات يوم القيامة، فيدعو بما تيسر له من الدعاء عند الشرب. يسأل عن صيام 3 أيام من كل شهر تعادل صيام السنة كلها، هل يلزم فيها التتابع أو أن تكون في أيام البيض؟ أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما بصيام 3 أيام من كل شهر، والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصية للأمة، وصية لعموم المسلمين. من مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وصيام 3 أيام من كل شهر تعادل صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فاليوم 10 أيام، فإذا صام 3 أيام من الشهر فكأنه صام 30 يوما. ولا يلزم في هذه الأيام أن تكون متتابعة، كما لا يلزم أن تكون في أيام البيض، وأيام البيض هي اليوم 13، 14، و15. وسميت أيام البيض لبيضاض ليلها بالقمر، فلو صام يوما واحدا من العشر الأول، ويوما ثانيا من العشر الأوسط، ويوما ثالثا من العشر الأخيرة، أو جمع 3 أيام في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخيرة، صدق عليه أنه صام 3 أيام من كل شهر. ويستحب أن يتحرى صيامها في أيام البيض التي هي 13، 14، و15 استحبابا، ولا يتعين ذلك. ثم إن المرأة قد يصومها في أشهر وقد يكسل عنها أو يعجز أو يمرض أو يسافر في أشهر فلا يستطيع صيامها، أو يكون المرء أحيانا يطيق الصيام ويقول أخشى إن صمتها لزمتني ولزمني أن أصومها باستمرار وإلا أكون مخطئ ومقصر وتارك لواجب. نقول لا، ليس الأمر كذلك. أولا، إذا صامها المرء وتركها لمرض أو سفر كتبت له حتى وإن لم يصمها، إذا تركها من أجل المرض أو السفر. ثم إن صامها وتركها في بعض الأشهر كسلا فلا حرج ولا إثم، وإذا صامها أجر بصيامها، وإذا تركها فلا إثم عليه لأنها ليست بواجبة. وهذا الفرق بين المستحب والواجب. المستحب يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه، والواجب يؤجر فاعله ويعاقب تاركه. إذا تركت مثلا صلاة الجماعة أثمت ويحرم عليك ذلك، إذا أديت صلاة الجماعة أجرت، ولك بصلاة الجماعة 27 درجة عن صلاة المنفرد. فالواجب يؤجر فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه. فلا يتصور المرء أنه إن صامه في أشهر لزمه المواظبة. نقول إن واظبت فحسن، والمواظبة مطلوبة ومستحبة في كل عمل صالح، فيستحب للمرء إذا عمل عملا صالحا أن يواظب عليه استحبابا، لكن لو تركه لانشغاله بدراسة أو لسفره أو لمرضه أو لتجارة أو نحو ذلك، أو لانشغاله بضيف ونحو ذلك، فلا حرج عليه ولا إثم. فيستحب للمرء الذي يريد رضا الله أن يحرص على الإكثار من نوافل العبادة، لأن الله جل وعلا يكمل الفرائض يوم القيامة بما يؤديه العبد من نوافل، فإن كانت فرائضه كاملة استفاد خيرا كثيرا بالنوافل أجر وثواب من الله جل وعلا، وإن كانت فرائضه ناقصة كملها الله جل وعلا بالنوافل التي يؤديها. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكلما تقرب العبد إلى الله جل وعلا بنوافل العبادة أحبه الله جل وعلا. يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله جل وعلا يصون سمعه، ويصون بصره، ويصون يده، ويصون رجله، من أن تمتد واحدة منها إلى ما يسخط الله جل وعلا. يحفظ الله جل وعلا سمع عبده وبصره ويده ورجله. ويقول: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وعد كريم من الله جل وعلا بأن العبد إذا أحبه الله، إذا استعاذ بالله أعاذه، وإذا سأل الله أعطاه. فالله جل وعلا لا يرد سؤله ويعيذه مما استعاذ مما يكره، فإذا استعاذ بالله من النار أعاذه الله، إذا استعاذ بالله من مرض أو نحوه أو فقر أو حاجة أعاذه الله جل وعلا. والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ويستعيذوا به ويستغفروه ليغفر لهم وليعيذهم وليعطيهم، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
8: في أحد شهور رمضان الماضية وأنا الصائمة قمت بدهن شعري، ولم أكن أعلم أن هذا يبطل الصوم، ونبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير صحيح، وقمت بالإفطار في ذلك اليوم علما بأنني قضيت ذلك اليوم بعد انتهاء رمضان، وكان ذلك الشهر أول صيام لي، فهل علي إثم فيما فعلت؟
9: الجواب على هذه الفقرة من السؤال من الأسئلة التي قدمت من وجهين: الوجه الأول، هذه التي أفتتها بلا علم، فإن ادهان المرأة وهي صائمة لا يبطل الصوم، وإذا كانت هذه الفتوى بلا علم فإني أوجه نصيحة لكل من يستمع إلى كلامي هذا بأنه لا يحل للإنسان أن يفتي بلا علم، لأن الفتوى معناها أن الإنسان يقول عن الله عز وجل ويعبر عن الله سبحانه وتعالى في شرعه بين عباده، وهذا محرم ومن أعظم الإثم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحذر كل إنسان يتكلم عن الشرع ويفتي عباد الله أحذره أن يتكلم بما لا يعلم، وأقول إنه يجب على الإنسان أن يتأنى في الفتوى حتى يعلم إما بنفسه إن كان أهلا للاجتهاد، وإما بسؤال أهل العلم عن حكم الله في هذه المسألة. أما الوجه الثاني فهو من جهة هذه المرأة التي أفتيت بغير علم فأفطرت بناء على هذه الفتوى ثم قضت اليوم الذي عليها، فإنه لا شيء عليها الآن لأنها أدت ما يجب عليها.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
11: كيف يتعامل التاجر مع زبائنه من النساء، ولا سيما أن بعضهن تكون كاشفة الوجه، كيف تكون مخاطبته لهن ونظره إليهن؟ جزاكم الله خيرا.
12: الجواب، الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا، وهذه الأسباب منها أسباب مأمور بها وأسباب منهي عنها، وهذه الأسباب المأمور بها يترتب على فعلها مصالح ويترتب على تركها مفاسد، والأسباب الممنوعة يترتب على فعلها مفاسد ويترتب على تركها مصالح. والرجل عندما يكون بينه وبين النساء مخالطة في محله التجاري ويأتي نساء كاشفات، فلا بد من حصول ضرر، لأن كشف الوجه للمرأة لا يجوز لها إلا عند النساء أو مع محارمها أو في الحج أو العمرة إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أو كانت في خلوة. فالأصل أنها تغطي وجهها عندما ترى الرجال الأجانب أو يرونها. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد تتعلق المرأة بالرجل ويتعلق الرجل بالمرأة، وحينئذ ينتقل الأمر من دخولها إلى الشراء إلى تعلق بعضهما ببعض، فينشأ عن ذلك مفسدة. وقد يكون هناك يعني أشياء تدور بينهما من ناحية الكلام، ويترتب على ذلك من المفاسد ما لا تحمد عاقبته مستقبلا، وقد يتكرر أيضا مجيئها إلى المحل، إلى غير ذلك من الأمور المترتبة على هذا. فمن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، والشخص أعلم بنفسه. إذا كان النساء اللاتي يدخلن عليه في المحل يترتب على دخولهن مفسدة، فإنه يمتنع هو من هذا المحل، لأن هذا المحل صار يجر عليه مفسدة في دينه. وكما ذكرت قبل قليل أن من قواعد الشريعة سد الذرائع، وكل شخص أعلم بنفسه، وبالله التوفيق.
10: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
13: فإني قريب.
2: وإذا

0: فإني قريب.
1: إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يلحظها المسلم في الدعاء، بل قد عده بعض أهل العلم في جملة آداب الدعاء، العناية بالدعاء للمسلمين بالتوفيق والمغفرة والرحمة والإعانة على الخير، إذ إن الجميع مشتركون في الحاجة إلى ذلك. وما من ريب أن كل مسلم يحب من إخوانه المسلمين أن يدعو له، ويسر بذلك ويتمنى زيادته، والمسلم يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير، فكما أنه يحب ذلك لنفسه فينبغي أن يكون معتنيا بذلك تجاه إخوانه المسلمين بحب الخير لهم والدعاء لهم والاستغفار ونحو ذلك. ومن كان هذا شأنه مع إخوانه المسلمين قيض الله له من إخوانه من يدعون له ويستغفرون له، والمسلم ينتفع بدعوة أخيه المسلم حيا وميتا. أيها الإخوة المستمعون، إذا نظر المسلم إلى أحوال إخوانه المسلمين وجدها أحوالا متفاوتة، وكل واحد منهم بحاجة إلى دعاء إخوانه، فذاك مريض يعاني من المرض ويكابد آلامه، ولربما يكون قد أمضى في مرضه الأسابيع العديدة أو الشهور الطويلة، وقد لا يغمض له جفن ولا يهدأ له بال في آلام متعبة وأوجاع مؤلمة، فهو بحاجة إلى دعاء إخوانه المسلمين له بأن يشفي الله مرضه ويزيل بأسه ويفرج همه ويكشف كربه ويلبسه ثوب الصحة والعافية. روى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومن المسلمين من اخترمته المنية وأدركه الموت، فهو في قبره محتجز، وبأعماله مرتهن، وبما قدمت يداه مجزي، فهو بحاجة إلى دعاء إخوانه المسلمين بأن يقيل الله عثرته ويغفر زلته ويتجاوز عن خطيئته. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: هذا شامل لجميع المؤمنين، ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين، التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا. ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نفي الغل عن القلب الشامل لقليله وكثيره، الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين. انتهى. أيها الإخوة المستمعون، ومن المسلمين من يعيشون في بلدانهم في فتن مؤرقة وحروب مهلكة وبلاء شديد، قد تسلط عليهم عدوهم فأريقت فيهم الدماء ورملت النساء ويتم الأطفال ونهبت الأموال، وهم بحاجة إلى الدعاء لهم بأن ينفس الله كربهم ويفرج همهم ويكبت عدوهم وينشر الأمن والإطمئنان بينهم. وقد كان من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين، فيدعو للمسلمين بالنصر والنجاة ولعدوهم بالهزيمة والهلاك. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة: وأصبحت ذات يوم فلم يدع لهم، فذكرت ذلك له فقال: أوما تراهم قد قدموا. وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله. وكذلك قنوت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة لمسيلمة الكذاب وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه يقول: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويتعدون حدودك، إلى آخر دعائه رضي الله عنه. أيها الإخوة المستمعون، ومن المسلمين من أرقهم الفقر وأقعدتهم الحاجة، فمنهم من قد لا يجد لباسا يواريه أو مسكنا يؤويه أو طعاما يشبعه ويغذيه أو شرابا يرويه، بل منهم من أدركه حتفه في مجاعات مهلكة وقحط مفجع، فهم بحاجة إلى دعوات صادقة بأن يغني الله فقيرهم ويشبع جائعهم ويكسو عاريهم ويسد حاجتهم ويكشف فاقتهم، إلى غير ذلك من أنواع الاهتمام بأمور المسلمين وحب الخير لهم والدعاء لهم، وذلك كله منطلق من الرابطة الإيمانية التي تجمعهم وتؤلف بينهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يشد بعضه بعضا. وروى الطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس رحمة العامة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فينبغي على المسلم أن يكون مراعيا لحقوق إخوانه المسلمين، محبا الخير لهم، رحيما بهم، عطوفا عليهم، داعيا لهم بالتوفيق والسداد والخير والفلاح.
2: فإني قريب.

0: فإني قريب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: أحسن الله إليكم. يسأل عن بيان حكم من يشاهد في بعض الفضائيات البرامج التي تثير الإنسان وبها كثير من المحرمات وكثير من النساء اللواتي يخرجن أيضا في صورة فاضحة.
3: الجواب: من المعلوم أن البصر جارحة وأن السمع جارحة وأن كلا منهما يستعمله الإنسان في طاعة الله ويستعمله في معصية الله، فإن استعمله في طاعة الله أثيب على ذلك، كمن يستمع إلى قراءة القرآن ويكون آثماً إذا كان يستمع إلى الأغاني. وبالنظر للبصر، إذا نظر إلى ما حرم الله سواء كان رجلاً أو امرأة فإنه يأثم بذلك. كثير من الأمور المشاهدة والمسموعة في الفضائيات كلها من الأمور المحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، ولا يجوز أيضاً أن يقر ذلك في بيته. وبالله التوفيق.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: خير أيام الدنيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
2: أحبتنا في الله، عشر ذي الحجة أيام مباركة خصها الله عز وجل فجعلها موسم الخيرات،
1: والطاعة فيها تعتبر من أفضل القربات.
3: ألا يا باغي الخيرات أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام، به العشر الأوائل حين هلت أحب الله خيرا للأنام،
4: أحب الله خيرا للأنام.
1: وإن هذه العشر أحبتنا في الله ميزها الله عز وجل عن غيرها من سائر الأيام، وقد بين فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ هذا الأمر بقوله:
5: والعشر الأوائل من هذا الشهر المبارك، أعني عشر ذي الحجة، هي أيام فاضلة، أيام مباركة، أيام لها فضلها ومكانتها. قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي أيام معلومات شرعت لنذكر اسم الله فيها، ونكثر ونضاعف من الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا فضل تلك الأيام وجعلها موسم خير وتنافس في الأعمال الصالحة، فيها إشعار البدن والهدايا لبيت الله، فيها ذبح الأضاحي، فيها يومان عظيمان أو ثلاث أيام، يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة، والعاشر يوم النحر يوم الحج الأكبر.
0: خير أيام الدنيا،
2: فهي من شعائر الله العظيمة. قال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:
6: فهذه الأيام المباركات عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله خير من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على فضل هذه العشر المباركة التي تأتي على المسلمين كل عام. الله سبحانه وتعالى يوالي مواسم الخير على عباده ليتزودوا لأنفسهم وليعلموا فضل هذه المواسم فيعظموها ويتزودوا فيها الخير لأنفسهم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

0: وإن هذه العشر يا عباد الله دليل على جود الله عز وجل وعظيم كرمه، فقد جعل الله عز وجل لحجاج بيته الأجر العظيم، وهذه الأيام غنيمة لسائر المسلمين. وكان لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر بيانا لهذا الأمر حيث قال:
1: قال بعض أهل العلم إن نفوس المسلمين في الدنيا كلها في هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة، تتوق قلوبهم لرؤية بيت الله، تتوق قلوبهم لرؤية بيت الله، وتشتاق نفوسهم لأداء الحج والقيام بهذه الطاعة وأداء هذه المناسك العظيمة. ولكن هذا الأمر ليس متيسرا لكل الناس، ليس متهيئا لكل المسلمين، ولهذا لم يفرض تبارك وتعالى حج بيته على الناس إلا مرة واحدة في العمر كله في حق المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يفرضه تبارك وتعالى في العمر كله إلا مرة واحدة في حق المستطيع. ولما كانت نفوس الناس تشتاق شوقا عظيما أن تقدم لأداء هذا المنسك العظيم والمشاركة في هذه الطاعة الجليلة والعبادة الجليلة، لما كان غير متهيئا لهم ذلك، أكرمهم الله عز وجل بهذه العشر الفاضلة التي هي مواسم للخيرات وللعتق من النار والفوز بعالي الدرجات وتكثير الذنوب والخطيئات، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فجعل لهم هذه العشر الفاضلة. الله

0: الدنيا. وحث فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان على اغتنام أوقات هذه الأيام والحرص فيها على القيام بالعبادات وفعل الطاعات، فقال:
1: لا شك أن هذه العشرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. فقال سائل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال التطوعية. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء، يعني قاتل وقتل، ومن كان دون ذلك فالعمل في هذه الأيام أفضل. لكن ما هو العمل؟ أن يحرص الإنسان على المحافظة على واجبات الشرع دين، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات، وأن يكف أذاه عن الآخرين، وأن يعتني بالاستعداد ليوم اللقاء ويوم الرحيل. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كأن الرحلة ليس بيننا وبينها إلا هذه الليلة، ينبغي يستعد. ويحرص الإنسان في هذه الأيام من الإكثار من ذكر الله، وليتذكر من سبقوه بالرحيل، وليعلم أنه هو على الأول، يترحم على معارفه وقرابته وأحبابه ومن فقدهم الإسلام من هذه الأمة من علمائها ورجالها، ويدعو للأحياء بالصلاح والاستقامة وتعظيم الشريعة. وإذا خلى بنفسه فكر في حاله، هل كانت له مخالفات وتوب أنواع تفريط؟ وسوف يجد. إذن فليبادر إلى التوبة إلى الله والاستغفار، وإن وجد ما يسره فليعلم أن هذا ليس بجهده وإنما هو من لطف الله به، فليحمد الله على ما من به من التوفيق وليسأله الثبات.
0: خير أيام الدنيا.
2: يقول ونبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
0: ففعل الأعمال الصالحة في أيام العشر يا عباد الله يعتبر أفضل من فعلها في سائر الأيام، وإن كان لكل منها أجر وثواب. وهذا ما بينه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث قال:
3: تصدق رجل بدرهم في عشر رمضان وآخر في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. رددناه إلى الرسول وجدناه يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن أيهما مصيب؟ الذي تصدق في عشر ذي الحجة أفضل. طيب، رجل صلى ركعتين في عشر رمضان وآخر صلى ركعتين في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. والله هذا غريب على العوام، غريب على العوام. كيف تجعل العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان؟ هذا غريب على العوام، لكنه ليس غريبا على أهل العلم. ولهذا أقول إنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت كان، وهذا مجهول للعوام لأنهم لا يذكرون به إلا قليلا. طيب، رجل قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في عشر ذي الحجة، وآخر قالها في عشر رمضان، أيهما أفضل؟ الأول. أي نعم، الأول. وعلى هذا فقس. ومن ذلك أيضا بر الوالدين، بر الولدين واجب. رجل بر والديه إما بالخدمة أو بالهدية أو بغير ذلك في رمضان، في عشر رمضان، وآخر برهما في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. الصيام، رجل صام في رجب وآخر صام عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني. ليش ما مثلت في رمضان؟ ما أقول صام في رمضان وآخر في الحجة، لأن رمضان فرض ما في إشكال، والفرض أفضل من النفل. طيب، إذن صيام ذي الحجة، عشر ذي الحجة، من العمل الصالح المحبوب إلى الله عز وجل.
4: خير أيام الدنيا.
5: ومما يشرع في هذه الأيام أحبتنا في الله تكبير الله عز وجل في سائر الأوقات. وبيّن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله صفة هذا التكبير بقوله:
6: التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مثلها الله أكبر كبيرة والحمد لله كبيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا، كل هذا مشروع.
7: أكبر ولله الحمد.
4: خير أيام الدنيا.
0: وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن صيام هذه الأيام فأجاب قائلا:
3: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ بلغك؟ طيب، سؤال: هل الصيام من العمل الصالح؟ ما الذي أخرجه من هذا العموم؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا الصيام فلا تصوموا؟ ما قال. إذن ما الذي أخرج من العموم؟ حديث عائشة: ما رأيته صائما قط، هذا ما رأت لكن غيره رآه. ففي حديث آخر لإحدى أمهات المؤمنين تقول: إن الرسول كان لا يدع صيامه. قال الإمام أحمد: والمثبت مقدم على النافي. ثم لو فرض أنه ما فيه مثبت أن الرسول صامه، فتدخل في العموم: ما من أيام من العمل الصالح. وإذا قدرنا أن الرسول ما صامها فهذه قضية عين، قد يكون الرسول ما صامها لاشتغال بما هو أهم. وهنا قاعدة يجب أن نعمل بها: إذا جاءت النصوص اللفظية عامة فلا تسأل هل عمل بها الصحابة أو لا، لأن الأصل أنهم عملوا بها، الأصل أنهم عملوا بها. وعدم العلم بعملهم ليس علما بعدم عملهم، فالأصل أنهم عملوا بها. ثم لو فرض، وهو فرض محال، أنهم لم يعملوا بها، فهل نحن نسأل عن عمل الصحابة أو عن قول الرسول؟ نسأل يوم القيامة عن قول الرسول، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هل يمكن لأي إنسان أن يجد حجة إذا سئل يوم القيامة عن قول من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام عامة؟ هل يمكن أن يقول: يا ربي لم يعمل بها الصحابة، أو لا أدري هل عملوا بها أو لا؟ لا يمكن أن يكون حجة. لذلك نحن نأسف لبعض الناس الذين شككوا المسلمين في هذه القضية وقالوا إن صيامها ليس بالسنة. سبحان الله، أنا أخشى أن يعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة. كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، وندع العمل الصالح الذي قال الله تعالى: إنه لي وأنا أجزيه؟ سبحان الله. لذلك يجب أن نرد هذه الدعوة على أعقابها فتنقلب خاسئة.
5: ونبه فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن بعض الأمور الهامة المتعلقة بصيام هذه الأيام فقال:
8: وعندما يقال صيام عشر ذي الحجة، المراد به صيام التسع الأول دون يوم النحر، لأن يوم النحر يحرم صيامه على كل مسلم، لا يجوز لأحد أن يصوم هذا اليوم لأي سبب وبأي مبرر، يوم يحرم صيامه، فيقال صيام العشر من ذي الحجة تغليبا. وأيضا يستثنى يوم عرفة في حق الحاج، الأولى به ألا يصومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصم ذلك اليوم، بل أفطر على مرأة من الناس حتى يأتسوا به صلى الله عليه وسلم ويفطروا. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمشروع في حق الحاج ألا يصوم يوم عرفة، وذلك ليتقوى على الوقوف بعرفة وكثرة الدعاء والالتجاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم المبارك. وأما غير الحاج فصيام يوم عرفة مستحب في حقه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في فضله، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهو يوم فاضل ويوم تكفير للسيئات وهذه من منن الله سبحانه وتعالى على المسلم الذي لم يتيسر له الحج، الذي لم يتيسر له الحج يصوم هذا اليوم المبارك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصيام هذا اليوم المبارك ويحتسب صيامه أجرا وثوابا عند الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم احتسب عند الله أن يكون هذا اليوم مكفرا للسنة التي قبله والسنة التي بعده، فلا يفوت المسلم صيام هذا اليوم العظيم، صيام يوم عرفة.
9: به النفحات من فيض ونور وعرفات فشمر للصيام، به النحر الذي قد قال فيه إله العرش ذكر.

0: فاللهم اجعلنا ممن وفقتهم لاغتنام أوقات هذه الأيام
1: وكتبت لهم فيها وافر الأجر والدرجات العظام.
0: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ونبيه محمد

0: يقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. والنسائي، وقال: قال معاوية يعني ابن صالح: إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستة: سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه، شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعند النسائي: سبحان الله وبحمده، وقال في آخره: غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله له به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب من نومه متى هب. رواه الترمذي ورواه أحمد، إلا أنه قال: بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر، فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه، وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر، فإن قال: الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا إلى آخر الآية، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإن وقع عن سريره فمات دخل الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح والحاكم، وزاد في آخره: الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي رضي الله عنه قال: أخرج إلينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله ابن عمرو يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: هذا الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة عن جندب ابن عبد الله الأزدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني وإسناده حسن إن شاء الله، ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال: مثل الفتيلة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم باللسان. رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. رواه ابن حبان في صحيحه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن فإن حاجوك فقل أسلمت

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتر

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق،

الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة

كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: ما حكم شرب الدخان وبيعه وثمنه؟ هل هو حرام أم مكروه مع ذكر الدليل إن أمكن ذلك؟ وفقكم الله.
8: أما شرب الدخان فلا شك في تحريمه، وأنه من الخبائث التي حرمها الله عز وجل لما فيه من الأضرار العظيمة التي بينها الأطباء وعرفها شاربوه، وهو من الخبائث التي حرمها الله في كتابه وعلى لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فبين سبحانه وتعالى أنه ما أحل إلا الطيبات، والله نبيه يقول قل أحل لكم الطيبات. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس أن الله حل لهم الطيبات، ما أحل لهم الخبائث. والطيبات هي الأشياء النافعة المغذية التي كلها منفعة أو منفعتها غالبة وضررها قليل مهمور، هذه هي التي أباح الله من بهيمة الأنعام، من الحبوب الطيبة والثمار، الفواكه، من الملابس الطيبة إلى غير ذلك. فالله إنما أباح الطيبات ولم يبح الخبائث، وكل شيء يغلب ضرره أو كله ضرر يحرم تعاطي أكلا وشربا ولباسا ونحو ذلك. والدخان من هذا القسم، كله ضار ونحوه إن قدر في نفه فهو لا يعد، مغمور في جنب مضاره الكثيرة عند من عرفه من الأطباء وغير الأطباء. وقال الله سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو من الخبائث بلا شك. وقد توقف بعض أهل العلم في تحريمه وبعضهم قال بكراهته، ولكن الذي عليه محقق من العلم الذي عرفه هو تحريم ذلك، وأنه حرام بيعه، حرام شراؤه، حرام التجارة فيه، حرام شربه وتعاطيه، كل ذلك حرام. فالتجارة فيه محرمة وشربه محرم، فيجب الحذر من ذلك، ويجب على أهل الإسلام الحذر من هذا الخبيث وتحذير الناس منه، ويجب على الدول الإسلامية أن تحاربه وأن تمنع زراعته ودخله في بلادها لما فيه من الضرر العظيم على أبنائها، والله ولي التوفيق.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
9: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بالأمس علمنا الخبر، خبر الصدق الذي أخبر الله جل وعلا به عباده، وهو أنه خلق السماوات والأرض. هذا الخبر، خلق الله السماوات والأرض بالحق، خلق الله السماوات والأرض بالحق، لم يخلقهما عبثا ولم يخلقهما سدى، وإنما خلق الله تعالى السماوات والأرض وما فيهما من الخلق. السماء مملوءة بالخلق، بعباد الله الذين يقومون بطاعة الله وعبادته، والذين خلقهم الله جل وعلا لمحض عبادته، وهم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، سمع لها صوت، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. والأرض وما في الأرض وما في السماوات خلقه الله، هذا الكون العظيم، هذا الخلق العظيم ليس له خالق إلا الله. خلق الله السماوات والأرض ولم يخلقهما سواه، ولم يشاركه في خلقهما أحد، وإنما هو الذي خلق السماوات والأرض. خلقهما لأمر يريده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهما عظة لنا وعبرة، حتى نعتبر ونتعظ ونعلم أن هذا الملك العظيم ما خلقه إلا الله، وأن هذه الأرض الكبيرة القارات العظيمة وما فيها من جبال وأنهار ووهاد وخلق ودواب، كل ذلك خلقه الله. وما خلقه الله إلا بالحق، يعني أن الله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض لكي يتعظ العباد ويتدبروا ويتذكروا بأن هذا الذي خلق هذه العوالم وهذه المعالم لم يخلقهما سدى، وإنما يريد منا نحن المخلوقين أمرا، هذا الأمر هو أن نطيعه ونعبده. فإذا ما نظرنا إلى هذه السماوات
0: وإلى هذه السماوات وإلى هذه الأرض، كان ذلك تنبيه تحريض اكتساب العبرة للاتعاظ للقيام بأمر الله والابتعاد عما نهى الله تعالى عنه. أقول مرة أخرى، لم يشارك الله أحد ولم يخلق السماوات والأرض أحد سوى الله الذي قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله، هناك من يستحق أن يعبد إلا الله، لفسدت السماوات وفسدت الأرض، لأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الكواكب النجوم ما بين السماوات والأرض، جعلها الله تعالى زينة للسماء الدنيا، هي ليست داخل السماء. الشمس، القمر، بقية الكواكب، المريخ، هالي، ما إلى ذلك، المشتري، كل هذه كواكب متدلية بين السماء والأرض، جعلها الله زينة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالله تعالى خلق هذه العوالم وخلق هذه المعالم، لم يخلقها سواه. خلق الشمس وجعل لها مسار، تطلع من الشمس من الشرق وتغرب من المغرب، وهكذا دواليك، إلى أن يشاء الله تعالى محوها وإزالة نورها، وإلى أن يشاء الله تعالى إفناءها وتكويرها. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. هذا اليوم يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لكن قبل ذلك الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. لو كان ثم إله غير الله يريد أن يظهر ملكه يوما ما حتى تطلع الشمس من المغرب، ولو طلعت الشمس من المغرب قامت القيامة. ولهذا من علامات الساعة ومن علامات قيام الناس لرب العالمين أنه متى ما كان آخر الزمان لا تطلع الشمس من المشرق وإنما تطلع من المغرب. فإذا طلعت الشمس من المغرب آذنت بفناء العالم وذهاب العالم وانتقال من في هذا العالم ومن في هذه الأرض، انتقالهم إلى عالم آخر، إلى عالم اليوم الآخر، يوم يجمع الله الخلق ومن ضمنهم الرسل. أزال الله تعالى أمر الحياة الدنيا وانتقل الخلق إلى يوم القيامة بمجرد ما تغرب الشمس من مغربها. لا

ملك الموت وأعوان ملك الموت تنجلي له الحقيقة ويراهم رأي العين، يأتي الملك ويأتي الأعوان ويسلون الروح من القدمين إلى أن تبلغ إلى الحلقوم، هذه العملية يقوم بها الأعوان. أما ملك الموت فهو الذي يأتي ويزيلها من الحلقوم. إذا بلغت الروح الحلقوم، من كان كافرا منافقا مشركا علمانيا مجوسيا يريد أن يتوب ويعود إلى الله لا ينفعه ذلك. إذا طلعت الشمس من المغرب بعد ذلك أراد أن يتوب لا يقبل الله تعالى منه. وأنتم تعلمون ما قص الله تعالى علينا من خبر فرعون لما رأى موسى وقوم موسى خاضوا البحر اتخذوا سبيلا لهم، دخل فرعون حتى إذا توسط اليم أغرقه الله ومن معه. عندما أدرك الغرق وتحقق الموت قال فرعون لعنة الله تعالى عليه: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ما نفعه، الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإنما التوبة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، التوبة قبل أن تطلع الشمس من المغرب. إن طلعت الشمس من المغرب بعد ذلك لا ينفع التوبة. وقد سبق قبل ليال أن ذكرت أن الشمس تطلع من المغرب في يوم الجمعة، في يوم الراحة، في يوم السهرة، في يوم السينما، في يوم المسارح، في يوم العطلة. تقوم الساعة لا تأتيكم إلا بغتة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الخبر الصحيح بأنه ما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة تتحين طلوع الشمس في يوم الجمعة، مصيخة تنتظر وقوع حدث. وبعض المكلفين والله لا يدرون ولا يعلمون، قضوا طوال الليل في مرح ولهو ورقص ولعب وغنى وبعد عن الله تبارك وتعالى، وعادوا إلى دورهم نيام، تطلع الشمس ولا تطلع لا يدرون. قد تقوم الساعة على البعض وهم على هذا الحال، بعيدون عن الله، ناؤون عن الله. ما من دابة إلا وهي مصيخة، إلا وهي قبل طلوع الشمس من المغرب مصغيا، لا تجتر، لا تأكل، خائفة، وجلة. إن كانت عندك دابة انظر إلى ما أخبر به رسول الله في يوم الجمعة ماذا يحدث لهذه الدابة قبل طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس بعد ذلك فرحت، اجترت، أكلت، أمنت أن الساعة لا تقوم في هذا اليوم. وأنا وغيري كثير والله ساهون، والله لاهون، لا نفرح بالمعصية والبعد عن الله تبارك وتعالى إلا في يوم الجمعة. السهرة في يوم الجمعة، القيلولة في يوم الجمعة، ولا أبالي بصلاة الجمعة. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، وكأن الله قد طبع على قلوب الكثير، ولذا والله لا يبالي حتى يأخذه الله بغتة، نسأل الله العافية والسلامة. على أي حال، الله خلق السماوات وخلق الأرض لكي نتعظ، وللأمر الذي قال خلقهما بالحق لا إله إلا هو. والحق ما هو الحق؟ الحق هو القيام بطاعته، القيام بعبادته، الاعتبار والاتعاظ بهذا الأمر الخلق الكبير، الاتعاظ

0: على أن هذا الذي خلق هذه السماوات السبع وخلق الأراضين وخلق من فيها وما فيها مستحق أن يعبد ولا يستحق أن يعبد سواه، لا إله إلا هو. ثم أمر الله نبيه والمؤمنين معه بهذا الأمر، الأمر موجه إلى رسول الله وإلى أتباعه المؤمنين به، أمر عظيم خطير كبير وفيه مصالح عديدة عظيمة كبيرة. الأمر أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل يا محمد ما أوحي إليك الذي أوحاه الله تعالى إليك وأعلمك الله به بواسطة نبي رسوله جبريل، أتله اقراه أدم على تلاوته اعلم معناه اعمل بمقتضاه لا تحد عنه لا تتخذ شرعا سواه، أتل ما أوحي إليك من ربك من الكتاب، إليك من الكتاب، من الكتاب، الكتاب بالألف واللام، والألف واللام للذهن للعهد هذا القرآن، لا تتلو سواه تدبرا أو عملا، وإنما تتلو هذا الكتاب تتدبره ليتدبر آياته وتعمل بما فيه، لأنه الأمر الذي رضيه الله تعالى للخلق منذ 14 قرن من قبل، كان الكتاب التوراة والإنجيل، ولكن بعدما نزل الوحي على النبي العربي القرشي محمد الأمين نسخ الله جل وعلا التوراة والإنجيل، وصار الوحي أو صار الكتاب الذي يجب أن يتلام وهو من قبل الله وهو كلام الله، لأن هذا القرآن الذي بين الدفتين الله تكلم به وأراد الله جل وعلا أن يكون هذا الكتاب الدستور الشرعي الذي يجب على الأبيض الأسود العربي العجمي على جميع من على هذا الكوكب الأرضي، الجن والإنس عليهم أن يأخذوا بهذا الكتاب ويعملوا بما فيه ولا يتخذوا شرعا ولا منهجا ولا طريقا سواه، فإذا ما اتخذوا غير هذا الكتاب المعرب بالألف واللام والذي عرفه الله جل وعلا بقوله اتل ما أوحي إليك، التوراة لم توحى إلى النبي، الإنجيل لم تنزل على النبي وإن لم ينزل على النبي، وإنما الذي أنزل على النبي العربي القرشي الهاشمي بلسان قومه العرب هذا الكتاب. اليهود لا يزعمون أن هذا الكتاب كتاب موسى، النصارى لا يدعون بأن هذا الكتاب كتاب عيسى، لا، وإنما هذا الكتاب العربي الذي أنزله الله تعالى بلسان العرب على نبينا محمد، وجعله الله تعالى معجزة للعرب وغير العرب، لا يوجد على وجه الأرض عربي فصيح بليغ لو بلغت بلاغته عنان السماء لا يستطيع أن يأتي بآية مثل هذا الكتاب، فضلا عن أن يأتي بثلاث آيات أو 10 آيات أو سورة لا يستطيع، كتاب معجز أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 عاما. نزل عليه أول ما نزل وهو في غار حراء، جاء إليه الملك وضمه ضم شديدا وأرسله، وكان النبي من قبل يتعبد في غار حراء، يتزود، يأخذ الطعام الشراب، يجلس أيام ذوات العدد خالي، ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض، ويعلم أن ما عليه العرب، المجتمع العربي في ذلك الوقت، أمر ليس على النحو الذي يريد الله، وليس على الطريق الذي يريد الله تبارك وتعالى. يتأمل، ينظر سماء وأرض، كما قال قس بن ساعدة، يقول: أرض ذات جبال أوتاد، سماء من غير عماد، الأثر يدل على المسير، هذه أشياء تدلنا على أن هناك خالق. فكان النبي يعتبر ويعبد الله تعالى ببقايا ما كان من دين إسماعيل بن إبراهيم. فجاءه الملك وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ضمه الثاني: اقرأ. ما أنا بقارئ. ضمه الثالث: اقرأ. بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان القرآن ينزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه على حسب الأحوال 23 عام، إلى أن أنزل الله تعالى عليه وهو بعرفة في يوم الحج الأكبر، والعرب مجتمعون، المسلمون المؤمنون الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، واقفون بأرض عرفة، أنزل الله على نبينا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. الدين قد انتهى، الله جل وعلا أكمل بنبينا الدين. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن الكريم، وأمر الله جل وعلا نبيه، وأمر الله جل وعلا أتباع نبيه بأن يتلو هذا الكتاب، أن يديموا تلاوته، أن يقرؤوه، أن يتمعنوا، أن يعتبروا. هذه رسالة يا أخي، هذه رسالة من الرب. كل عاقل بالغ بلغ 15 من العمر، طلع الشعر على عانته، ظهور الشعر على العانة دليل على البلوغ، أو إذا بلغ 15 من العمر توجهت إليه تكاليف الرب، يجب عليه أن يعلم، يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يعرف من دينه ما يبلغه إلى الله. لا يعذر بالجهل، لا يعذر بأنني خرجت من كلية الاقتصاد، من كلية الطب، من كلية الهندسة، من كلية الجيولوجيا، أنا في صحراء، أنا لست في مدن. لا يعذر أبدا. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، لأن الله بعث رسل، أنزل كتب. من آخر من أنزل، من ما أنزل هذا الكتاب الذي نسخ جميع الكتب وجميع الشرائع. النصراني اليوم إذا عبد الله بالإنجيل لا يقبل الله منه، اليهودي إذا عبد الله بالتوراة لا يقبل الله منه، إذا بلغه مبعث رسول الله. فكيف بالعرب وكيف بالمسلمين؟ الله أنزل هذا الكتاب ونحن صادون عن هذا الكتاب، لا نتلو هذا الكتاب، لا نصغي إلى هذا الكتاب، لا نستمع إلى هذا الكتاب. وما أكثر القراء، وما أجمل قراءة القراء. والله لو قرأ عجمي من مجاهل إفريقيا كتاب الله تعالى وأنت تصغي تلتذ، بلهجته وطريقته. مع أن العجم اليوم، واسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة وهي غليظة شديدة، والله الذي رفع السماء، العجم مجتهدون في كتاب الله أكثر من العرب. أكرر، العجم، أقولها ولا أتوقف، العجم في هذه الأيام معنيون بهذا القرآن ومقبلون عليه وحافظون له أكثر من العرب. هذه كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة، كلية القرآن المرتب فيها 970 ريال بدل سكن. المتخرج لا فرق بينه وبين من تخرج من كلية الهندسة والطب والجيولوجيا وما إلى ذلك، لكن تعال احصلي من في هذه الكلية من العرب لا يبلغون أصابع اليدين. لهذا اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، واسمحوا لي أن أقول مرة أخرى، يوجد منا من إذا كان يستمع المذياع، يستمع غناء، تمثيلية، كلام، ما إلى ذلك، جاء دور قراءة القرآن للشيخ الحصري أو عبد الباسط أو الخياط أو الثبيتي أو فلان، يقول للولد اغلقه لا تكدر علينا، لا يريد أن يسمع كلام الله. والله تعالى يقول اتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا الكتاب فيه طهارة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تلاوة كتاب الله تزيد الإيمان. نحن نشكو من الأمراض النفسية ومن أمراض الأعصاب، هذا معه مرض نفسي، من التفكير والتقدير، أنا ما عندي وفلان عنده، أنا ما تزوج فلان تزوج، أنا ما بنيت فلان بنى، أنا ما فعلت فلان فعل، وما إلى ذلك. والله العلاج قراءة كتاب الله، العودة إلى ذكر الله، الإيمان بقضاء الله وقدره، الإيمان بالله، والذي يغرس الإيمان في القلوب ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم قال لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، أقم الصلاة حتى نصلي ونقرأ كتاب الله، أرحنا بها يا بلال. وجرب يا أخي، إذا أصابك هم، إذا أصابك غم، وما أكثر الهم والغم في هذه الأزمان وفي هذه الأيام، من أصيب بشيء فليجرب، يأخذ كتاب الله، يقرأ كتاب الله، يذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يذكر الله وهو موقن مؤمن بما يقول، والله يزول عنه الهم ويزول عنه الكدر، ويغرس الله تعالى الإيمان في قلبه. فالله تعالى أمر نبينا، وأمر الأمر للنبي أمر لنا، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا إرشاد من الرب الذي أنزل هذا الكتاب، أتله. وليس التلاوة التلذذ بالصوت، لا، من علامات الساعة أننا في آخر الزمان نقرأ القرآن، وإذا ما قرأنا القرآن لا للعبرة ولا للاعتبار ولا للموعظة، وإنما الصوت حسن. ولذا عندما يقول ترى بعض الناس إذا قرأ القارئ ألا لعنة الله على الكافرين، الله الله الله الله الله، هذا مو موضع الله الله الله الله الله، هذا موضع عظة وعبرة. وهذا دليل على أننا حريصون على الصوت فقط، وإنما نتلو الكتاب للتدبر ولمعرفة المعاني. فكان عمر رضي الله تعالى عنه جلس اثنتين وهو يقرأ سورة البقرة. عمر غبي ليس ذكي سنتين في سورة البقرة. أنا أستطيع أن أقرأ سورة البقرة من الآن إلى قبيل أذان العشاء انتهي منها، وعمر يجلس سنتين يقرأ سورة البقرة؟ نعم، لأنه إذا ما قرأ الآية لا يتجاوز الآية حتى يعلم معناها ويعمل بمقتضاها ويعلم فيما أنزلت وفي أي شيء أنزلت. كانوا هكذا يقرؤون كتاب الله. ففي الآية حث وإرشاد ودعوة إلى تلاوة كتاب الله وإلى الالتزام بهذا الكتاب والعمل بما فيه. لقد ذهب الوقت الذي كان يقال فيه إن من قرأ القرآن أو من فسر القرآن تنزل عليه حجارة من السماء، لا يجوز أن نقرأ القرآن ولا يجوز أن نفسر القرآن إلا إذا تعلمنا البلاغة، المعاني، البديع، اللغة العربية. لا نقرأ على أي شيخ حتى نتلقى منه إلا إذا قرأنا هذه الأشياء. زال هذا الوقت. هذا الكلام إنما جاءنا من قبل أعداء الله تبارك وتعالى ليصرفوا الناس عن كتاب الله. تقرأ كتاب الله تتلقاه من الشيوخ، تتدبر في معناه على ألسنة العلماء والشيوخ، فإذا سمعت ما قال العالم قال الله كذا ومعناه كذا تلقيته، سواء كنت عارفا للبلاغة للمعاني لذلك أو غير عارف، المهم تلقى ولا تقل من قبل نفسك وإنما تتبع أهل العلم. لا بأس بذلك ولا مانع منه، بل الواجب علي وعليك ذلك. يجب علي وعليك أن نعلم من دين الله ما يبلغنا إلى الله. نعم، لا يجب أن نكون كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، لا، أولئك مجتهدون، ولكن يجب علي وعليك ألا نصد عن ذكر الله ولا نبتعد عن كتاب الله ولا نبتعد عن الحق الذي أوجبه الله تعالى علينا. لا تغرننا الدنيا فإنها غرور زائلة، والمرء إذا وافى الله تعالى يوم القيامة وهو ليس على أمر سليم تمنى لو يعود إلى الدنيا ليعلم ويعمل، ولكن ولا تحين مناص. نسأل الله العافية والسلامة. إرشاد آخر من الرب الرحيم الحليم الكريم يرشدنا، أمر ونهى وكرر الأمر وكرر النهي وأرخى الحبل، علنا نرجع علنا نعود. لا يؤاخذنا بمجرد اقتراف الذنب ولا يهلكنا لأننا عصيناه، لا، بل يفتح الباب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا نعرف كيفيته. كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ سبحان هذا الجواد الكريم. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك، لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملء الأرض لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ما يملأ الأرض، خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أصحاب النبي أبو سفيان، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، صناديد قريش، ناووا رسول الله، أخرجوه من مكة، ألقوا عليه السلام، أتى إلى المدينة اتبعوه، وقعت غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة أبو سفيان الرئيس المقدم، ولما تاب الله عليه. ومتى تاب وآمن أبو سفيان؟ تاب وآمن عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وما عايش النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقية عام الفتح، وكان عام الفتح في ذي القعدة، الحجة انتهى السنة الثامنة، التاسعة، العاشرة، سنتين تقريبا قبل الله منه. لكن التوبة بشروطها، وليست التوبة باللسان فقط، وإنما التوبة بشروطها الأربعة: ندم، إقلاع، نية جازمة، رد المظالم إلى أربابها. ندم على ما فات، إقلاع من الذنب، حشيش في جيبه أو هيروين أو شيء محرم يريد أن يشرب، عنده زجاجة خمر، لا أنا تائب، يهريقها. ندم، إقلاع، نية جازمة أن لا يعود. أنا شبت لي من العمر 70 سنة ساهي غافل لاهي، لا أصلي لا أصوم، أراد الله تعالى لي الخير فتأسفت على ما حصل، أنا علي أن أصلي وعمري 7 من العمر، إذا بلغت 7 من العمر علي أن أصلي، لأن النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة 7. واسمعوا هذا يا أحباب يا إخوان، أهملنا في أولادنا، مروا أبناءكم بالصلاة 7. إذا بلغ 7 من العمر مميز، يفرق بين الخير والشر، بين النار، بين الموت، بين الحياة، مره بالصلاة، دربه عليها. وإذا بلغ 10 أبا اضربه، واضربوهم عليها 10. وإذا ما بلغ 15 من العمر توجهت عليه التكاليف، جميع التكاليف الشرعية وجبت عليه. أنا بلغت 70 من العمر وأنا مقصر، ولا أدري ماذا يبقى، أيبقى لي 1 أسبوع من العمر، أيبقى لي 1 شهر، أيبقى لي 1 عام، علم ذلك عند ربي، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، والله لا أدري، هل نجتمع غدا في هذا المجلس أو نجتمع بعد الغد، الله أعلم. إذن ألا أرعوي، ألا أتوب، ألا أعود إلى الله؟ أنزل الله الرحمة في قلبي فتبت إلى الله، أندم على العمر الطويل الذي قضيت وأنا لا أصلي، أو كنت أصلي ولكن عندما كنت أصلي الأمر كما يقولون الموت مع الجماعة رحمة، نقروها انقرها، وتوضأ وصلي صلينا، لكن كم أركان الصلاة ما أعرف، أركان الوضوء كم ما أعرف، فرائض الصلاة لا أعرف، مستحباتها لا أعرف، معنى لا إله إلا الله ما أعرف، وإنما أنا مسلم أعيش في مجتمع مسلم، لكن يا أخي الذي يبطل الصلاة ما هو؟ ما أدري، لأني أنا ما تعلمت ديني. هذا هو العذر الذي يقوله الكثير. أنا ما لما لم تتعلم ديني؟ وأنت ما خلقك الله إلا للدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أراد الله لي الخير فندمت على ما سلف، أقلعت من الذنب، أنوي نية جازمة أنني بعد اليوم لا أتأخر عن الصلاة، لا أتأخر عن طاعة الله، لا أعمل ما حرم الله. والله التوبة تجب ما قبلها. كل ما سبق طيلة 70 عام التي قصرت فيها عن طاعة الله، الله يغفر لي ذلك، لأن الله أخبر بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله. كل ما كان عليه المرء من كفر وشرك وبعد عن الله، متى ما دخل في الإسلام عند ذلك قدمت له صحيفة بيضاء نقية، هذا اليوم يكتب عليه، وما سبق فقد انتهى. فالله يرشدنا وهو ربنا، لا إله إلا هو الذي يأخذ أخذ عزيز مقتدر. لو أراد أن يأخذ العبد لا يعجزه شيء، حمى شوكية فقط، مرض تيفو، ملاريا، مغص بطن، يعيش معنا أخونا وإذا به البارحة قال وأصابه مغص ونقل إلى المستشفى، وعندما اجتمع عليه الأطباء للعلاج وإذا بهم يقولون تفتتت أمعاؤه وذهب دمه، الكرويات الحمراء راحت وما بقي إلا الكرويات البيضاء، وبعد قليل مات وهلك، فانتهى. من الذي يرد الله ويصد الله عما يريد أن يفعل؟ لا راد لقضائه، لا راد لحكمه. ولذا يجب علي وعليك أن نكون حذرين، خائفين، وجلين، متمسكين بأمر الله، لئلا يأخذنا الله. فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لا إله إلا هو. نحن نعبد الله ونقوم بطاعة الله جامعين بين أمرين: الأمر الأول الخوف من مقت الله، الأمر الثاني رجاء ما عند الله، نرجو الله ونخشى عذاب الله ونخشى مقت الله. وإذا أراد الله تعالى أن يعذب العبد، أن يأخذ العبد، أن يهلك العبد، والله لا يعجزه شيء. يجتمع أطباء الدنيا جميعا، جميع أطباء العالم يأتون ويقفون على هذا العبد الذي أراد الله تعالى أن يموت في هذه اللحظة، والله لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. لهذا علي وعليك أيها الأخ المسلم أن نخشى الله ونتقي الله ونعصي ونذنب، لسنا معصومين، كلنا وقع في الخطأ، ولكن على من وقع في الخطأ أن يبادر بالتوبة والعودة إلى الله. ومما يجب علينا أن نهتم به أن نأخذ بهذا الأمر الذي أمرنا الله جل وعلا به: وأقم الصلاة، وأقم الصلاة، لا تتهاون في شأنها، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة صلة بين العبد وبين الرب، لأن العبد إذا كبر تكبيرة الإحرام، ومعنى تكبيرة الإحرام أنه أحرم ودخل في صلاته وطرح جميع ما يتعلق بالدنيا وراء ظهره، ولذا يرفع يديه الله أكبر، كل ما يتعلق بالدنيا ورائي أنا مقبل على الله. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، النبي يقول، لا أقول الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد بن حنبل سيد الخلق، قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، إلى آخر سورة الفاتحة. إذا أقبلت على الله أقبل الله تعالى عليك، وإذا ما أدبر عن الله وانصرف عن الله انصرف الله عنه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها: إياك والالتفات في الصلاة، إياك والالتفات في الصلاة، لا تلتفت يمين وشمال لئلا ينصرف الله عنك. ولذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، عندما يصلي يكبر، إيش الآية هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يريد أن يقرأ الآية، والوردة هذه بنفسجية وحمراء، والقبة مكورة أو أنها مسدسة، حتى يسلم الإمام وهو منصرف عن الله تعالى. لا لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم يخطفها الله، فلا تعود إلى أولئك القوم. ولذا أقم الصلاة بإتمام ركوعها، وضوئها، سجودها، قيامها، احرص ابذل جهدك، لأنها تورث خشية الله، ولأن علاقة بين العبد وبين الله، ولأنها كما قال الله، اسمع ما قال الله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن أي صلاة؟ صلاة عمر محمد؟ لا، صلاة من أقبل على الله وتمعن فيما يقرأ وترك الدنيا ما خلف ظهره وشعر بأن هذه آخر صلاة يصليها، ملك الموت عن يمينه، كاتب الحسنات عن يمينه، كاتب السيئات عن يساره، ملك الموت خلف ظهره، متى ما سلم قبضت روحه، كيف يصلي؟ أيتذكر ويتفكر؟ كم بقي على وقت الميزانية؟ وأنا الآن في هذه المرتبة، ويبقى لي أن أصل إلى المرتبة السابعة كذا سنة، والعلاوة كذا، والبيع طيب وبطال، وأنا أريد أن أخذ لي دش، لأن ما عندي دش، وأنا أصلي، أنا أصلي وعقلي في الدش. أي دش؟ أنت الآن أمام بين يدي الله، وإقبالك على الله، واشتغالك بذكر الله، وكينونتك مع الله، تنيلك ولاية الله. والله الدش ما ينيلك ولاية الله، والله الدش ما فيه إلا البلاء، وليس فيه إلا هتك الأعراض، وليس فيه من الخير إلا ما يعلم الله، كل ذلك شر وكل ذلك بلاء، ليس فيه إلا صور عرات من الرجال والنساء وتقبيل وضم وما إلى ذلك. يا ليته يدعونا إلى ذكر الله، يدعونا إلى مرضات الله، يعرض لنا ما يريد الله جل وعلا. لا يعرض في الغالب 70-80-90%، لأنك بيدك القناة، تريد 90 قناة، 120 قناة. أنت عندما تأتي إلى قناة السعودية تسمع قراءة، بلاد إسلامية تسمع قراءة، ترى منظر، لكن إذا ذهبت إلى قناة باريس، وإذا ذهبت إلى قناة إسرائيل وأمريكا وما إلى ذلك، فيها ذكر الله، والله ما في ذلك إلا العري، وما في ذلك إلا البلاء. اتقوا الله، وبخاصة يا من تسكنون حرم الله، يا من تسكنون مدينة الله، مدينة رسول الله، يا من تسكنون بيت الله، يا من تسكنون بلاد العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب مهبط الوحي، موضع النور، مصدر الإيمان، الناس يأتون من الشرق والغرب ليأخذوا من هنا النور والخير. فإذا رأوا عندنا هذه الوسائل، هذه الأدوات، هذه الآلات المهدمة للأخلاق، المبعد عن رب البريات، قالوا هذا موجود في بلد الإسلام وفي موضع كذا وكذا، وكل واحد منكم يعلم ومن اشتراه يعلم بأن ما فيه من الشر يربو عن الخير الذي فيه ملايين الملايين، والله المستعان. هو يفكر عندما كبر جيراني عندما أنا ما عندي، ولهذا إن شاء الله لو بالتقسيط أروح أخذه بالتقسيط، وذللوا التقسيط أيضا، ذللوا التقسيط، عندك ما عندك اذهب تعطى، وإذا ما أعطيت أقم الصلاة. كيف تقيم الصلاة؟ كيف تؤدي الصلاة في أوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها؟ ولذا أمرنا الله جل وعلا بهذا الأمر، أمر عظيم، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولعلي ذكرت لكم في قصة أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، جاء إليه مرة الرجل وقال للإمام أبي حنيفة: يا أبا حنيفة، أنا وضعت مال في موضع، دفنت مال في أرض، ولكن نسيت أين هذا المال، أين البقعة، ذهبت عني، فماذا تراني أفعل؟ قال له الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه: أنا عندي إرشاد لك، وإذا عملت بهذا الإرشاد تجد الموضع. قال: ما هو؟ قال: توضأ وأسبغ الوضوء. فإذا أسبغت الوضوء يعني أتممته، قم وتوجه إلى القبلة وصلي لله ركعتين فقط، شرط أن لا تحدث نفسك فيهما بشيء، يعني أقبل على الله بالكلية. فإذا أقبلت على الله بالكلية وسلمت، تعال إلي أنا أرشدك إلى المال، إلى البقعة. توضأ الرجل وأحسن الوضوء واستقبل القبلة وكبر، يريد أن يصلي ركعتين ولو بفاتحة الكتاب، عندما قال الله أكبر وأراد أن يشتغل بالله تعالى، جاءه الشيطان أبو مرة، قال له: ترى المال في الموضع الفلاني، اجري. سلم وراح، ما أكمل الركعتين، لأن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يستطيع أن يدخل على هذا بالمال متى ما وجده، ولكن إذا صلى الركعتين لا يحدث نفسه ما فيه نفسه فيهما بشيء، اتقى الله وكان مع الله. ويروى في خبر ليس بالقوي أن شاب أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يدخل في الإسلام، شريطة أن يقوم بأمر واحد، ما هو؟ يدخل في الإسلام ويزني، لا يترك الزنا. اشترط النبي عليه يدخل في الإسلام وصلي، وبعد ذلك تعالى. دخل في الإسلام، حسن إسلامه، فكان إذا أقبل يصلي: أنا هذه الصلاة لله، الله أمرني بها، الزنا الله نهاني عنه، إن زنيت ما تمرت بأمر الله، صلاة. ترك الزنا، دعته الصلاة وتقوى الله ومناجاة الله والابتهال إلى الله والكينونة مع الله، دعته إلى تقوى الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها تورث الإيمان في القلب، لأنها تدعو العبد إلى أن يكون مع الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر، هذه الجملة فسرها المفسرون على أوجه، منهم من قال إن معنى قول الله تعالى ولذكر الله أكبر يعني أنك إذا ذكرت الله ذكر الله لك أعظم وأكبر، لأنك إذا ذكرت الله ذكرك الله، كما جاء في الحديث الصحيح: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنت عندما تذكر الله، ذكر الله باللسان بالجنان بالعقل بالتدبر، الله يا عمر، ها أنت قد بلغت ما بلغت من العمر ولا تدري ما الذي يبقى، وستوافي الله تبارك وتعالى، أما آن لك أن تخشى الله؟ أما آن لك أن ترعوي؟ هذا النذير قد ظهر، النذير البياض الشيب، اصبغ بالأسود ولا الأحمر؟ عندما يضع بالأسود، لو صبغ بالحمرة والحنة أولى، لكن عندما يصبغ بالأسود ليلا في الصباح تطلع شعرة تقول كذاب، شوفوها أبيض. لكن عندما يكون بالحناء والكتم، الكل يعلم أنه حناء وكتم، لكن أنا جيت بصباغ أسود صبغت حتى يقال أنني شاب وقوي، كذب، والله باين من الوجه يا أخي. أنت انظر إلى عين الشاب وانظر إلى عين الشباب. الشيخ الذي بلغ 60 70 انظر إلى وجهه تعرف، وانظر إلى الشاب الصغير الذي بلغ 15 وما إلى ذلك، فرق كما بين السماء والأرض. لا داعي إلى أن أسأل إنسان أقول له عمرك كم، بمجرد أن أنظر إلى وجهي هذا هذا هذا الموضع يعطيك علامة بأن هذا قريب من 70 وهذا قريب من كذا وهذا قريب من كذا. فإذا السواد ما ينفع، تقوى الله هي التي تنفع، وخشية الله تعالى هي التي تنفع. أما أن المرء يبقى على هذا الحال، ذكر الله، وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
2: ما المقصود بالنوازل، وهل تعتبر الفتن من النوازل؟
3: النوازل العلماء الشريعة القضايا الحادثة التي ليس لها نظير في السابق، يعني قضية حادثة لم يعلم لها حكم السابق، يجتهد المجتهدون فيلحقون بأقرب النصوص دلالة لها، هذا هو النوازل. فكالنوازل حدثت فدرسها العلماء وبحثوا عن أصول الشريعة وقواعد عامة فألحقوها بما يناسبها وحكموا بها بحكم أمثالها نظرا لحدوثها، وهذا يحتاج إلى طالب علم مدرك ذا فقه عظيم.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
5: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
4: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
5: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح.
4: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
6: مع الدرس الثالث.
5: كنا تحدثنا في الدرس الماضي، أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوبة والعافية والمغفرة، عن جملة من المسائل المتعلقة بالتوبة وتعريفها فضائلها ووسائلها والصوارف عنها وبعض القواعد التي ذكرها أهل العلم في قضية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كنا استفدنا ذلك كما قلنا لكم من رسالة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهي موجودة في مجموع الرسائل المسائل محمد رشاد سالم في الجزء الأول، وطبعت أيضا مستقلة مع بعض الرسائل باسم رسالة التوبة والاستغفار لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة نفيسة مثل ما ذكرنا. وهذا أوان الشروع في ذكر الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وانتقاها واختصرها المنذري في كتابه مختصر صحيح الإمام مسلم، وعنون لها رحمه الله تعالى بكتاب التوبة وفضلها وسعة رحمة الله وغير ذلك. نعم.
7: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. باب في الأمر بالتوبة. عن أبي بردة قال: سمعت الأغر رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة.
5: هذا الحديث بوب عليه رحمه الله تعالى بقوله: باب في الأمر بالتوبة. ذكر فيه حديث أبي بردة عن الأغر، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قيل اسمه عامر بن عبد الله، وهو من أهل الكوفة وولي القضاء بها، وكان من نبلاء العلماء أما الأغر فهو صحابي رضي الله تعالى عنه، واختلف في اسم أبيه، فقيل الأغر بن عبد الله، وقيل الأغر ابن يسار المزني، ويقال أيضا الجهني، لكنه هو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث ابن عمر، أي هو يحدث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وهذا الحديث وهو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة ورد من حديث أبي هريرة، ورد من حديث الأغر، ورد من حديث غيرهما رضي الله تعالى عن الجميع. ومن فوائد هذا الحديث أنه دليل على وجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة مرت معنا في القواعد في التوبة أنها تجب، وأنها تجب على ماذا؟ على الفور، ولا يجوز تأخيرها. وكما ذكرنا إن تأخير التوبة هو بحد ذاته ذنب يجب التوبة منه بجانب ارتكابه للمعصية. فقوله يا أيها الناس توبوا إلى الله دليل على وجوب التوبة. ومن فوائد الحديث بيان فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته، وأنه سيد الخلق، وأنه أشد الناس عبادة، لأن الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل الإكثار منها وأعلى من أعلى مقامات العبودية. لذلك يقول النووي وغيره من أهل العلم التوبة أهم قواعد الإسلام، التوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. ومن فوائد الحديث أن فيه الدليل على التعليم بالقول والعمل، التعليم بالقول في قوله توبوا إلى الله، هذا أمر بالتوبة، وتعليم بالفعل والعمل حين كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة، أنه علمهم بشتى أنواع وسبل التعليم. ومن فوائد الحديث أن فيه الإشارة إلى أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون قوله أو فعله يوافق قوله، لا يأمر الناس بالخير وهو لا يفعله، أو ينهى الناس عن الشر وهو يرتكبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتوبة وهو من أكثرهم استغفارا وتوبة رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله في هذا الحديث في اليوم 100 مرة، من أهل العلم من حملها على معنى الكثرة والمبالغة وليس تعيين العدد، ومنهم من حملها على العدد بعينه. والروايات في ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة، في رواية عندنا في حديث الأغر، وأيضا في رواية أخرى من حديث أبي هريرة 100 مرة. فعلى هذا أن يشغل العبد وقته ومجلسه في الاستغفار وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. واستشكل بعض أهل العلم وقوع الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الذنوب. والجواب عن ذلك من عدة أوجه ذكرها أهل العلم في بيان وجه استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكثاره من ذلك، وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه، قد وجهه أهل العلم بعدد من التوجيهات. التوجيه الأول ما ورد في بعض الروايات وهي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فعلل استغفاره بوجود الغين على قلبه. وما هو الغين؟ فسره أهل العلم بعدد من التفسيرات، من ذلك قولهم إن الغين معناه فترات أو انقطاع يحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله سبحانه وتعالى باشتغاله بأمر مما يصلح شأن المسلمين، أو ما يكون من المباحات، أو اشتغاله بأهله وغير ذلك. فلكمال منزلة النبي صلى الله عليه وسلم يعد ذلك كأنه ذنبا فيستغفر الله منه. هذا مر معنا في قضية أن التوبة على كم نوع، واجبة مستحبة، ولا زال العبد يترقى حتى يتوب إلى الله من ترك المستحبات. وبينا أنه يخطئ من يظن أن التوبة فقط من الذنوب والمعاصي، وقيل في معنى إنه ليغان على قلبي أن يحصل على قلبه السكينة فيستغفر الله في هذا الموطن لإظهار عبودية الله سبحانه وتعالى. وهذا الجواب الأول. والجواب الثاني، الجواب الأول يكون في الرواية التي وردت ليغان على قلبي، والجواب الثاني أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه، أو قول من قال إنه يخالف العصمة، نقول الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول جمهور العلماء بل حتى جمهور المتكلمين أن الأنبياء معصومون من الكبائر في جانب عصمتهم من في التبليغ أو في التحمل والتبليغ. فمسألة العصمة للأنبياء فيها مواطن اتفق على عصمتهم فيها، وهي في التحمل والأداء والتبليغ، تحمل الرسالة وحفظها وعدم نسيانها وفي إبلاغها للعباد، فهذا لا يحصل فيه خطأ لأنه معصوم في هذا الباب. وأما في قضية الكبائر والصغائر فكما ذكرنا جمهور العلماء على أن الأنبياء يقع منهم المعاصي صغيرها غير المحقرات، يعني أنهم معصومون من الكبائر ومعصومون من محقرات الذنوب الصغائر التي تسمى ذنوب الخسة والدناءة، لكنهم قد تقع منهم صغائر الذنوب مما سوى ذلك. وهذا يدل عليه القرآن في كثير من الآيات وظهور التوبة من الأنبياء، آدم عصى ربه ثم تاب، ونوح، وفي حديث الشفاعة الطويل كل يذكر ذنبه يقول نفسي نفسي، هذه صغائر الذنوب. فيحمل استغفاره على ما يكون من هذه الأشياء، ما يقع من هفوات طباع البشرية وصغائر الذنوب. ويضاف إلى قضية العصمة على قول من يقول أنهم غير معصومين وهم الجمهور في قضية الصغائر أنهم أيضا معصومون من الإقرار عليها والاستمرار عليها. إذن تكون خلاصة مسألة أو مسألة العصمة على القول الصحيح أنهم معصومون في التحمل ومعصومون في الأداء والتبليغ ومعصومون من الكبائر ومعصومون من

0: هذه الصغائر، نقول حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل التوبة. سيأتي معنا حديث أن الله عز وجل يقول: لو لم تذنبوا لأتيت بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فأغفر لهم. فمقام العبد بعد التوبة أفضل من مقامه قبل التوبة. من الأجوبة أيضا في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تشريع لأمته الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الإكثار من الاستغفار. ومن الأوجه أيضا أن السابقين السابقين، مثل ما مر معنا سابقا، أنهم دائم الترقي في درجات الفضل والرفعة، دائما يسعون في ماذا؟ في الارتفاع في الدرجات والاجتهاد في العمل والطاعات. فكلما ارتقوا مرتبة أعلى رأوا أن ما دونها تقصير، كلما ارتفع واجتهد وازداد علما وازداد عبادة رأى أنه كان ماذا؟ مقصرا. وهذه التوبة المستحبة التي أشرنا إليها، رأى أنه كان مقصرا، فلما رأى أنه كان مقصرا استغفر الله على هذا التقصير الذي مضى، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. الشاهد من هذا الحديث وأن على العبد أن يكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: باب الحض على التوبة. عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده.
0: هذا الحديث حديث الحارث بن سويد، والحارث بن سويد من كبار التابعين رحمه الله تعالى، وهو ثقة ثبت. يقول الميموني وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قلت لأحمد: الحارث بن سويد، لما حال الحارث بن سويد؟ فقال أحمد رحمه الله تعالى: مثل هذا يسأل عنه لرفعته وعلو مقامه، مثل هذا يسأل عنه. وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى: كان الحارث من علية أصحاب ابن مسعود، من علية أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن عبد الله في هذا الحديث هو عبد الله بن من؟ ابن مسعود. دخلت على عبد الله يعني ابن مسعود وهو مريض، فحدثه حديثين، وهذا فيه دلالة على حرص الصحابة وأهل العلم على نشر العلم حتى في حال المرض، وهم ينشرون السنة ويعلمون الناس. وفيه أيضا تذكير لنفسه بقوة الرجاء، لأن العبد إذا كان في حال السلامة والصحة يعبد الله خوفا ورجاء، فإذا كان في حال المرض يعبد الله خوفا ورجاء، لكنه يغلب جانب الرجاء. لذلك ذكر المسعود هذا الحديث الذي فيه الرجاء وهو في مرضه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أيضا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفيه تغليب جانب الرجاء حال المرض. حدث بحديثين، الحديث الأول حديث عن نفسه يعني من قوله، والثاني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدثه عن نفسه لم يروه الإمام مسلم رحمه الله، وإنما جاء ذكره في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي، وهي كلمة مشهورة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهي أيضا متعلقة بالتوبة والرجوع إلى الله. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه، هذا قول ابن مسعود الذي عن نفسه، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، فقال به هكذا، قال ابن شهاب: بيده فوق أنفه، يعني هكذا.

0: يشير بيده فوق أنفه. وهذا فيه كلمة ابن مسعود التمثيل الأول في حال المؤمن دل على غاية الخوف والاحتراز من الذنوب، لذلك مثله بالجبل الذي إذا وقع فالعبد هالك لا محالة، ففيه بيان خطورة الذنوب، ولا يرى هذه الخطورة إلا أهل الإيمان، إلا من يعرف منزلة الله سبحانه وتعالى. والتمثيل الثاني الفاجر يدل على نهاية قلة المبالاة، لا يبالي بما ارتكب من الذنوب فيراها كالذباب. فالتعبير بالذباب فيه المبالغة في اعتقاد خفة الذنب عند هذا العبد، يراه كالذباب الذي مر على أنفه فأطاره أو أبعده. أما المؤمن فيرى ذنوبه كأنها جبل فوقه يقع فيهلكه، فيبادر إلى التوبة. وأما الحديث الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بيان محبة الله عز وجل للتوبة وللتائبين، وقوله في هذا الحديث: في أرض دوية مهلكة، هي الأرض القفر الخالية، الصحراء الخالية التي ليس فيها كلاء ولا عشب ولا ماء، هذه أرض مهلكة. وجاء في بعض الروايات أنه في أرض مفازة، وسيأتي هذا اللفظ في الأحاديث الآتية. والمفازة عند العرب يطلقونها على الأرض التي ليس فيها ماء ولا كلاء، فتكون من أعظم أسباب الهلاك لمن ضاع فيها أو فقد طعامه وشرابه. وهذا من باب الفائدة في لغة العرب، من محاسن تعبير العرب للكلمات أنهم يسمون الشيء بضده من باب التفاؤل، والتفاؤل حسن. يعجبني الفأل، قالوا: وما الفأل يا رسول؟ قال: الكلمة الطيبة. فكانوا من هذا الباب يسمون المكان الذي يهلك فيه الإنسان مفازة، أي أنهم يرجون له أن يفوز وينجو من هذه الصحراء. ويسمون مثلا الذي تلدغه العقرب يسمون، لا يسمونه لديغ أو مقروص، وإنما يسمونه سليم، مع أنه قرصته العقرب لكنه يسمونه ماذا؟ سليم، من باب الفأل أنه سيعافى. فهذا الرجل يسير في هذه المفازة المهلكة ومعه ناقته، وعلى ناقته طعامه وشرابه، فنام في مكان أو تحت ظل شجرة، فاستيقظ فإذا وحده في هذه المفازة والأرض الصحراء، ذهبت ناقته وما تحمله من الطعام والشراب، فقام يبحث عن هذه الناقة حتى أدركه العطش، هو في مفازة أرض مهلكة لا ماء فيها ولا شراب ولا أكل ولا طعام ولا شجر، فكاد أن يهلك، وأدركه العطش واشتد عليه حتى استسلم للموت، فرجع إلى مكانه واستلقى ومد يده ونام عليها مستسلما للموت. وهو في هذه الحال استيقظ وفتح عينيه فإذا ناقته قد رجعت إليه، فانتقل من حال الموت إلى حال ماذا؟ الحياة. ففرح بناقته فرحا شديدا، فجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه قال: من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فقال هذه الكلمة الكفرية خطأ من شدة فرحه بعودته للحياة، فقال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. وزاده: إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، الله عز وجل يحب من يرجع إليه ويؤوب إليه من ذنوبه. كلنا خطأ، كلنا أهل ذنوب ومعاصي، كل يسأل نفسه وكل يتدبر ما فرط وقصر في حق الله عز وجل. ومع أن الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا وعن عباداتنا، ولا يضره كفرنا ولا عصياننا ولا ينفعه إيماننا ولا طاعاتنا، مسألة كلها نفعها وضرها ترجع إلينا وإلى العباد، ومع هذا يفرح بتوبة العبد، يفرح برجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من فوائده فيه بيان فضل التوبة، فيه بيان فضل التوبة. من فوائد الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. تتنبه هنا إلى أن شراح الحديث عند مثل هذه الصفات يقع منهم الخطأ والزلل والخطل في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، فننتبه لمثل هذه الصفات، مثل شرح النووي على مسلم وغيره، يأتون إلى الفرح فيفسرونه بالإرادة، إرادة الثواب وإرادة الإنعام، وهذا تأويل لصفات الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة إمرار النصوص على ظاهرها، الإيمان بها بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، لا يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة إيمانهم بتوحيد الأسماء والصفات قائم على ثلاثة أسس: الأول الإثبات، فكل صفة نثبتها ولا ننفيها ولا نؤولها. والأصل الثاني النفي، نفي التشبيه والتمثيل، فلا نشبه الله بخلقه ولا نمثل صفاته بصفات خلقه، والله عز وجل ليس له ند ولا نظير ولا شبيه، هل تعلم له سميا. والأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. من فوائد هذا الحديث أن اللفظ الذي ورد في بعض الروايات في قول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك فيه بيان أن الخطأ أو من موانع وقوع الكفر على قائله أو فاعله الخطأ والنسيان، فهذا أخطأ من شدة الفرح، والذي يخطئ لا نكفره، أن هذا من موانع التكفير. ومن فوائد الحديث ضرب المثل بما يصل إلى الأذهان، وهذا كثير في النصوص الشرعية، استخدام المثل في إيصال المعلومة، إيصال الفائدة، وإيصال الحكم الشرعي.
1: شرح كتاب التوبة
2: من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
0: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
2: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح.
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. عشرة دروس في تزكية النفوس. عشرة دروس في تزكية النفوس. أمر عظيم من أمور الدين، ومنزلة سامية من منازل الصالحين، تسامت إليها قلوب المتقين وتوجهت لها همم السابقين، أنار بها فؤاد العابدين، ألا وهي تزكية النفوس لرب العالمين. تزكية النفوس قوت الأرواح وسر الفلاح وسبيل النجاح، كما قال الملك العلام:
4: قد أفلح من زكاها.
3: فمن زكى نفسه ونماها في طاعة الله سعد وطابت له الحياة، واستحق دخول الجنة مع الأتقياء. ومن دساها وحقرها في معصية الله خاب وتجرع ضنك الحياة، واستحق دخول النار مع الأشقياء.
5: قال الله تعالى: والشمس

0: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
1: فأقسم جل وعلا بهذه الآيات العظيمة الجليلة على هذه النفس المفلحة وغير المفلحة. قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه، وقد خاب من دساها. وأصل التزكية النماء، تنمية النفس وإصلاحها برفيع الخصال وكريم الآداب وطيب الأعمال. وأصل التدسية في قوله قد خاب من دساها هو إخفاء النفس بغمرها في الدنيئات والحقيرات من الصفات الذميمة والأخلاق المشينة. فجعل الله سبحانه وتعالى النفوس نفسين، نفسا زكية ونفسا دنية. والناصح لنفسه من عباد الله يحرص على معرفة النفس الزكية بصفاتها وأعمالها لتكون نفسه كذلك، وأن يحذر من أن تكون نفسه على خلاف ذلك. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة. والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه الفوائد.
2: وتزكية النفوس تتحقق بأمور كثيرة، أعظمها توحيد الله في العلن والسريرة. فإن أوجب الواجبات وأهم المهمات وأولى الأولويات وأعظم المقاصد والغايات توحيد رب البريات. فهو الأمر الذي خلق الله لأجله العباد، وأخذ به الميثاق على الأشهاد، وأرسل به رسله الأفذاذ، وهدى به الخلق إلى الحق والسداد. فلا زكاة للخلق إلا بتحقيقه، ولا تطهير للنفوس إلا به.
1: القاعدة الأولى: التوحيد أصل ما تزكو به النفوس. وكما يعلم الجميع، التوحيد هو أصل الأصول وأساس الدين، بل لا قيام لدين الله جل وعلا إلا على التوحيد. والتوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما

0: القيمة،
1: وهو الغاية التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي المهمة الأولى للدعاة إلى الله: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. وقد توعد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد بالعذاب الأليم، كما قال الله سبحانه وتعالى:

0: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومعنى لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله، لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يزكي نفسه بتوحيد الله ويل له، ثم ويل له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن توحيد الله هو الأصل الذي تزكو به النفس، ولا زكاة لها إلا به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة، قال في معنى لا يؤتون الزكاة، قال هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وإثبات إلهية الحق في القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب.
1: فإذا أوقع العبد نفسه في الشرك فقد دنسها وأسقطها في الرجس ونجسها، فنجاسة الشرك لا تطهرها المصائب المكفرة ولا الحسنات الماحية، لأنها محبطة لجميع الأعمال الصالحة، موجبة للخلود في النار الحامية. فقد سمى الله الشرك رجسا ووسمه بالنجس، فقال تبارك وتعالى:
2: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: وقال سبحانه:
3: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
1: ولذا قال موسى لفرعون ذي الطغيان وهو يدعوه إلى توحيد الملك الديان:
4: فقل هل لك إلى أن تزكى،
1: يعني ألا تزكي نفسك من الكفر والعصيان إلى توحيد الله وتحقيق الإيمان. فالمشرك تتنازعه الأهواء فيظل معذب القلب والأحشاء، محروما من السعادة والهناء، غارقا في ضيق العيش والشقاء، كما أشار لذلك رب الأرض والسماء فقال جل في علاه:

0: لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: وإذا كان التوحيد هو أصل ما تزكو به النفوس وتطيب به القلوب فإن ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أشد شيء يدنس النفوس ويقدرها، بل لا أشد منه في ذلك. ولهذا إذا وجد الشرك في المرء أحبط عمله كله وأفسده كله، كما قال الله سبحانه وتعالى:

وأيضا كان شأنه في الخطورة أنه الذنب الوحيد الذي إن مات عليه صاحبه فلا مطمع له في مغفرة الله.

0: الحاصل أنه لا زكاة للنفوس إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له، ولا زكاة لها إلا بالخلوص من الشرك والبراءة منه والبعد عنه وعن وسائله وأسبابه.
1: واعلم أن تزكية النفوس بيد الله، فالجأ إلى الله تعالى بالدعاء وتضرع إليه بأن ينجيك من الشقاء، فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. قال الله جل في علاه:

0: عليم.
1: وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا.
2: القاعدة الثانية: الدعاء مفتاح تزكية النفوس.
3: الدعاء مفتاح تزكية النفوس.
2: وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير ومجالاته وطرقه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته لأبي القاسم المغربي: الدعاء مفتاح كل خير. فكل خير يرجوه المرء ويطمع في نيله مفتاحه الدعاء. ولهذا من أراد زكاة نفسه فليقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وليكثر من دعاء الله، وبخاصة الدعاء العظيم المأثور في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب التزكية. وفي صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأعظم ما يعينك على العناية بالدعاء دعاء الله عز وجل أن يزكي نفسك، أن تكون على يقين أن زكاة نفسك بيد الله، وأن الله عز وجل هو جل وعلا الذي يزكي من يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى:
4: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
2: وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وكما قال الله سبحانه وتعالى:
5: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
1: واعلم أن القرآن معين الزكاة والصفاء ومصدر الهداية والشفاء، كما قال الله جل في علاه:

0: المؤمنين.
1: ولا يحصل الانتفاع التام ولا التزكية المرجوة بالقرآن حتى يتلى حق تلاوته، وذلك بقراءة حروفه وفهم معانيه ومجاهدة النفس للعمل بما فيه. وقد جاء في الأثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن الله تكفل لمن تلا القرآن حق التلاوة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما أخبر الله سبحانه:
0: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
2: القاعدة الثالثة: القرآن منبع تزكية النفوس، كما قال الله سبحانه وتعالى:

0: قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يزكيهم بالآيات بتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كتاب الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا سبيل إلى الهداية إلى زكاة النفس وصلاحها واستقامتها وشفائها من أسقامها وأمراضها وعللها إلا بالنهل من هذا الكتاب العظيم. وكلما كان العبد أعظم نهلا من القرآن وتلقيا من القرآن كان ذلك أعظم في زكاة نفسه وصلاح قلبه. ولتزكو نفس المرء بالقرآن لا بد أن يحقق ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى:
1: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
0: لا بد من تحقيق هذا المعنى، يتلونه حق تلاوته. أما القراءة المجردة التي لا يكون فيها تحقيق هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية لا يحصل به المرء هذا المطلب العظيم. قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقد كرر أهل العلم في كتب التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون بأمور ثلاثة: بالقراءة والحفظ، والأمر الثاني التدبر والفهم للمعاني، والأمر الثالث العمل والتطبيق. فإذا كان المرء معتنيا بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا بالقرآن كان من التالين للقرآن حق التلاوة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العمل بالقرآن نفسه يعد تلاوة للقرآن، ليست تلاوة القرآن مجرد القراءة، بل العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، لأن أصل التلاوة الاتباع، ومنه قول الله تعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فلا يكون المرء تاليا للقرآن حق التلاوة إلا إذا عمل بالقرآن واهتدى بهدايات هذا الكتاب العظيم.
2: واعلم أن تزكية نفوس المؤمنين لا تحصل إلا بالتأسي بالرسول الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وبذلك يتميز الصادقين من الكاذبين، وتتحقق لهم محبة الرحمن الرحيم. فلا ترم تزكية نفسك بالرياضات والمجاهدات والخلوات، فإن ذلك يوقعك في الآفات ويوحلك في الشبهات والضلالات. فإن تزكية النفوس مسلمة لأصحاب الرسالات، فهم من بعثهم الله لتزكية نفوس البريات، فجعل الله تزكية النفوس على أيديهم دعوة وإرشادا وتعليما وبيانا، لا خلقا ولا إلهاما. قال الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فمثل من زكى نفسه بالرياضة والخلوة وغير ذلك مما لم يأتي عن الرسل البتة، كالمريض الذي اتبع هواه ورأيه دون أن يعرض على الطبيب نفسه. وقد أخبر التابعي الجليل سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ميزان صالح لكل زمان ومكان، فتعرض الأشياء على هديه وسيرته وسنته، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو ضلال للخلق. فالزم هدي النبي الأمين، واحذر من المحدثات في الدين تزكو نفسك في الدنيا وتنال جنة النعيم.
0: القاعدة الرابعة في هذا الباب، باب تزكية النفوس، اتخاذ الأسوة والقدوة. فإن من أراد أن يزكي نفسه لا بد أن يتخذ لنفسه أسوة يقتدي به، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. نعم، لا يمكن أن تزكو النفوس وتطيب إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. قال الله تعالى:

0: ذنوبكم.
1: قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم قالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالعلامة الصادقة على صدق المحبة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من الطرق التي يحدثها أهل الضلال وأهل الباطل، والتي يزعمون أنها تزكي النفوس، في سبل يخترعونها وطرق يحدثونها ليس عليها دليل ولا أصل لها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما أحدثه الناس من طرق يزعم أنها تفضي إلى زكاة النفس فهي في الحقيقة لا تفضي إلى ذلك، وإنما الذي تنال به زكاة النفوس هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: واعلم أن أصل التزكية تخلية وتحلية، تخلية عن الموبقات والسيئات، وتحلية بالطاعات والقربات. فإن المعاصي للقلوب داء فتاك تؤدي بصاحبها إلى الهلاك، وتصيبه بالهموم والأحزان، وتسلبه الراحة والأمان، تمنع عنه هداية الكريم المنان، فتثقل عليه طاعة الملك الديان التي هي أصل التزكية من الودود الرحمن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله.
3: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
2: ونقل عن شيخ الإسلام أن التزكية وإن كان أصلها النماء والبركة والزيادة والصفاء، فإنما تحصل بإزالة الشر وأسباب الشقاء. لذا فالتزكية تحلية بعد تخلية القبائح والأخطاء.
1: القاعدة الخامسة: أن تزكية النفوس تخلية وتحلية، والتخلية قبل التحلية. لا بد لتزكية النفوس من هذين الأمرين: تخلية القلوب أي تنقيتها وتطهيرها من كل ما يشينها من الصفات الذميمة والخصال القبيحة، ثم من بعد ذلك تحلية القلوب أي بالفضائل والأعمال الصالحة الزاكية الطيبة. قال الله سبحانه وتعالى:
4: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
1: تطهرهم وتزكيهم، جمع بين الأمرين التطهير والتزكية. التطهير التنقية والنظافة والنزاهة والنقاء، والتزكية عمارة القلب وملؤه بالخيرات والطاعات والأعمال الزاكيات. لا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يتوب من الذنوب وأن يقلع عنها، لأن الذنوب تفسد القلوب وتحجب عنها نور الهداية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أقلع صقل. إذن لابد في هذا المقام، مقام تزكية النفس، أن يتوب من الذنب، لأن الذنب يفسد القلب من جهة ويحجب عنه نور الهداية من جهة أخرى. فإذا أقلع عن الذنب صقل أصبح يرى النور ويرى الهداية ويرى الخير. فإذا الخطوة الأولى الإقلاع عن الذنب الذي يفسد القلب ويحجب عنه نور الهداية، والخطوة الثانية أن يجاهد نفسه من بعد ذلك على عمارة قلبه بالصالحات والطاعات والعبادات. والله يقول

فالذنب قاطع طريق إلى العبادة، وهو موهن لقوة الإرادة، وعائق عن تحقيق السعادة. فالقلب إنما يسير إلى الله حيث يعبده، فإن مرض بالذنوب ضعفت القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه. فاعلم يقينا أن الذنوب تضر الإنسان، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان. فما في الدنيا والآخرة شر إلا وسببه العصيان. وقد جاء عن بعض الصحب أن للمعصية ظلمة في القلب، وسواد في الوجه، ومغضة في قلوب الخلق. فأغلق ما يفتح لك من أبواب الشر والآفات حال سيرك إلى ملك الأرض والسماوات، فإن المعاصي معوقات وعقبات لتزكية نفسك، منجسات مدنسات. فمن ثبت للنجاة ملك، ومن ولج فقد هلك. قال الله الملك:

0: يصنعون.
1: وصدق من قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
2: القاعدة السادسة: إغلاق المنافذ التي تخرج بالإنسان عن التزكية وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة. هذا باب مهم جدا، أو قاعدة مهمة جدا في تزكية النفس، أن يغلق الإنسان المنافذ. والمرء ما دام سائرا إلى الله عز وجل طالبا زكاة نفسه ونجاتها، سيجد في طريقه منافذ كثيرة جدا تخرجه عن زكاة نفسه. ولعل من أحسن ما يوضح لنا هذا المعنى المثل العظيم الذي جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني جداران. تصور الآن المثال: تمشي في طريق مستقيم، وعلى يمينك جدار، وعلى يسارك جدار. قال: وفي السورين أبواب مفتحة. وفي السورين أبواب مفتحة، طالما أنت تمشي في هذا الطريق المستقيم، على يمينك أبواب مفتحة، وعلى يسارك أبواب مفتحة. قال: وعلى الأبواب ستور مرخاة، ليس على الباب أقفال وكوالين ويحتاج إلى فتح، وإنما عليه ستارة خفيفة. أبواب كثيرة جدا ممتدة على هذا الصراط المستقيم، على يمينك وعلى شمالك. وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخل الصراط ولا تعوج. وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلج. ثم بيّن ذلك، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. إذن السائر إلى الله عز وجل يمر بمنافذ كثيرة جدا تفضي به إلى الخروج عن باب تزكية نفسه. فمن أراد أن يزكي نفسه عليه أن يغلق المنافذ ولا يدخل مع شيء منها، لأنه إن دخل مع شيء من هذه المنافذ خرج من التزكية إلى التدسية.
3: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
1: واعلم أن زكاة النفس موقوفة على محاسبتها، فلا تزكو ولا تصلح إلا بتصفيتها، وبذلك يطلع العبد على عيوبه لإصلاحها. ولذا كان أعقل العباد من خوف نفسه بفراقها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس قال: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. فإن ذكر الموت فيه منافع هائلة، فبه تستيقظ النفوس الغافلة وتحيا القلوب النائمة، فيقبل العبد على ربه ويداوم على طاعته رجاء رضاه وعفوه. وذكر الموت يقصر الآمال ويدعو إلى الاجتهاد في الأعمال، أما نسيانه فيطيل الأمل ويقود إلى التسويف في التوبة والعمل. قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق.
2: القاعدة السابعة: تذكر الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول:

0: قدمت لغد.
1: وهذه الآية تعد أصلاً في باب محاسبة النفس. وفي الحديث الصحيح يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه اللذات، يعني الموت. الموت هو الفيصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. الموت هو الفيصل بين دار العمل ودار الجزاء على العمل. والموت لا يأتي إلا فجأة، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. لا يدري المرء متى يموت، قد يكون يؤمل أن يعيش عشرات السنوات وهو سيموت غدا حتى وإن كان شاب. كم تخطى الموت من الشيوخ وأخذ من الشباب. ولهذا ينبغي على المرء أن يكون دائما على ذكر للموت وتذكر للموت، لأن تذكر الموت يعين إعانة عظيمة على تزكية النفس. وفي هذا المعنى يقول سعيد بن جبير من علماء التابعين رحمه الله، يقول لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. قال سفيان بن عيينة، يقول إبراهيم التيمي رحمه الله، مثلت نفسي في الجنة، أي تصور أن القيامة قامت وأنني في الجنة، آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال قلت فأنت في الأمنية فأعمل. هذا كلام عظيم جدا. أيضا قل لنفسك يا نفس إن أنا مت من يصلي عني؟ من يصوم عني؟ من يتصدق عني؟ من يتوب عني من ذنوبي وتفريطي؟
2: ومما يعينك على تزكية النفس الرفقة الصالحة، فطريق السير إلى الله لا يخلو من العقبات، فيحتاج فيه المرء من يعينه على الخيرات وييسر له فعل الطاعات والقربات، فإن المواساة مما يعين على تحمل المشاق والتحديات. ولذا جاء الأمر من رب البريات.

0: فهذا أمر بمجاهدة النفس على صحبة الأتقياء، وإن كانوا مساكين وفقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصيه إلا الله، وفيه تجنب أصحاب السوء ومجالسة البطالين وأهل البدع والمغتابين، فإن الصاحب ساحب والصاحب مقارب، فيسري الخبث إلى المصاحب. فعلى العبد تخير الجلساء، فيتجنب العصاة والأشقياء، وينتقي الأبرار والأتقياء، فإن من أعظم أسباب تزكية النفس خيرة الجلساء.
1: القاعدة الثامنة: تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء والأصحاب، لأن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد. وإذا كان الصاحب خيرا كان عونا على صاحبه على الخير، وإن كان فاسدا كان عونا على صاحبه على الشر. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثلا، قال: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو أن يحذيك أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. الحاصل أن الجليس يؤثر في جليسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. أي عليه أن يتفقه في الأصحاب والرفقاء. إذن باب تزكية النفس يحتاج إلى تخير رفقاء وأصحاب يعينونك على الخير ويبعدونك عن الشر. وفي هذا المعنى يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرأة لا يخادم إلا من يعجبه، يعني إن كان صالحا يصاحب الصالحين، وإن كان فاسدا يصاحب الفاسدين.
0: وهكذا احذر من العجب، فأصل الضياع الإعجاب بالنفس. فالمؤمن يرى نفسه مقصرا في عبادة ربه، وأنه دائما في حاجة إلى مجاهدة نفسه. ثم إن قبول الأعمال على الله، فمهما اجتهدت فإنك لا تدري أقبل منك أم لا. فليست العبرة بكثرة الأعمال، وإنما بالصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال. فكم من عمل عظيم أبطل بسوء الحال، وكم من قليل زكاه الإخلاص ففاق الجبال. وهذا حال المؤمنين المتقين كما وصفهم رب العالمين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي مشفقة قلوبهم من خشية ربهم أن يضع عدله عليهم، وخوفا أن يزول إيمانهم بتقصيرهم. وجراء خوفهم هذا وإشفاقهم زادوا اجتهادا في أعمالهم، وحرصا على التخلص من زلاتهم. وخوفهم هذا وإشفاقهم جملهم وزكى نفوسهم.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل
1: المحمدية. ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
1: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
0: مع الدرس 63.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم.
3: يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث قال فيها: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت: كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟
1: في هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلق هذا الحديث بالصوم من جهة العموم، فهو حديث يتناول عموم العبادات ولا يختص بعبادة معينة، ولعله لأجل هذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة للإفادة منه في مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان يصومه من تطوع، كالاثنين والخميس مثلا، وكثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك. فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي أنه يداوم على العمل الذي يفعله، فصيام الاثنين يداوم عليه، الخميس يداوم عليه، البيض يداوم عليها. فكان عمله عليه الصلاة والسلام في صيامه وفي صلاته ديمة. فلعل المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذه الترجمة لأجل ذلك، لبيان مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صوم التطوع الذي كان يصومه صلوات الله وسلامه عليه. عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص

0: عمله ديما، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا داوم عليه، إذا عمل عملا داوم عليه. قد جاء عنه أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فالمداومة على العمل والاستمرار عليه خير من عمل كثير يفعله الإنسان مرة مرتين ثلاث ثم ينقطع. فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديما. ولهذا الذي ينبغي على المسلم في باب التطوع أن ينظر من ذلك ما يطيق حتى لا يمل من عبادة الله، إن الله لا يمل حتى تمله، فيأخذ من العمل ما يطيق ويحرص على تعويد نفسه ورياضتها على أن تستمر وتداوم على العمل ولا تنقطع عنه ولو كان عملا قليلا. والقليل مع الأيام ومرور الشهور والأعوام يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ويكون كثيرا، لكن الإنسان لو حمل نفسه عملا كثيرا ثم جاهدها عليه يوم يومين ثلاثة ثم مل منه وانقطع، فصاحب العمل القليل مع المداومة خير من عمل كثير يمل منه الإنسان وينقطع. قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، أي أن الله عز وجل من على نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والمرابطة والمصابرة والمجاهدة، فكان أكمل عباد الله عز وجل عبودية لله وقياما بطاعته وحسن تقرب إليه جل وعلا. ولهذا قالت أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، وهذا يتناول من حيث المداومة على العمل ومن حيث الإحسان في العمل ومن حيث الخشوع وحسن الإقبال على الله جل وعلا وغير ذلك. فكان عمله عليه الصلاة والسلام وتقربه إلى الله جل وعلا أكمل العمل وأكمل التقرب. قالت أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان العمل كثيرا فإنه عليه الصلاة والسلام يداوم عليه مداومة مستمرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
1: قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة. جاء في بعض روايات الحديث في بعض المصادر أن اسمها الحولاء من رهط أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. قلت فلانة لا تنام الليل. لا تنام الليل أي أنها تمضي ليلها قائمة متعبدة لله سبحانه وتعالى فلا تنام، تصلي ولا تنام، تمضي ليلها مصلية لله جل وعلا. فقالت فلانة لا تنام الليل، لا تنام الليل. ونحن عرفنا فيما سبق أن هدي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الهدي يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، يصلي وينام.

0: يصلي لليله حظ من صلاته ولليله أيضا حظ من النوم، ويقسم ليله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي ويرقد صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرت له من حال هذه المرأة أنها كانت لا تنام، أي أنها تسهر ليلها كله تصلي وتتهجد وتتقرب إلى الله عز وجل، قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون، لأن الجسم مهما نشط للطاعة ووجد فيه من الرغبة في القيام بها يحتاج إلى راحة. الجسم ينصب ويتعب، يلحقه النصب والتعب فيحتاج إلى راحة، يحتاج إلى أن يرتاح. فإذا حمل جسمه ما لا يطيق ربما جاء الوقت، طالت الأيام وقصرت، ربما جاء الوقت الذي تكل فيه النفس وتمل ويصيبها العناء وتجد المشقة. ولهذا بعض الناس عندما يمن الله عز وجل عليه بالالتزام ويهتدي لهذا الدين، بعضهم من بداية الالتزام يحمل نفسه من أمور الدين ورغائبه ومستحباته، يحمل نفسه شيئا كثيرا مع قوة الرغبة التي في قلبه في بداية الالتزام، ثم إذا مضى أيام بدأ يحس أن الالتزام ثقيل، وربما بعضهم يترك التزامه لما حمل نفسه من مشقة وثقل وأمور لا يطيقها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون، يأتي بالعمل الذي يطيقه، إذا وجد في نفسه نشاطا على الزيادة يزيد، وإذا وجد نفسه في نفسه نشاطا على الزيادة يزيد، وهكذا. ولعل هذا التوجيه النبوي فيه جواب على تساؤل يرد في أذهاننا كثيرا، هو أن كثير من الناس يقبل إما على طلب العلم أو على عبادات معينة أو على ورد معين من القرآن أو نحو ذلك، يقبل عليه إقبالا قويا، ثم يجد نفسه بعد أيام أو بعد أسابيع أو بعد شهر تركه جملة وتفصيلا، تركه جملة وتفصيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه هذا التوجيه المبارك، عليكم من الأعمال ما تطيقون. ولهذا المناسب في باب النوافل ألا يأخذها الإنسان جملة، ألا يأخذ النوافل جملة، وإنما يأخذها بحسب ما يطيق ويتدرج في ذلك حتى يزداد، ترتاض نفسه من جهة على النوافل وإن كانت قليلة، ثم يبدأ يزيد حسب الطاقة، يبدأ بالزيادة حسب الطاقة. فهذا خير له من أن يحمل نفسه دفعة واحدة أعمالا كثيرة من الطاعات ثم يجد ثقلها أو يجد عناء من المداومة عليها فيتركها كلها. قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا، أي حتى تملوا من العبادة، حتى تملوا من العبادة، لا يمل الله حتى تملوا. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب إمرار ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم مما يضيفه إلى الله سبحانه، إمراره كما جاء مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فالله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالقول في هذا الحديث لا يمل الله حتى تملوا كالقول في قوله الله يستهزئ بهم، وكالقول في قوله سبحانه وتعالى سخر الله منهم، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، ونحو ذلك مما هو من باب الجزاء على وجه المقابلة جزاء وفاقا. قال إن الله، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وينبغي على العبد أن ينتبه هنا إلى فائدة مهمة في باب التطوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن لا يصل بنفسه إلى حالة يمل فيها من طاعة الله، يمل فيها من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه، لا يدخل في نفسه مللا من الطاعة. فهذه النوافل أشياء مستحبة، لكن لا يدخل على نفسه باب الملل من طاعة الله وأن يمل من طاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. وطريقة السلامة من ذلك أن يعمل العبد بهذا التوجيه، يتدرج في باب النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويزيد منها شيئا فشيئا بحسب طاقته وحسب ما يعهده من نفسه وإقبالها وجدها في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنه فجأة يدخل دخولا مباشرا في في في في طاعات، مثلا قيام الليل، يسمع حديثا في قيام النبي عليه الصلاة والسلام الليل بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم يبدأ ليلة ويقرأ بالبقرة، فإذا قرأ منها 100 آية سلم، انتهى من صلاته، ومن نية أن يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ليلة. لكنه إذا دخل وباشر العمل ومضى فيه حدث له الملل وترك الطاعة. المناسب أن لا يدخل مثل هذا الدخول مباشرة، يدخل في النوافل متدرجا بنفسه مرتقيا بها طاعة تلو الأخرى، يزيد في أعمال البر والإحسان، ولا يشاد نفسه بأمور لا تطيقها ثم يحدث له حينئذ الملل وترك العمل. قال عليكم من الأعمال ما لا عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه، يعني وإن قل، الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل، يعني يكون الإنسان له حزب في قيام الليل يداوم عليه كل ليلة 4 ركعات ويوتر، 6 ركعات ويوتر، يقرأ في الركعة نصف صفحة مثلا أو صفحة، لكن مستمر على ذلك ومداوم عليه ولا ينقطع عنه، هذا خير من أن الإنسان يقوم ليلة واحدة أو ليلتين أو 3 بسورة طويلة ثم يمل من قيام الليل ويترك قيام الليل، ثم نفسه تقول له قيام الليل لا يطاق وصعب وأنت لا تستطيع وأنت لست من أهل قيام الليل، ثم يجد نفسه لا حظ له نهائيا من قيام الليل ولا نصيب له نهائيا منه. فالمناسب أن يأخذ الإنسان نفسه بالتدرج في الأعمال والطاعات والتقرب إلى الله. قال أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه، أي وإن قل، وإن كان قليلا، قليل مع المداومة خير من كثير ينقطع عنه الإنسان ويمل من فعله. نعم.
1: قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي صالح سألت عائشة وأم سلمة، سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل، ما ديم عليه وإن قل. هذه قاعدة شريفة وعظيمة جدا ونفيسة في باب النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون في بال كل واحد منا. أحب العمل إلى الله جل وعلا ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وقليل يبقى عليه الإنسان ويداوم عليه ويستمر على فعله خير من عمل يقوم به الإنسان مرة أو مرتين أو 3 ثم يمل منه وينقطع ويترك العمل. فأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. ولما سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما ديم عليه وإن قل، ما ديم عليه وإن قل، يعني ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فهذا يؤخذ منه قاعدة شريفة وعظيمة جدا في باب التنفل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم.
1: قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح سورة البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك.
0: ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عوف بن مالك رضي الله عنه، والحديث كما هو واضح ليس له علاقة فيما يتعلق بباب صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الله تعالى أعلم للباب الذي قبله ما يتعلق بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه لقيامه الليل، باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل أبواب وكان جله في قيام الليل، ومر هناك جملة من الأحاديث التي هذا الحديث أقرب إليها منه إلى هذا الباب. قال سمعت عوف، قال عاصم بن حميد سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ. كنت معه ليلة فاستاك ثم توضأ، وهذا فيه من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستاك قبل الوضوء، أنه صلى الله عليه وسلم يستاك قبل الوضوء، وكذلك يستاك عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمن هديه عليه الصلاة والسلام الاستياك قبل الوضوء، يعني قبل أن يبدأ أعمال الوضوء يستاك، وأيضا قبل أن يبدأ أعمال الصلاة عليه الصلاة والسلام يستاك. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس في الفرض وفي النافلة صلاة التراويح، نلاحظه على بعض المصلين، وهو أن الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة، بعض الناس في هذه الأثناء يخرج المسواك من جيبه، يخرج المسواك من جيبه ويبدأ يستاك والإمام يقرأ الفاتحة، والإمام يقرأ الفاتحة، وهذا اشتغال بسنة عن الفريضة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فبعضهم تجد يستاك والصلاة قائمة، مع أن الأصل أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام، وإذا دخل الإمام في الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام، فيحرص على تكبيرة الإحرام وأن يدرك صلاة الفريضة من أولها. وكذلك فيما يتعلق بالنافلة في صلاة التراويح، المناسب إذا كان الإنسان يريد أن يستاك أن يجعل استياكه قبل الدخول في الصلاة. أما إذا دخل الإمام في صلاة التراويح فإنه يصلي معه ويبدأ معه من أول صلاته في كل ركعة من الركعات، يبدأ معه في كل صلاته في كل الصلاة من أول ركعة من الركعات، لا يجلس ولا يتشاغل بحديث ثم إذا قرب وقت الركوع يركع، وإنما يصلي معه من أول صلاته ليدرك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف. ومن المعلوم أن الذي يجلس والإمام قائم لم يتحقق له تمام القيام مع الإمام، بل ترك جزءا من قيام الإمام وجزءا من صلاة الإمام والإمام يصلي وهو جالس. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، ثم توضأ ثم قام يصلي، ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. ومر معنا من هذا بعض النماذج من فعل الصحابة ابن عباس وحذيفة ابن اليمان وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقمت معه فبدأ فاستفتح سورة البقرة، استفتح سورة البقرة يعني بدأ بها. قال: فلا يمر بآية، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، إلا وقف فسأل، يوقف القراءة ويسأل الله. يعني مثلا يمر بآيات فيها ذكر الجنة، فيها ذكر الثواب، فيها ذكر النعيم، فيها ذكر فضل الله سبحانه وتعالى، يوقف القراءة ثم يسأل الله: اللهم إني أسألك من فضلك. ثم يمضي في القراءة، فإذا جاءت آيات فيها الوعيد، فيها العذاب، فيها النار، فيها سخط الله سبحانه وتعالى، يقف ويتعوذ بالله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من عقابك، وهكذا يقف ويتعوذ. قال: فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، إلا وقف فتعوذ. ومثل هذا إنما يكون عن تدبر في المعاني، مثل هذا العمل إنما يكون عن تدبر للمعاني. أما إذا كان الإنسان يراعي الصوت، إذا كان يراعي الصوت وجمال الصوت وجمال الأداء ولا يتأمل في المعاني ولا يتدبر في المعاني، تجده يأتي بمثل هذه الأعمال في غير موضعها. أحيانا بعض المساجد تعج بالتأمين عندما تأتي آية فيها مثلا: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يقول آمين. هؤلاء مع الصوت ليسوا مع التدبر، مع الصوت وليسوا مع التدبر. لو كان يتدبر في المعاني ويتأمل ليجد أن هذا ما ليس أصلا مكان تأمين، فضلا عن أنه قراءة لسورة الفاتحة ليس موضع تأمين أصلا. فبعض الناس يعيش مع الصوت وجماله ولا يتأمل في المعاني. وأحيانا وهي طريقة محدثة، بعض القراء المجودين يجلس وأمامه جماعة يقرأ عليهم بصوت عالي، ثم هم يقربون على قراءته، يقربون على قراءته، يعني عندما يمد مدا جميلا أو مدا كذا تجد صوتهم يرتفع معه بتقريب للصوت ولجمال الصوت وحسن الأداء من دون تدبر في المعاني. ولهذا يذكرون أخطاء فاحشة أحيانا تأتي من تعليق هؤلاء الذين يعيشون مع صوت القارئ وجماله ولا يتأملون في معاني ما يتلى من كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر أن أحدهم كان يقرأ بصوت جميل في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. القارئ مدها مدا جميلا بصوت جميل، قال أنا أحيي وأميت بصوت جميل، فقال بعضهم قادر قادر. هؤلاء ما كانوا يعيشون مع المعاني، ما يعيشون مع المعاني. وإلا هذا الطاغي يقول أنا أحيي وأميت ثم يقوم قادر، أين عقول هؤلاء أو تأملهم في معاني كلام الله سبحانه وتعالى؟ فالتدبر للمعاني يثمر مثل هذه الثمرات. تجد الإنسان إذا مر معه ذكر الجنة تشتاق نفسه للجنة، ويعظم شوقه لأن يكون من أهلها، فيجد نفسه يقف: يا ربي أسألك أن أكون من هؤلاء من أهل الجنة. وإذا مر بالنار وأهوالها وحميمها وساقها وعقوبة أهلها يخاف، ويلحق قلبه خوف شديد فيقف ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من أن يكون من هؤلاء من أهل النار. قال رضي الله عنه: فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، إلا وقف فتعود. وهذا عمل مستحب، ولا سيما في صلاة النافلة، في صلاة النافلة يستحب للإنسان أن يترسل في القراءة وأن يتأمل في المعاني وأن يقف، يقف ليتعود من آيات العذاب، الآيات التي فيها ذكر العذاب، وأيضا يسأل الله عند الآيات التي فيها ذكر الرحمة. وفيما يتعلق بالفريضة، هل يقف ويسأل ويقف ويتعود؟ الذي عليه كلام كثير من أهل العلم أن هذا العمل إنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة، إنما جاء عن صلوات الله وسلامه عليه في صلاة النافلة. قال: ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع فمكث بقدر قيامه، ثم ركع فمكث بقدر قيامه، يعني مكث راكعا بقدر قيامه. قيامه كان بقدر سورة البقرة كاملة، قيامه كان بقدر قراءة سورة البقرة كاملة، فيركع بقدر قيامه، يعني بقدر قراءة سورة البقرة كاملة، فيركع ركوعا طويلا بقدر قيامه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا تسبيح عظيم ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في الركوع والسجود، ولهذا يستحب للمسلم أن يأتي به في ركوعه وفي سجوده، مثل ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتي به ويأتي أيضا بغيره مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقوله سبحان ذي الجبروت، سبحان من التسبيح، والتسبيح هو التنزيه، وربنا جل وعلا من أسمائه الحسنى السبوح، من أسمائه الحسنى السبوح. فقد كان عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في ركوعه وسجوده كما ثبت في حديث آخر: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالسبوح هذا اسم من أسماء الله، والقدوس اسم من أسماء الله، والسلام أيضا اسم من أسماء الله ثبت في القرآن، وهذه كلها من أسماء التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال جل وعلا: ليس كمثله شيء. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله عز وجل سبوح، أي متنزه ومتقدس عن النقائص وعن العيوب وعن مماثلة المخلوقات. قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت. الجبروت من الجبر، والملكوت من الملك. ذي الجبروت أي ذي الملك، ذي الجبروت أي ذي الجبر، وذي الملكوت ذي الملك. ومن أسمائه جل وعلا الحسنى الجبار والملك، وكلا الاسمين ورد في خواتيم سورة الحشر. فمن أسمائه جل وعلا الحسنى الجبار أي ذي الجبروت، والملك أي ذي الملكوت، والملكوت على وزن فعلوت، وهي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. ذي الجبروت أي ذي الجبر، والذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الجبار، والجبار من أسمائه له معان، من معانيه جبر القلوب المنكسرة، من معانيه القهر والبطش لأعدائه والمحاربين لدينه سبحانه وتعالى من معاني الجبار القوة. وفي الحديث في ذكر النار قال عليه الصلاة والسلام: حتى يضع الجبار عليها قدمه. والملكوت من الملك، أي الذي له ملك كل شيء، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء. فملكوت وصيغة وردت في القرآن الكريم صيغة مبالغة من الملك، والجبروت أيضا صيغة مبالغة من الجبر، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء والعظمة وصفان لله سبحانه وتعالى، بل جاء في الحديث أنه قال جل وعلا: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، أو كما جاء في الحديث القدسي. فالكبرياء والعظمة وصفان خاصان بالله سبحانه وتعالى، ومن ادعى لنفسه العظمة أو اتصف بالكبرياء عذبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. العظمة في الذات، والعظمة في الصفات، كما يدل على ذلك اسمه تبارك وتعالى العظيم، أي العظيم في ذاته والعظيم سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ولهذا قال أهل العلم عن هذا الاسم العظيم، قال: هو من الأسماء التي تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد. فالعظيم يدل على عظمته في سمعه، عظمته في بصره، عظمته في قوته، عظمته في قدرته، عظمته في مشيئته، عظمته في شرعه وأحكامه، كل ذلك يتناوله إثبات العظمة لله سبحانه وتعالى. قال: ثم سجد بقدر ركوعه، أي يسجد سجودا طويلا بقدر الركوع الذي ركعه. والركوع عرفنا أنه بقدر القيام، والقيام كان يقرأ فيه سورة البقرة بتمامها، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران، يعني في الركعة الثانية قام وقرأ في الركعة الثانية آل عمران، أي يقرأها كاملة. ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك، ثم سورة سورة، يعني ثم النساء، ويمضي في سور القرآن سورة سورة يفعل مثل ذلك، يعني يركع بقدر القيام، ويسجد بقدر الركوع، ويجلس جلسة الاعتدال بقدر ذلك، وفي رفعه من الركوع مثل ذلك. فهذا قيام طويل كان عليه الصلاة والسلام يقوم به الليل متقربا إلى الله. مر معنا وصف خالد زيد بن خالد الجهني، قال: صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. وعائشة رضي الله عنها قالت: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام من الليل، ويقرأ في الليلة الأجزاء الكثيرة، البقرة كاملة معها آل عمران، معها النساء، معها المائدة، ويطيل القراءة صلوات الله وسلامه عليه. أحد الإخوة الآن في هذه اللحظة، أسأل الله عز وجل له التوفيق وللجميع، وقف في الحلقة والتقط صورة ومشى. اللائق به بدل الصورة أن يجلس ويلتقط علم أحاديث وكلام الله وكلام رسوله، وإلا صورة المتحدث ما تفيده شيئا. يعني إذا أخذ صورة للمتحدث ويمعها في جواله ونظر فيها في وقت أو آخر لا تفيده شيئا، وليس لها قيمة، لا تسمن ولا تغني من جوع. صورة للمتحدث لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس فيها أي فائدة لو نظر فيها عشرات المرات. لكن لو جلس وحفظ حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل في صدره ومشى، هذه غنيمة كبيرة. فكيف يرضى لنفسه بشيء لا يسمن ولا يغني من جوع ويترك الخير العظيم الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ما نرضى مثل هذا السميع، لكن هذه لفتة، ولعله سمعها وهو في الطريق فيرجع ويستفيد بدل من مثل هذا الذي لا فائدة من ورائه بل يخشى عليه فيه من الإثم.
2: والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
4: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
3: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
4: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
3: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. الدلجة السير أول الليل. وعن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا مواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والحاكم ولفظه: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقال: صحيح على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي. الحديث. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
3: قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. التحية هي ما يقال أو يفعل عند اللقاء من كلام أو فعل يظهر منه تكرمة المقابل. وتحية المسلمين هي السلام، وهي تحية أهل الجنة، كما قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. فتحية المسلمين هي السلام عندما يلتقي بعضهم ببعض. والسلام، البداءة بالسلام سنة مؤكدة، ورده واجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: سلم على من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين. فبذل السلام فيه خير كثير، لأنه يزرع المودة في القلوب، ويقارب بين المتباعدين، حتى الذين بينهم شحنة وسوء تفاهم، إذا سلم بعضهم على بعض زالت الشحنة. قال عليه الصلاة والسلام: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: وإذا حييتم، الخطاب للمؤمنين، وإذا حييتم أيها المؤمنون بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكما ذكرنا أن البداءة بالسلام سنة، ورده واجب. حيوا بأحسن منها، فإذا قال السلام عليكم فالأفضل أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله. هذا مستحب، والمتعين والواجب أن تقول: وعليكم السلام. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، فإنك تجيبه وتقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أكمل الرد. وإذا قلت: وعليكم السلام ورحمة الله، كما قال، فهذا واجب. وقد جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشرون. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. فقالوا: يا رسول الله، سألوه عن ذلك، فقال: عشر حسنات، عشرون حسنة، وثلاثون حسنة. فهذا فيه دليل على فضل أن المسلم المسلم عليه يرد بأحسن مما سلم عليه به، وإن اقتصر على ما سلم عليه به فهذا واجب لا بد منه. هذه الآية الكريمة يقول جل وعلا: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي أنه سبحانه وتعالى يحاسب عباده ويجازيهم بحسب حسناتهم وأعمالهم. فمن أفشى السلام وحرص عليه فإن الله يجازيه الأجر العظيم، ومن ترك السلام فإنه يكون تاركا لمستحب ولا ينال هذا الأجر العظيم، ومن ترك رد السلام فإنه يكون تاركا لواجب وعليه إثم، لأن من ترك واجبا فإنه يأثم، ومن فعله فإنه يثاب. إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي يحاسب عباده ويجازيهم بأعمالهم ويضاعف الحسنات من فضله سبحانه وتعالى. إن الله كان على كل شيء حسيبا.
2: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
0: والتنزيل. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

ربكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة

ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن

من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم

تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد. مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، مع الدرس 60.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سياق مغازيه صلى الله عليه وسلم. أول لواء عقده لحمزة في رمضان على رأس 17 من الهجرة، وبعثه في 30 من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، فيها أبو جهل في 300. فلما التقوا حجز بينهم مجد بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين. ثم بعث عبيدة بن الحارث في سرية إلى بطن رابغ في شوال في 60 من المهاجرين، فلقي أبا سفيان في 200، فكان بينهم ربي ولم يسل سيوف، وكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقدمها ابن إسحاق على سرية حمزة. ثم بعث سعدا إلى الحرار على رأس 9 في 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، فلما بلغوه وجدوها مرت بالأمس. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء، وهي أول غزوة غزاها بنفسه. خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا. ثم غزا أبواب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بيان بعض غزاويه صلى الله عليه وسلم، مغازيه التي بعدما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوقت كان ألد أعدائه قريش، لأنها مخرجوه من مكة وألحفوا الطلبة عليه صلى الله عليه وسلم، وجعلوا 100 لمن يأثر الرسول أو يأتيهم به، فهم في أشد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهم وبينهم عهد ولا ميثاق. فلذلك صلى الله عليه وسلم كان يتتبعهم، لأنهم يتتبعونه، وقد عملوا ما عملوا معه ومع أصحابه رضي الله عنهم، ومنعوهم من إقامة دينهم، وسلطوا عليهم سفهاء وآذوهم أشد الأذى. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها، وكانت دار هجرته وكانت دار منعة وقوة، بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بدأ بمناوشتهم جزاء وفاقا، مثل ما كانوا يعملون معه صلى الله عليه وسلم، بل أعماله معهم صلى الله عليه وسلم ليس كأعمالهم. هم آذوهم في أبدانهم، وآذوهم في أموالهم، وآذوهم في حريتهم وفي كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة أول ما وصل عليه الصلاة والسلام وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك تفرغ للجهاد في سبيل الله. فأرسل عمه سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه يعترض عيرا لقريش، ثم إن رجلا من جهينة لما رأى أنهم أتوا فهو تدخل بينهم بالصلح ومنع الفريقين من القتال ورجع ولم يحصل شيء. ثم بعد أشهر أيضا أرسل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في سرية، وكذلك أيضا لم يحصل منهم. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أرسل أبو عبيدة مرة أخرى، ثم بعد ذلك غزا هو بنفسه صلى الله عليه وسلم الغزوة المشهورة غزوة العبواء. فغزا صلى الله عليه وسلم ليعترض أيضا عيرا لقريش، والعير هي القافلة التي تحمل طعاما وتحمل ثيابا أتي بها من جهة الشام تجارة إلى مكة. فكان يعترضهم صلى الله عليه وسلم كما كان عادتهم أنهم يذهبون في زمن الصيف إلى الشام ويتاجرون ويأتون بالميرة إلى مكة، وإذا كان في شدة البرد يجعلون ذهابهم إلى اليمن ويذهبون إلى اليمن ويأتون بالتجارة من اليمن، إلى مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فرحلة الشتاء يذهبون إلى اليمن لأن المناطق دافية، ثم يذهبون مع الساحل إلى اليمن محل دافي ولو كان في شدة البرد جو معتدل هناك ويتاجرون فيها. أما إذا اشتد الحر صارت ياما حارة فهم يذهبون جهة الشام، أسهل لهم في سيرهم وفي مشيهم. فهم في وقت الصيف يذهبون إلى اليمن وفي وقت الشتاء. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم عليهم أن جعلهم في هذا المكان الآمن الذي لا يكون في أي بلد آمن منه، ومع ذلك تجاراتهم تذهب وتجي بالأموال والتجارة والربح وغير ذلك. فهم تارة يذهبون إلى اليمن إذا كان في وقت الصيف في وقت الشتاء وشدة البرودة لأنهما هناك شتاء، وفي إذا اشتد الحر تكون جهة الشمال معتدلة فيذهبون يتاجرون من هناك. فكان صلى الله عليه وسلم لما كانوا هم أعداؤه يعترض تجارتهم صلى الله عليه وسلم، كما حصل في غزوة بدر كما سيأتي. فذهب صلى الله عليه وسلم وقد وجدهم فاتوه ولم يدركهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
4: ثم غزا،
3: فهذه أول سرايا وغزواته، فهذه السرايا الثلاث أول كان، ثم في الرابعة هو بنفسه صلى الله عليه وسلم فسميت غزوة غزوة الأبواء. نعم.
4: ثم غزا أبواط في شهر ربيع في 200.
3: أي ثم إيش؟
4: غزا أبواط.
3: أبواط نعم.
4: في شهر ربيع في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش حتى بلغ أبواط ولم يلق كيدا فرجع. ثم خرج على رأس 13 شهرا لطلب كرز بن جابر لما أغار على سرح المدينة حتى بلغ صفوان من ناحية بدر ففاته كرز. ثم خرج على رأس 16 شهرا في 150 من المهاجرين يعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، فبلغ ذا العشيرة فوجدها قد فاتته وهي التي خرج في طلبها لما رجعت، فكانت وقعة بدر. ثم بعث عبد الله بن جحش في إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين إلى كل اثنين يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش، وأظل سعد وعتبة بن غزوان بعيرا لهما فتخلفا في طلبه ونفذوا إلى بطن نخلة، فمرت بهم عير لقريش فقالوا نحن في آخر يوم من رجب وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم،
3: لأن رجب من الأشهر الحرمة ممنوع فيه القتال، أو إذا تركناهم في هذا الشهر وهي آخر ليلة من رجب إذا فات في هذا اليوم اليوم من الأشهر الحرم دخلوا مكة، دخلوا حدود الحرم، والحدود الحرم أشد حرمة من حرمة الشهر. نعم.
4: ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل وعزلوا الخمس، فكان أول خمس في الإسلام.
3: نعم، هذه أول غزوة يحصل لهم فيها، قتلوهم وأخذوا ومعهم وعزلوا الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم.
4: فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، واشتد إنكار قريش، وزعموا أنهم وجدوا مقالا، واشتد على المسلمين ذلك، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام، يقول سبحانه: هذا وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر والصد عن سبيل الله وبيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه، والشرك الذي أنتم عليه، والفتنة التي حصلت منكم أكبر عند الله.
3: نعم، كثير من الناس إذا انتقد خصمه جزء يسير شنع عليه ولا ينظر إلى ما هو واقع فيه هو من الأعمال السيئة والأعمال الباطلة، هذه ما ينظر إليها، ينظر إلى قبيله. فقريش لما إن الصحابة رضي في آخر يوم من رجب وهو من الأشهر الحرم وقاتلوهم، قالوا: هذا محمد يزعم أنه نبي، وهذا أصحابه يقاتلون في الشهر الحرام. نعم، الشهر الحرام ممنوع القتال فيه، ولكنهم فعلوا وفعلوا هذا، وحنا أحسن منهم، حنا ما نفعل هذا. فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، كل قتال فيه كبير، ولكن صد عن سبيل الله وكفرهم به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل. فأنتم أيها الذين تعترضون على هؤلاء الذين قاتلوا في آخر يوم من رجب وهو من الأشهر الحرم، وتنسون أعمالكم الخبيثة، تنسون أنكم مشركون بالله وأنكم تفتنون الناس عن دينهم، وهذا أشد من القتال. تفتنون من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فتنتبوه عن دينه وعذبتموه كما كانوا يفعلون مع عمار رضي الله عنه ومع ياسر ومع سمية ومع بلال رضي الله عنهم، يعذبونهم في شدة الحوية حتى قتلوا سمية رضي الله عنها، ويعذبونهم ولا يرون أن هذا خطيئة منهم، وهذا الفتنة عن دين الله والكفر وهم بالمسجد الحرام، ومع ذلك هم ما يعدون هذا خطأ من أنفسهم، وقتال في الشهر الحرام يشنعون على الرسول ويشنعون على الصحابة رضي الله عنهم. فأنزل الله سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، قل قتال فيه كبير، لكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أعظم من ذلك بكثير وأعظم بدرجات. ليش تنسون أفعالكم وتنظرون إلى فعل أقل بقليل لا يساوي شيء بالنسبة إلى ما تعملون؟ ألا تفكرون بأنفسكم وتنظرون إلى أعمالكم؟ الكفر وإخراج النبي وإخراج الصحابة وإخراجهم من بلادهم كله لأجل الإيمان، ولا تعدون ذلك أمرا منكرا.
4: والأكثر فسروا الفتنة هنا بالشرك.
3: نعم، الفتنة أكبر من الله، والفتنة هنا الشرك، يشركون بالله ويزعمون أنهم ما عملوا شيء. نعم،
4: وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويعاقب من لم يفتتن به.
3: نعم، لأنهم بالفتنة سمى الله فتنة، والفتنة هي الفتنة عن شيء يفتنك عن هذا الأمر الذي أنت متجهين إليه. الصحابة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل بلال وعمار رضي الله عنهم فتنوهم عن دينهم، يقاتلونهم ويؤذونهم ويضربونهم ويجعلون الصخرة الكبيرة على صدر الواحد في شدة الرمضة، كله لأجل أن يرجع عن دينه. فهذه هي الفتنة، الفتنة أن يردوهم عن دينهم.
4: ولهذا يقال لهم في النار: ذوقوا فتنتكم.
3: نعم، ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، ذوقوا عذاب فتنتكم، ذوقوا العذاب بسبب الفتنة التي كنتم تعاقبون من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتفتنونه عن دينه، أي تحاولون رده عن دينه.
4: ولهذا يقال لهم في النار: ذوقوا فتنتكم. قال ابن عباس: تكذيبكم، وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم، كقوله: ذوقوا ما كنتم تكسبون. ومنه قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فسرت بإحراق المؤمنين بالنار، واللفظ عام.
3: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون للمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فهم يفتنونهم: إما أترك دينك وإلا نقذف في النار. فهذا الفتنة الصد، ردهم عن دينهم.
4: ومنه قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فسرت بإحراق المؤمنين بالنار.
3: نعم، من أجل الرجوع عن دينه، من يبقى عن دينه ولم يجبهم إلى طلبتهم وهو الشرك بالله حرقوه. نعم.
4: واللفظ عام، وحقيقته عذبوا المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. وأما الفتنة المضافة إلى الله كقوله: فتنا بعضهم ببعض، إن هي إلا فتنة، فهي الامتحان بالنعم والمصائب، فهذه لون، وفتنة المشركين لون.
3: نعم، هذا نوع وهذا نوع آخر. الله سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان بالمال، وينعم عليه بالأولاد، ويختبر، فهذا اختبار هو الفتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار لكم. إما أن تشكر الله سبحانه وتعالى وتعرف نعمته عليك وتطيع فيما أراد وتتصرف فيما أمرك به من الإحسان إلى الفقراء والمساكين وإخراج الزكاة وما إلى ذلك وتشكر هذه النعمة، نعم فهذا خير لك. وإما أن يكون هذا سبب نقمة عليك وسببا عذابا عليك، وهي نعمة، وقد تكون هذه النعمة بلوى، قد يبتلي الله بعض القوم بالنعم، فهي ابتلاء واختبار وامتحان، هل يصبر على هذا وهل يشكر الله سبحانه وتعالى أو يكفر هذه النعمة. فهذا فتنة اسمه، والآخر فتنة الناحية ذيك الناحية اللي هي فتنة يردون الرجل عن دينه يفتنونه، فهذا نوع وهذا نوع آخر. نعم، إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء، فالله سبحانه وتعالى ينعم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والغنى منين؟ الغنى من الله سبحانه وتعالى، ولكنه يطغى ويتكبر، فهذه فتنة. وإما أن يشكر الله سبحانه وتعالى فتكون خير له. نعم.
4: وفتنة المؤمن في ولده وماله وجاره لون آخر.
3: نعم، هذا عدل المؤمن مثلا يفتن، يعني يحصل له من الأذية فيه بالنسبة لأولاده وبالنسبة لأهله وبالنسبة لجيرانه وكذا، فإذا صبر واحتسب صار له الأجر العظيم. فهذا أيضا نوع من الفتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهل تقدم مثلا أولادك على دينك، أو تقدم مالك على دينك، أو تقدم مهلك على دينك؟ فهذا من الاختبار والامتحان. ينظر المرأة تلف لأميمة حسب الناس أن يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، فهو حتى يتبين الصادق من الكاذب، لأنه لو كان الإنسان ما يحصل له أي شيء. هذا القتال في سبيل الله أيضا نوعا، يصبر على القتال ويصبر على ويجاهد في سبيل الله، أو ينكس على عقبيه. فهذا كله اختبار وابتلاء من الله سبحانه. حيث لم أحسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يقول آمنت وأنا مؤمن، يختبر، ترسل إليه الفتنة ويختبر فيها هل هو مؤمن صادق وإلا غير صادق. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذابه. نعم.
4: والفتنة بين أهل الإسلام كأهل الجمل والصفين لون آخر.
3: نعم، هذا عد من الفتن التي تحدث بين المؤمنين بعضهم مع بعض بتأويل، كل يرى أن الحق معه فيحصل بينهم، مثل ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في قصة الجمل وفي قصة صفين وفي غير ذلك من المواقع التي حصلت بينهم، كل يرى أن الحق معه ويريد أن يؤيد الحق، وهم رضي الله عنهم في ذلك معذورون، لأنه كل يرى أن الحق معه، وإن كان الصواب مع طائفة والخطأ طائفة أخرى، لكن ربما أنه لو يعلم أن الخطأ معه لتنازل ولم يفعل ذلك، ولكنه يرى أن الحق معه فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
4: وهي التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم باعتزال الطائفتين.
3: نعم، إذا حصل مثل هذه الفتن بين المسلمين فالنبي نهى عن الدخول فيها وأمر أن يعتزلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالفتن وأنها ستكون الفتن، وأنه في زمان الفتنة يلزم المرء بيته ويبتعد عن الفتن، ولذلك كان سعد رضي الله عنه لما حصلت الفتنة التي هي بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه رضي الله عن الجميع، وسعد رضي الله عنه اعتزل وذهب في ناحية من البرية عنها، وجاءه كبار الصحابة يطلبون منه أن يتدخل ويصلح، قال لا، هذه فتنة ما أدخل فيها، وتمثل لهم بقول القائل: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، قال أنا رن فارا عن الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر وسئل عن الفتنة قال: إذا استطعت أن تضرب بسيفك على صخرة وتكسره علشان أنك ما تقاتل ولا تقتل أحد. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه: كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة، يعني هذا أمر الرسول، حلس بيتك يعني معذرة، مثل الحلس المرمي في البيت ما يتحرك ما تخرج من بيتك، لأنك متى خرجت لابد وأن يحصل من الكلام، ثم ينجر الكلام إلى أفعال، ثم ينجر إلى قتال، ثم ينجر إلى، فالإنسان يحمي نفسه ولا يتدخل في هذه الأمور لا بالكلام ولا بالقتال، ويبتعد عنها كل الابتعاد، لأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الفتن التي تحصل في أغالب العصور بين المسلمين، فمنهم متأول ويرى أن الحق معه ويرى، لكنها هذه فتن ينبغي للإنسان البعد عنها ولا يتدخل في شيء منها. ولذلك لما حصل كلام عند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تكلم بعض الناس في قتال الصحابة فنهرهم رضي الله عنه، قال: لا تتكلموا في هذه الأمور، وقال رضي الله عنه: هذه أمور طهر الله سيوفنا منها، يعني ما حذرناها ولا قاتلنا فيها لأنه متأخر رضي الله عنه، فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا. ولذلك كان من مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما جرى بين الصحابة رضي الله عنه. نعم.
4: وقد تأتي مرادا بها المعصية، كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في
3: فتنة النفاق، لأنهم قالوا: إحنا ما نروح نقاتل. قال بعض المنافقين لما كان في غزوة تبوك وأمر النبي بالجهاد، قال بعض المنافقين: ما نبي نروح نقاتل أهل الشام، نخشى من الفتنة، عندهم بنات جميلات بل الأصفر وكذا، أنا ما أروح أخاف على نفسي. وهو الله يعلم أنه كاذب، ما قصد هذا، لكن قصد العدول عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول: أذن لي ولا تفتني، ما أروح أعقمك أخاف من الفتنة. فالله أعلم ما في قلوبهم، قال: ألا في الفتنة سقطوا، يزعم أنه خوف من الفتنة ولكنه سقط في الفتنة، ما هو أعظم، ما هو فتنة النفاق، فأظهر نفاقه في ذلك وتأخر عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله علام الغيوب ويعلم ما في القلوب، فهو علم أن ليس هذا مقصدهم. نعم.
4: وقد تأتي مرادا بها المعصية، كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات بني الأصفر.
3: وهو كاذب لكنه عذر، مجرد عذر، وأنا ما أخاف إذا رحت من بنات الأصفر ولا أخشى أقع في المعصية، ما أصبر، ما أملك نفسي، ما كذا، وهو كاذب ويعلم هو من نفسه أنه كاذب، لكن أراد أن يعتذر للرسول، لأن المنافقين كثير منهم اعتذروا وعذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين لم يعتذروا اعتذروا لما رجع إلى الرسول، مثل ما أخبر الله: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولما رجع جاء بعض المنافقين يعتذرون وأنزل الله عليه بعد عفى الله عنه: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هنا
4: والمقصود أنه سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل ولم

0: والطاعات والهجرة.
1: نعم، حتى ولو مثلا فعلوا شيء ولكنهم ما هم فيه من الإيمان بالله وتوحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، فلو حصل منهم خطأ بسيط ينغمر في هذا وتكفره هذه الأمور، لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم.
0: فصل: فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغه،
1: نعم، من هذه السنة التي هي السنة الثانية من الهجرة، من هجرته صلى الله عليه وسلم، نعم،
0: بلغه صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام، فندب للخروج إليها ولم يحتفل لها، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا.
1: نعم، وأخبرهم أنه سيذهب يعترض العير، ولما بلغه الخبر في مرور العير عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه، ومنهم بعيد أو ما هم قريب أو مشهور ما أمده يروح معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في الذهاب، فالذين كانوا قريبين وسريعين تجهزوا ومشوا معه صلى الله عليه وسلم مخافة تفوتهم العير مثل ما فاتتهم فيما سبق في غزوة الأبوة وغيره، وسرية أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه وسرية حمزة رضي الله فاتهم، فهم في هذا أسرع صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تفوتهم العير. نعم، وكان الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم 310، قيل 13 وقيل 14.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
3: مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم، واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: مسائل وقواعد في العقيدة.
1: بعض الطلبة يظنون أن المراد بالظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنه ظل الرب عز وجل، وهذا ظن خاطئ جدا لا يظنه إلا رجل جاهل، وذلك لأن من المعلوم أن الناس في الأرض وأن الظل هذا يكون من الشمس عن الشمس، فلو قدر أن المراد به ظل الرب جل وعلا لزم من هذا أن تكون الشمس فوق الله ليكون حائلا بينها وبين الناس، وهذا شيء مستحيل لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قد ثبت له العلو المطلق من جميع الجهات، ولكن المراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يظلل من يستحقون أن يظلهم الله في ظله، وإنما أضافه الله إلى نفسه لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يظلل بفعل مخلوق، لا هناك بناء ولا شيء يوضع على الرؤوس، إنما يكون الظل من ما خلقه الله لعباده في ذلك اليوم، فلهذا أضافه الله إلى نفسه لاختصاصه به.
0: مسائل وقواعد في العقيدة.
2: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
3: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
4: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
0: مسائل وقواعد في العقيدة.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: قال جل وعلا: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لأن الواجب على الرسل والواجب على العلماء والواجب على الحكام جميعا أن يحكموا بما أنزل الله، لا يحكموا بالأنظمة البشرية والقوانين الوضعية، بل يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو العدل ولأنه هو الحق، وأيضا لأن الحكم بما أنزل الله عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره. فمن أعرض عن ذلك وحكم غيره أولئك هم الكافرون بالله عز وجل. فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعلمه، يعلم ما أنزل الله لكن حكم بغيره، إما لأجل أنه يرى أن غيره أحسن منه، أن غيره من أنظمة البشر والقوانين الوضعية أحسن من الشرع، فهذا كافر بلا شك، الكفر الناقل من الملة. أو كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله يتساوى مع الحكم بما أنزل الله، وأن الحاكم مخير بين أن يحكم بهذا أو هذا، هذا أيضا كافر بالله، الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. أما من عرف أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب وهو الحق واعتقد ذلك، لكنه حكم بغيره إما لهوى وإما لطمع، وحكم في بعض الجزئيات أو بعض القضايا بغير ما أنزل الله، وهو يرى أن حكم الله هو الواجب ويعترف أنه مخطئ، فهذا يكفر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهو كفر عملي. وعلى كل حال، الحكم بما أنزل الله هو الواجب وهو المتعين على العباد في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، والحكم بغيره جور وظلم وكفر بالله سبحانه وتعالى ونشر للجور. وأما الحكم بما أنزل الله فهو نشر للحق والعدالة بين الناس، وأن الحاكم لا

0: ينظر إلى رضا الناس، وإنما ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ولأن نظره إلى رضا الناس يجعلهم يسخطون عليه فيما بعد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الواجب هو اتباع الحق والحكم بما أنزل الله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل قضية.
1: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: نستمع الآن لمحاضرة بعنوان مصادرنا في تلقي العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه العمل، وكل قوم وكل فرقة وكل أمة وكل طائفة لها عقيدة، إما أن تكون عقيدة صحيحة وإما أن تكون عقيدة باطلة. فإذا كانت العقيدة صحيحة ومستقيمة صارت الأعمال كلها صحيحة ومستقيمة، وإذا لأن ما بني على حق فهو حق، وإذا كانت العقيدة فاسدة فإن الأعمال كلها تكون فاسدة، لأن ما بني على الباطل فهو باطل. ومن ثم فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم لأممهم أنهم يبدأون بالعقيدة وإصلاحها، فإذا صلحت العقيدة أمروهم بالعبادة وأمروهم بالشرائع التي تنزل عليه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون مع قومهم بإصلاح العقيدة. كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويلبثون مع أممهم المدد الطويلة يصلحون العقيدة، ثم إذا صلحت العقيدة أمروهم ببقية الشرائع، لأنهم يبنون الأساس أولا ويعتنون به. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وقد سار على ما سار عليه إخوانه من المرسلين. فأول ما دعا قومه إلى إصلاح العقيدة، بقي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى إصلاح العقيدة، ينهى عن الشرك ويأمر بالتوحيد. ثم بعد ذلك أمره الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله إلى أن استقام هذا الدين واستتم وصار مبنيا على عقيدة صافية سليمة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وقضى صلى الله عليه وسلم على أوثان المشركين وهدمها وأزالها، وبقي التوحيد الخالص لله عز وجل. ولما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى أهل اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فأول ما أوصاه به أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تأتي الصلاة والزكاة بعد ذلك، مما يدل على أن الصلاة والزكاة لا ينفعان ولا يصحان مع فساد العقيدة. وسار على ذلك خلفاؤه، وسار على ذلك الأئمة من بعده، كلهم يعتنون بالعقيدة ويصححونها عند الناس ويدعون إلى الله عز وجل على ضوئها. وكل دعوة لا تقوم على إصلاح العقيدة أولاً وقبل كل شيء فهي دعوة فاشلة لا تؤدي نتيجة ولا تثمر ثمرة. والعقائد مختلفة، كل له عقيدة يدين بها، وهذه العقائد مبنية على أصول، تكون فاسدة أو تكون صحيحة. فالمشركون والقبوريون اليوم يبنون عقيدتهم على التقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فمبنى عقيدتهم على التقليد الأعمى وعلى الحكايات وعلى القصص وعلى المنامات والمرائي المنامية، هذا أصول عقيدة القبوريين ومن سبقهم من المشركين، تقليد الأعمى. عقيدة الجهمية مأخوذة عن اليهود، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة الحموية وغيرها. وعقيدة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية مأخوذة عن علماء الكلام، علماء المنطق والجدل، من الجوهر والجسم والعرض والعرض وغير ذلك من المقدمات والنتائج الجدلية. هذا مبنى عقيدتهم. وعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة، مصادرها كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع المسلمين وما عليه صدر هذه الأمة والسلف الصالح. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، مبنية على مصادر صحيحة لا يتطرق إليها خلل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة وأئمتها. فالقرآن مملوء ببيان العقيدة والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، مملوء من ذكر أسماء الله وصفاته، مملوء من إثبات الكمال لله، من إثبات صفات الكمال لله ونفي النقائص والعيوب عن الله. هذا كله في القرآن الكريم. وكذلك السنة النبوية مملوءة بما في القرآن الكريم. فعقيدتنا مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات نثبته لله، وما نزه الله نفسه عنه ونفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا ننفيه عن الله جل وعلا، مخالفين بذلك للمعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات، مخالفين بذلك للممثلة الذين يشبهون الله جل وعلا بخلقه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على حد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وأمثالها من الآيات والسور التي تثبت لله جل وعلا، تثبت لله التوحيد وتنفي عنه الشرك، تثبت لله صفات الكمال والجلال وتنفي عن الله النقائص والعيوب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر وفي ركعتي الطواف إما قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا في توحيد الربوبية. ويقرأ في الركعة الثانية قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله جل وعلا في العبادة. أو يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها، وهذه في توحيد الألوهية والعبادة. ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات ليعلم الناس هذه العقيدة وليتذكرها ويذكر بها المسلم ويتخذ هذا سنة من بعده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءة هذه الآيات وهذه السور التي تتضمن التوحيد بنوعيه، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العبادة والإلهية، حتى ينطلق المسلم من هذه العقيدة في أموره وعباداته وتصرفاته. هذا مصدر أو مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة، وتلك مصادر المخالفين لهم. هذه العقيدة مبنية على أصول بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله قال أخبرني عن الإيمان، والإيمان هو التوحيد. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر أن الإيمان يتكون من 6 أركان: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصلها وأساسها الإيمان بالله جل وعلا. فهذه هي العقيدة الصحيحة السليمة المستقيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها ويجاهد عليها ويعلمها لأصحابه، العقيدة التي ورثها المسلمون عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وورثوها لمن بعدهم، فهي عقيدتهم التي يعيشون عليها ويتمسكون بها ويدعون إليها ويجاهدون عليها من خالفها، فهي الأساس وهي القاعدة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين، وهذه هي العقيدة، وهذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتعلم هذه العقيدة وأن يعرفها وأن يعتقدها ويدين لله سبحانه وتعالى بها. فنحن نثبت عقيدتنا على ضوء كتاب الله، لا على ضوء الخرافات أو التقليد الأعمى للآباء والجدات والأجداد والجدات، ولا على المنامات والحكايات، ولا على الجدليات والمنطقيات، وإنما نبني عقيدتنا على هذه المصادر العظيمة. نتلقى عقيدتنا من الكتاب والسنة، وما عليه سلف الأمة وما عليه الأئمة. هذه عقيدة المسلمين خلفا عن سلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذي يخالف هذه العقيدة هالك، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المنهج السليم، الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه هي العقيدة التي تجمع القلوب وتوحد الأمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه هي العقيدة التي تؤلف بين الناس، تجمع القلوب وتوحد الأمة. أما من يقول إن العقيدة أو ذكر أو التفريق بين العقائد هذا يفرق الناس، اترك الناس على عقائدهم، لا تتكلموا في العقائد تنفرون الناس، هكذا يقول بعضهم، يريد بذلك أننا لا ندعو إلى الله، وإن دعونا باسم الدعوة فإننا لا نتعرض للعقيدة. يا سبحان الله، كيف تكون دعوة بدون عقيدة؟ لا بد من البداءة بالعقيدة وإصلاح العقيدة، لأن الأمة والإصلاح لا بد أن يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة. ما فرق الناس إلا العقائد الباطلة، إلا المذاهب المنحرفة، إلا الآراء الفاسدة، هذا الذي فرق الناس. والتوحيد الصحيح والعقيدة السليمة هي التي تجمع الناس، هي التي جمعت بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت الأعجمي مع العربي، جمعت الأسود مع الأبيض، جمعت الشرقي مع الغربي، جمعت الأمم والشعوب على عقيدة واحدة، هي التي جمعت. فكيف يقال إن العقيدة تفرق؟ العقيدة تجمع، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا تجتمع القلوب ولا تجتمع الأمة إلا بالتوحيد، عقيدة التوحيد، العقيدة السليمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعت بين العرب والعجم ولمت الشمل. قال الله سبحانه وتعالى: كما سمعتم في الآيات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بدل أن كانوا أعداء متقاتلين أصبحوا إخوانا متحابين بهذه العقيدة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نترك عقيدتنا تضمحل وتزول وتغطي عليها الأفكار والآراء والمذاهب والنحل الباطلة، لا بد من كشفها ولا بد من بيانها، رضي من رضي وسخط من سخط. نحن لا نبالي، نحن لا نريد جمع الناس على باطل، وإنما نجمعهم على حق. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فأي دعوة وأي إصلاح لا ينبني على العقيدة ولا يعالج العقيدة فإنها دعوة فاشلة وإفساد وليس بإصلاح. هذا ما يجب على المسلم أن يعرفه. ومن هنا يتعين على المسلمين أن يعتنوا بكتب العقيدة الصحيحة، أن يعتنوا بها حفظا وتعلما وتعليما ونشرا بين الناس، حتى تحيا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فإذا تناسينا ذلك وأردنا الاجتماع والتآلف على غير العقيدة فإن هذا مجهود ضائع. ولا تجتمع القلوب إلا بالعقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تقول للناس قال الله كذا وكذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإنهم يقتنعون. أما إذا قلت قال فلان كذا وقال فلان كذا، فإن الناس لا يقتنعون ولا يجتمعون، لا يجمعهم إلا قال الله قال رسوله. هكذا يجتمع المسلمون على عقيدة موحدة صافية، العقيدة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بها، هي عقيدة التوحيد، هي عقيدة الإسلام، هي الإيمان بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الثلاث التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: أن نجتمع على كتاب الله، أن نجتمع على كتاب الله، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأن عبادة الله وحده هي التي تجمع المسلمين وتؤاخي بين قلوبهم، يكون ربهم واحدا ومعبودهم واحدا. فكيف بمن يعبد فلانا وعلانا، يعبد الحسن وهذا يعبد الحسين، وهذا يعبد عبد القادر، وهذا يعبد الشمس، وهذا يعبد القمر، وهذا يعبد. قال يوسف عليه السلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه عقيدتنا، وهذا ديننا، وهذه دعوتنا، وهذه سنة نبينا بعد كتاب ربنا، هذا منهجنا، وهذه سيرتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة، وأن يعيدنا وإياكم من شر الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
6: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، جعل الله ذلك في ميزان حسناته. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هناك مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: هناك من يزهد في تعلم التوحيد ويرى أن الناس موحدين وفي بلاد التوحيد ولا يحتاجون إلى تعليم ذلك، فما رأي فضيلتكم؟
5: أظننا لو سألنا هذا القائل أقلنا له: ما هو التوحيد؟ عرفه لنا. ما استطاع يعرفه. لو قلنا له: كم أركان الإيمان وأركان الإسلام وما هو الإحسان؟ ما استطاع لنا أن يبين ذلك، وهو يقول: أنا على التوحيد. كيف يكون على التوحيد وهو لا يعرف التوحيد؟ لو سألناه ما هو الشرك وما هي أنواعه وما الذي يخرج من الملة من الذي لا يخرج من الملة وما هو النفاق وما هي أنواعه، ما استطاع أن يجيبنا، وهو يقول: نحن موحدون، يعني موحدون بالكلام فقط. فهذا الذي يقول هذه المقالة يجهل التوحيد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جهده وتعبه سدى، لأنه أخذ 13 سنة في مكة، 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد، وهذا يقول: نحن نعرف التوحيد ولا نحتاج إلى دعوة. نوح عليه السلام كم بقي يدعو إلى التوحيد؟ أليس بقي 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر السورة. وهذا يقول التوحيد ما له أهمية، يكفي أننا موحدون. أن تعرف التوحيد علشان من أجل أن تقول نحن موحدون، توحيد ما هو الأمر السهل، توحيد يحتاج إلى أهمية ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى معرفة. ما يكفي أن تقول أنا موحد وأنت لا تعرف ما هو التوحيد وما هي نواقضه وما هي مبطلات التوحيد، كيف تقول هذا وأنت لا تعرف؟ هل أنت أقوى توحيدا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال في دعائه، قال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، خاف على نفسه من الشرك. وهذا القائل يأمن على نفسه من الشرك ويقول أنا موحد، أما يتق الله سبحانه وتعالى؟ فهذا إما جاهل وإما أنه مضلل يريد أن يصرف الناس عن تعلم العقيدة الصحيحة. نعم.
6: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو مصير وحكم عوام الرافضة والصوفية؟
5: مصيرهم وحكمهم إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي سيحاسبهم وهو الذي سيتولى جزاءهم. نعم.
6: أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يعذر المسلمين من الغرب بجهل إذا كانت عقيدتهم فاسدة، علما بأنه لا يوجد علماء في الغرب؟
5: لا يعذر بالجهل من يجد من يعلمه ومن يبين له، والعلماء منتشرون ولله الحمد في الغرب وفي الشرق، ووسائل الإعلام ولله الحمد تبث الدعوة إلى الله وتبين العقيدة الصحيحة وتنهى عن الشرك وعن مفسدات العقيدة، وكذلك في الكتب المنتشرة، فلم يبق عذر، أقام الله الحجة على أهل الأرض، لم يبق لهم عذر إلا من كان منقطعا لا يصل إليه شيء ولا يسمع شيئا ولا يقرأ شيئا، فهذا نادر، والنادر لا حكم له. نعم.
6: أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: أعتزم القيام بالعمرة ولكن ماذا أعمل في السعي؟ هل السعي الموجود يقوم الركن فيه أو أنتظر حتى ينتهي القديم؟
5: الحل هو الكلمة الأخيرة، انتظر حتى ينتهي المشروع ثم بعد ذلك تعتمر إن شاء الله العمرة الصحيحة. نعم.
6: هذا السائل يسأل يقول: ما رأيك في من يقول الفرق القديمة كالخوارج والمعتزلة وغيرها اندثرت وانتهت فلا داعي للحديث عنها وتضيع الوقت في الكلام عنها ويضعف حديث الافتراق؟
5: هذا كذاب، هذا كذاب. الفرق ما انقرضت، موجودة، المعتزلة موجودون، الجهمية موجودون وينادون بأعلى ألسنتهم، والقبورية موجودة، عباد القبور، كلها الفرق وكلها الضلال موجودون، وكتبهم موجودة وتطبع الآن وتوزع وتنشر، فكيف يقول هذا إنهم لا وجود لهم؟ هذا إما أنه جاهل مركب، وإما أنه مضلل يريد أن يصرف الناس ويدمج الفرق كلها بعضها مع بعض دون تمييز بمن هو على الحق ومن هو على الباطل. هذه دعوة موجودة الآن، يقولون لا تفرقوا بين الناس، يكفي اسم مسلم، يكفي إذا قال أنه مسلم فقط، ولو عبد غير الله ولو ذبح لغير الله ولو ترك الصلاة ترك أوامر الدين، يكفي أنه مسلم فقط يتسمى بالإسلام. هذا مذهب باطل وهدام ولا نلتفت إليه، لا يكفي التسمي بالإسلام، لا بد من تحقيق الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ما يكفي اسم الإسلام، لا بد من حقيقة. نعم.
6: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من ترك فرضا من فروض الصلاة كأن يقول اليوم لن أصلي صلاة الفجر ومن ثم يصلي ما بعدها، فهو ترك صلاة الفجر متعمدا فهل هو كافر؟
7: نعم، من ترك صلاة متعمدا فهو كافر، يجب عليه التوبة إلى الله والدخول في الإسلام من جديد. إنما يعذر من كان نائما غلبه النوم أو ناسيا، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يقل من تركها متعمدا فليصلها، من تركها متعمدا يكفر ولو صلاة واحدة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وفواتها هو خروج وقتها، خروج وقتها، لم يصلي في الوقت متعمدا. أما إذا كان غير متعمد فهذا يعذر، لكن عليه أن يقضي الصلاة. نعم.
6: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سماحة الوالد الشيخ صالح، أشهد الله على حبكم في الله، يقول: للأسف نشاهد في بعض الصحف بعض الكتاب يهونون من شأن التوحيد والعقيدة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
7: سمعتم الكلام عن هذا، سمعتم أن هناك دعوة قائمة تهوين من أمر العقيدة والتهوين من عقيدة التوحيد، والدعوة إلى اندماج الناس كلهم سواء، يكفي تحت مظلة كلمة مسلم، ولو لم يصلي ولو لم يعمل شيء من أعمال الدين، ولو دعا غير الله، ولو ذبح لغير الله، ولو استغاث بالموتى والقبور، يكفي إذا قال أنا مسلم. نعم.
6: هذا سائل يسأل يقول: أنا خرج مني أثناء النوم مذي أو مني، فقمت لصلاة الجمعة وأنا لم أعرف أنه قد خرج مني المذي أو المني إلا بعد صلاة العصر، وذلك عندما عثرت على أثر منه، فما العمل الآن يا شيخ؟
7: من خرج منه شيء وهو نائم هذا احتلام، إذا خرج منه شيء وجد بللا في ثيابه وعلى جسمه بعد الاستيقاظ فهذا احتلام، عليه أن يغتسل للجنابة ويتوضأ ويصلي. أما إذا كان ما درى إلا عقب أو بعد ما صلى العصر، صلى الجمعة وصلى العصر ولا تنبه إلا بعد العصر، هذا يغتسل في الحال ويعيد صلاة الجمعة، يعيدها ظهرا، يصلي الظهر ويصلي العصر قضاء. نعم.
6: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة المغرب بسورة الكافرون وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص؟
7: نعم، كذلك في راتبة المغرب التي بعدها كان يقرأ بهاتين السورتين أحيانا، يعني ما هو دائما لكن في الغالب. نعم.
6: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما التدرج الذي يتدرجه طالب العلم في تعلمه علم العقيدة والتوحيد؟
7: هذا إن كان منتظما في الدراسة النظامية في المدارس يقرأ المقررات، مقررات التوحيد والفقه والحديث والتفسير وعلم اللغة العربية، يقرأ المقررات ويفهمها وفيها التوحيد. أما إن كان يقرأ في المساجد على أيدي العلماء فإن المدرس والعالم الذي يقرأ عليه يوجهه إلى الكتاب المناسب له، ويقرأ في المختصرات، يقرأ في الكتب المختصرة والرسائل القصيرة، ثم يتدرج منها شيئا فشيئا. نعم.
6: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم لبس بدلات الرياضية للاعبين الكفار الموجود فيها أساميهم؟
7: لا تحمل اسم كافر، لا تلبس لباس مكتوب عليه اسم كافر، لأن هذا تعظيم للكافر. أو تلبس لباسا فيه صورة، لا تلبس صورة أو تحمل الصورة على ظهرك أو على صدرك، لا تحمل الصورة في ملابسك، ولا تحمل اسم الكافر على ملابسك. بل المسلم إذا كتب اسمه من باب المدح والغلو لا يجوز هذا، فكيف بالكافر؟ نعم.
6: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من لا يعترف بعلماء هذه البلاد وينتقص منهم ويصفهم بما لا ينبغي، فما توجيهكم فضيلة الشيخ؟
7: علماء هذه البلاد ولله الحمد علماء عقيدة وعلماء دعوة وعلماء حق، فإن كان ينتقد شيئا منهم فليبين ما ينتقده. أما أنه يعاديهم من باب الهوى، من باب الهوى ومن باب أنهم علماء توحيد وعلماء عقيدة، فهذا معاداته لهم دليل على ما على فساد قلبه، لأنه لا يعادي أهل الخير إلا أهل الشر. نعم.
6: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك بعض الناس يقولون الدين بالقلب ولا يحسنون الظاهر، كأن يحلق القزع ويقول أهم شيء القلب، فما تقول لهم؟
7: هذا كذب، هذا تناقض. لو كان القلب فيه دين صلح الظاهر، صلاح الظاهر دليل على صلاح القلب، فساد الظاهر دليل على فساد القلب. نحن ما نعلم ما في القلوب، لا يعلمه إلا الله، لكن نحن نحكم على الظاهر. المستقيم المتبع للسنة المتظاهر بالسنة هذا نحسن به الظن، وأما المستهتر فهذا نسيء به الظن. ولو كان يقول إن قلبي إن فيه إيمان وفيه، هذا عند الله جل وعلا، نحن نحكم على الظواهر. من أظهر لنا الخير قبلناه، ومن أظهر لنا الشر تركناه. نعم.
6: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: طفل توفي وهو يبلغ من العمر 11 سنة، ووالديه لم يهتموا بتعليمه الصلاة، هل يحاسب عن الصلاة وهو لم يبلغ الحلم؟
7: طفل
6: يبلغ 11 من العمر ووالديه لم يهتموا بتعليمه الصلاة.
7: أولا والداه مسؤولان أمام الله سبحانه عن عدم توجيهه وتعليمه. ثانيا هو إذا كان قد بلغ، الكلام على البلوغ، إذا كان قد بلغ الحلم وترك الصلاة متعمدا ويرى المسلمين يصلون ويسمع الأذان فهو كافر. أما إذا كان تركها غير متعمد ولا درى أو يعيش في بلد بعيد عن بلاد الإسلام فهذا أمره إلى الله، أمره إلى الله. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: في بلادنا يحاربوننا إذا التزم أحدنا بالسنة كإطلاق اللحية والتشبه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنضطر لحلق اللحى وألا نحدث لنا إضرار وإلا تحدث لنا أضرار شديدة، فما توجيه سماحتكم؟
7: لا يجوز لكم حلق اللحى لأنه معصية، لكن عليكم بالصبر، اصبروا على ما ينالكم من الأذى، عليكم بالصبر والتمسك بدينكم ولو نالكم ما نالكم من الأذى. نعم. ولا تتنازلوا عن شيء من دينكم من أجل السلامة من الأذى، اصبروا على الأذى وأنتم على أجر. نعم.
6: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يغتر كثير من الناس بالكثرة ويرى أنها دليل على الحق لأن الناس لا يجتمعون على باطل، فما توجيهكم حفظكم الله؟
7: ألا يرده القرآن الكريم، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة ما تدل على الحق، قد تكون على ضلال، أما إذا كانت على حق اجتمع حق وكثرة طيب، لكن إذا وجد كثرة بدون حق فلا قيمة لها، كما أن القلة لا تضر إذا كانت على حق، فالقليلون إذا كانوا على حق خير من الكثيرين الذين هم على الباطل. العبرة بالوجود الحق، ليست العبرة بالكثرة والقلة، العبرة بوجود الحق وعدم وجوده. نعم.
6: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم العيش والعمل في بلاد الكفار سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت مع أن من أهلها مسلمون؟
7: الواجب على المسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إذا قدر، وإذا لم يقدر فإنه يتمسك بدينه ويصبر على ما يناله بسبب دينه، يصبر على ذلك إلى أن يأتي الله له بالفرج. لا بد من التمسك بالدين في بلاد الكفار وفي غيرها. نعم.
6: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما حكم الدعوة إلى حوار الحضارات والأديان المختلفة؟
7: إذا كان القصد منه إظهار ما عند المسلمين من الخير وأن دينهم دين الخير وأنه هو الدين الصحيح وما عداه فهو باطل، من أجل أن يتركوا الكفر ويدخلوا في الإسلام، هذا من باب الدعوة إلى الله. أما إذا كان القصد من ذلك التسوية بين الأديان ودمج الإسلام مع الأديان الكافرة هذا لا يجوز، هذا حوار باطل ولا يجوز. نعم.
6: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم القبضة؟
7: إيش القبضة؟
6: الأخذ بالقبضة.
7: ها؟
6: حديث الأخذ بالقبضة، الأخذ من اللحية
7: ما يجوز. الحديث هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا يتعلقون به ما هو صحيح، بل ولا حسن، حديث ضعيف لا يحتج به، والأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على إعفاء اللحية وعلى إرسالها وإرخائها وتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى، إلا بأنها تنظف وتطيب، وأما أن يقص منها أو يزال منها شيء فهذا لا يجوز. الصبغ بالسواد حرام، لا يجوز الصبغ، تغيير الشيب بغير السواد، بالحنة، بالكتم، بالألوان غير السواد الخالص. نعم.
6: يقول السائل: ما حكم تصوير الأطفال الصغار على فيديو الجوال؟
7: تصوير لا يجوز في أي وسيلة، لا بالفيديو ولا بغيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. فلا يجوز التصوير إلا عند الضرورة، لأجل بطاقة الشخصية أو جواز السفر، فهذه للضرورة يجوز التصوير، ما هو لحب للصورة ولا للتصوير، إنما لأجل الضرورة فقط. أما التصوير للذكريات، التصوير للفن، كل هذا حرام ولا يجوز. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، تعليق الصور أشد على الجدران، هي خطورة، يؤول إلى الشرك في المستقبل.
4: مصادرنا في تلقي العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.

0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول يا فضيلة الشيخ إنني إذا ما أحببت صديقة لي لا ألبث إلا وأجد أنها قد ذهبت مني، إما بفراق موت أو أي ظروف أخرى، فهل هذا سوء حظ أم أنه ابتلاء من الله أو أن الله غاضب علي؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
1: الجواب لا بد من معرفة أسباب المحبة عندما يحب شخص شخصا، فإذا كانت هذه المحبة محبة دينية فالإنسان يؤجر عليها سواء كان رجلا أو امرأة، وإذا كانت هذه المحبة محبة عاطفية أو كانت محبة من أجل جلب نفع دنيوي فهذه المحبة هذه محبة مصلحة، وإذا كانت المحبة محبة غير مشروعة يعني محبة محرمة كالشخص يحب مثلا شخصا لأنه يتعاون معه على ترك ما أوجب الله وعلى فعل ما حرم الله، فهذه المحبة يكون الإنسان آثما فيها سواء كان رجلا أو امرأة. والشخص عندما يريد أن يحب شخصا لا بد أن يعرفه معرفة تامة، ولهذا لما تكلم رجل عند رجل فقال إنني أحبك، سأله قال هل سكنت معي حتى تعرف أمانتي؟ قال لا. قال هل سافرت معي حتى تعلم معاملتي لك؟ قال لا. قال هل عاملتني بالدرهم والدينار حتى تعرف أنني على جانب من الورع أو لا؟ قال لم أعاملك. قال سبحان الله، كيف تحبني محبة دينية وأنت لا تعرف عني شيئا؟ فحينئذ ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحب شخصا لله فإنه يتأكد من صلاحيته أولا، وبالله التوفيق.
2: بين السائل والمجيب.

0: أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المقلوب.
1: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
2: عبر إيضاحات نيرات.
3: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
4: لنعلم أولا أن الرق في الإسلام مشروع كما هو في الديانات السابقة، لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الخلق عبادته وحده لا شريك له، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلما خرج بعض العباد عن عبادة الله عز وجل وعبدوا غيره وكفروا به، شرع الله جهادهم وقتالهم حتى يكون الدين لله وحده سبحانه وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وحده. وشرع سبحانه وتعالى من أحكام الجهاد الاسترقاق، فإذا استولى المسلمون على نساء الكفار وعلى أولادهم فإنهم لا يقتلون، النساء والأولاد الأطفال لا يقتلون، ولكن يجري عليهم الرق، وهو العبودية والملكية للمسلمين، فيكونون مماليك للمسلمين، لأنهم لما خرجوا عن عبادة الله وأبوا أن يعبدوا الله عز وجل أذلهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم عبيدا لغيره. ومن هنا عرف الفقهاء الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وقولهم سببه الكفر هذا هو محل الشاهد لنا، أن الرق سببه الكفر، لما كفروا بالله سبحانه وتعالى وأبوا عن عبادته فإن الله وضع عليهم الرق لخلقه إهانة لهم، فصاروا مماليك لأهل التوحيد وأهل عبادة الله. وذلك من ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإذا وقع عليهم الرق فإنه لا يرتفع إلا بالعتق، والعتق هو تحرير الرقيق وإخراجه من عبودية لغير الله عز وجل إلى عبودية الله عز وجل، إخراجه إلى الحرية وإعطاؤه حق التصرف الكامل في مصالحه وحق التملك، هذا هو العتق. وفيه فضل عظيم، فإنه جاء في الحديث أن من أعتق رقيقا أعتقه الله به من النار، وهذا فضل عظيم. والعتق لهم أحكام في الشريعة الإسلامية.
3: فقه العباد.

0: المعاملات وأحكام المعاملات. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. المنتقى من أخبار المصطفى.
1: هذا الكتاب كتاب عظيم جمع فيه المؤلف رحمه الله ابن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرسه العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، هو جدير بالعناية.
0: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الاطلاع بالنورة. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا طلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله، رواه ابن ماجه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة شرعية حلق العانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، الاستحداد هو حلق العانة، قصف الشارب، قلم الظهر، ولتف الآباط. ويقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قصف الشارب وقلم الظهر ولتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. واللفظ الآخر: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا يدل على أن حلق العانة مستحب سنة، والعانة هي الشعر الذي حول القبر ويسمى الشعرة، يستحب حلقه من الرجل والمرأة. وهكذا قصد الشارب وقلم الظهر نسف الإبط كله سنة، والسنة لا يترك أكثر من 40 ليلة. قصد الشارب للرجل، قلم الظهر للجميع، نسف الإبط للجميع، حلق العانة للجميع. في حديث سلمة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل النورة لإزالة العانة، ولا حرج في ذلك. والحديث ضعيف لأنه من رواية حبيب أبي سلمة، من حديث حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة، وقد قيل إنه لم يسمع منها وهو مدلس أيضا، فالحديث ضعيف عن أم سلمة، لكن لا حرج، لأن المقصود هو إزالة هذه الشعرات وهي العانة، فإذا أزالها بالنورة أو بغير النورة فلا بأس، وإذا كان يحسن الحلق فالحلق أفضل، لأن الأحاديث الصحيحة فيها الحلق، فإذا كان يحسن الحلق حلقها، وإن أزالها بشيء من المبيدات فلا بأس، نورة وغيرها، المهم إزالة هذا الشعر. وهكذا الإبط نتفه والسنة، وإن أزال بغير النتف فلا بأس. قلم الظهر كذلك، إذا قلمه بالمقلمة أو قصه بالمقص المقصود إزالته، فالسنة قلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة وقصد الشارب للرجل، هذا هو السنة. وإن أزال الظهر بغير القلم أو أزال الإبط بغير النتف أو أزال العانة بغير الحلق فكل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. نعم،
2: أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: أبواب صفة الوضوء. باب الدليل على وجوب النية له. عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه الجماعة.
1: هذا الحديث يتعلق بالنية، والنية شرطه العبادات: الصلاة والصيام والغسل، الطهارة والزكاة وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المذكور: إنما الأعمال بالنية، وفي اللفظ الآخر بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث

0: حديث صحيح متفق عليه بين أهل العلم ومن أصح الأحاديث، ودال على أنه لا بد من النية، فالأعمال كلها بالنيات. فلو توضأ غسل أعضاءه ولم ينوي فلا طهارة له، أو صب الماء على جسده ولم ينوي فلا طهارة له، لا بد من النية. إن كان جنابة ينوي جنابة، إن كان صلاة ينوي الصلاة، وهكذا لا بد من نية في وضوءه وفي غسله وفي صلاته وصومه وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذه جملة محصورة بإنما، وذلك يدل على أنه لا بد من النية حتى يميز بين العبادات. والنية تميز بين العبادات، بين الصلاة الصوم وفرض الظهر العصر المغرب، تميز بين العبادة والعادة أيضا. فالإمساك قد يكون بنية الصوم، قد يكون بنية الأخرى، وهكذا أعماله الأخرى، قد يخرج من بيته للتجارة، قد يخرج للصلاة، قد يخرج لعيادة المريض، قد يخرج لطلب العلم. فالنية تميز بين العادات والعبادات، فالأعمال كلها بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي مثلا فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا مثال من الأمثلة، من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، قصده الآخرة، قصده الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما انتقل المسلمون من مكة إلى المدينة، هجرته إلى الله ورسوله، له ثوابها وله أجرها. أما من كان انتقاله من بلد إلى بلد ليس لذلك، ولكن لزعم رأة يزوجها أو لمال يصيبه أو لأسباب أخرى، فهجرته إلى ما هجر إليه. فالأعمال بالنيات. وهكذا من خرج من بيته للتجارة له نيته، ومن خرج من بيته لعيادة المريض أو للصلاة فله نيته، فالأعمال كلها بالنيات. وهكذا من أكل ليتقوى على طاعة الله، على الصوم، على الجهاد، فله نيته، ومن أكل لغير ذلك له نيته. وهكذا من جاهد لقصد نصر دين الله وإلى كلمة الله فله نيته، ومن جاهد للرياء فله نيته، فالأعمال كلها بالنيات. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم. حديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور عظيم، صدر به معظم المحدثين وغيرهم كتبهم ما عدا مالك رحمه الله. هل تركه لذلك لعلة رآها؟
0: لا أعلم شيء في هذا، أقول لا أذكر شيء في هذا. قال ولا يضره تركه مالك.
1: طيب،
0: لا يضره إذا خرجه الأئمة، الحمد لله. وحديث صحيح باتفاق الأئمة، حديث صحيح خرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، ولا يضره مالك ما خرج، إذا كان مالك ما خرج لا يضر.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، قال بعض العلماء بأن حديث عمر رضي الله عنه ثلث الإسلام، ما رأيكم بهذه العبارة؟
0: حديث عمر في الحقيقة شطر الإسلام، لأن الأعمال لها ظاهر وباطن، حديث عمر يتعلق بالباطن، وحديث عائشة يتعلق بالظاهر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل شعر عليه الله فهو رد. فالعمل الصالح لابد فيه من أمرين: أحدهما الإخلاص بالله، والثاني موافقة للشريعة. حديث عمر يتعلق بالإخلاص، وحديث عائشة يتعلق بموافقة الشريعة، هو شطر الإسلام. وقال بعض أهل العلم إنه ربع الإسلام، وأنشد في هذا بيته فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس نعيك وعمل النبنية، فجعله ربع الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات، حديث زاد اتق الشبهات، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس نعيك وعمل النبنية. اتق الشبهات حديث النعمان بن بشير: من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حديث زاد حديث سهل: سهل في الدنيا يحبك الله، واتقي ودع ما ليس يعنيك، حديث من حسن الإسلام تركه ما من حسن الإسلام تركه ما لا يعني. وعمل بنية حديث عمر على عمله بالنية، والصواب المعنى الأول، الصواب أنه في الحقيقة شطر الإسلام، لأنه يتعلق بالباطن، وحديث عائشة وما جاء في معناه يتعلق بالظاهر، والإسلام باطن وظاهر، فالنية تتعلق بالإخلاص، موافقة الشريعة تتعلق بالعمل الظاهر، فلا بد في كل عمل أن يكون لله وأن يوافق الشريعة، وإلا فإنه يكون باطل ما ينفع. لا بد أن يكون لله وأن يكون موافقا للشريعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل الهجرة مشروعة في هذا الزمان سماحة الشيخ؟
0: في كل زمان إلى أن تقوم الساعة، ما دام هنا شرك وإسلام فلا بد من هجرة. إذا كان في بلاد الشرك واستطاع أن يهاجر وجبت على الهجرة، إلا إذا كان يظهر دينه في بلاد الشرك ولا يخشى على نفسه، يوحد الله ويصلي ويصوم ويتبرأ من الشرك ويمكن الشرك ويمكن ما حرم الله ولا عليه خطر في هذا، فلا تلزمه الهجرة. أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه وهو يستطيع أن يهاجر يلزمه أن يهاجر، أما إذا كان لا يستطيع فاتقوا الله ما استطعت، الهجرة تجب مع الاستطاعة. نعم.
1: قال المؤلف رحمه الله: باب التسمية للوضوء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله. باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. هل لكم تعليق على الحديث في باب التسمية؟
0: الحديث يدل على شرعية التسمية قبل الوضوء، والحديث كله طرقه كلها ضعيف، ولكن يعرف التسمية من أحاديث أخرى، أدلة أخرى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن مجموعها يقتضي أن الحديث حسن من أجل كثرة الطرق. فالسنة للمتوضي أن يسمي الله عز وجل عند بدء وضوءه وبسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الوضوء، هذا هو السنة. وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، وتسقط مع النسيان. والأحاديث في هذا الباب طرقها ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا، ويشهد لها كل عمل بال لا يبدأ في بسم الله فهو أجدب. فالسنة للمتوضي أن يبدأ بسم الله، والوجوه فيه نظر، ولكن إذا احتاط وحافظ على التسمية في أول وضوء هذا أولى. وهكذا في الغسل يسمي الله احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بالأحاديث وإن كان فيها ضعف. أما الوضوء لا بد من وضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. هذا أمر متفق عليه، لا صلاة إلا بوضوء بإجماع المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحد من أحد حتى يتوضأ. فالطهور لا بد من الجنابة والحدث الأصغر بإجماع المسلمين. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهر. فهذا أمر مجمع عليه، فلا صلاة إلا بطهارة، والطهارة تكون من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، وتكون من الحدث الأصغر كالريح والبول ونحو ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، إذا كان الإنسان داخل دورة المياه هل يسمي وهل يفرق بين المراحيض وأماكن الوضوء؟
0: لا بأس يسمي في أماكن الوضوء يسمي، لأن ما هي محل قضاء حاجة، يسمي الله عند بدء الوضوء. وهكذا لو كان في محل حاجة ولم يتيسر له الوضوء خارج الوضوء خارج الحمام يسمي الله، إنه في هذه الحالة لا حيلة للمضطر ولا حرج، تزول الكراهة عند وجود الحاجة تزول الكراهة، فيسمي الله في بدء الوضوء ولو كان في الحمام.
1: أحسن الله إليكم. هناك البعض من الناس سماحة الشيخ ممن يحمل في جيبه مصحف، وإذا أراد دخول الحمام وضعه في الخارج وربما نسيه، هل يسوغ له إدخال ذلك لهذه العلة؟
0: إذا اضطر إلى ذلك يخشى عليه لا حرج إن شاء الله، وأما إذا تيسر خارج الحمام هو أولى، هو الواجب، لأن المصحف يعني يهزه ويعظم عن دخول الحمام، فإذا تيسر له يجعله في محل خارج الحمام فهذا هو الذي ينبغي. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء وضع خاتمه، كان فيه محمد رسول الله، فإذا كان الخاتم ونحوه يستحب تركه خارج الحمام فالمصحف من باب أولى، لكن إذا خاف عليه أو لم يجد مكان يضعه فيه هذا ما بالضرورة لا حرج إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم. حديث أبو هريرة سماحة الشيخ: إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، ما صحته؟
0: كلها ضعيفة. نعم.
1: حفظكم الله، فتح الصنبور هل يعد من الإسراف في الماء؟
0: لا، يفتح الحاجة لكن يفتح قصدا ويسمي الله. نعم.
1: الترتيب بين الأعضاء في الوضوء، إذا ترك المتوضي موضعا صغيرا لم يصبه الماء ولم يعلم بذلك هل يأثم سماحة الشيخ؟
0: يعيد الوضوء، وإذا ذكرها قريبا أعاد محل اللمعة وما بعدها، وإذا طال الفصل أعاد الوضوء كله. فلو نسي لمعة في ذراعه بعدما مسح رأسه يرجع فيغسل الذراع، يكمل الذراع ثم يعيد مسح الرأس والأذنين ثم يغسل رجليه. وهكذا لو ذكر قريبا عند غسل الرجلين يعيد من مسح الذراع، أما لو طال الفصل يعيد من أوله، من أول الوضوء من غسل الوجه.
1: وحكم الترتيب سماحة الشيخ؟
0: لا بد من شرط،
1: لا بد شرط.
0: نعم. شرط لا بد، يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم رجلين. الرسول توضأ مرتبا، وهو صلى الله عليه وسلم معلم، الله جل وعلا ذكرها مرتب، ذكر الوضوء مرتب، نبدأ ما بدأ الله.
1: أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. عن أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت. رواه الدارقطني، وقال: إسناد حسن. وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه.
0: هذه الأحاديث تدل على شرعية غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء، هذا هو السنة، حتى ولو كان غير ناعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الوضوء غسل اليدين ثلاثا، جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله في ذلك، من حديث عثمان ومن حديث عبد الله بن زيد وغيرهما. فالسنة للمؤمن إذا أراد الوضوء ولو كان ليس ناعما، السنة له أن يبدأ فيغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا، ثم اليدين ثلاثا، ثم يمسح رأسه واذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه ثلاثا. هذا هو الكمال وهذا هو الأفضل. لكن إذا استيقظ من نوم الليل وجب عليه، هذا هو الصواب. الصواب أنه يجب، لأن الرسول أمر بذلك، قال: إذا استيقظ أحد من نومه من نوم النوم فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخل في الإناء، فإنه لا يدري أين بات يده. في اللفظ الآخر: فلا يغمس يده بلا حتى يغسلها ثلاثا. فالرسول أمر بغسل اليدين ثلاثا إذا استيقظ الإنسان من النوم، ونهى عن غمسها في الإناء قبل ذلك. والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر من استيقظ من نومه، يعني نوم الليل، أن يغسل كفيه ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي اللفظ الآخر: فلا يغمس يده بلا حتى يغسلها ثلاثا. والجمهور على أن هذا مستحب، كما قال المؤلف رحمه الله. الأكثرون على أن هذا الأمر الاستحباب، ولكن ظاهر الأدلة الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا من استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. والأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، إلا ما دل الدليل على عدم التحريم، أو ما دل الدليل على عدم الوجوب. وإلا فالأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم. فلا يليق بالمؤمن إذا استيقظ من نوم الليل هل يتساهل، بل الواجب عليه يغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. وكذلك إذا كان من البزوز من الكباس، إذا كان يغسل يديه يغسلها ثلاثا قبل أن يستعمل غسل وجهه، ولو من الكباس يصب على يده. نعم.
1: حفظكم الله سماحة الشيخ، هل غسل اليدين مشروع قبل الوضوء دائما يا شيخ؟
0: دائما. دائما. إلا من نوم الليل يجب، الراجح وجوبه من نوم الليل. نعم. وهكذا الاستنشاق ثلاثا إذا استيقظ من نوم الليل يستنشق ثلاثا، السنة مؤكدة عند الجمهور، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول أمر بذلك، قال: استيقظ أحد منه فيستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فهذا يقتضي الوجوب، الأمر أصله الوجوب، لكن الجمهور حملوا على الاستحباب.
1: نعم. سمحت الشيخ حفظكم الله حديث أبو هريرة على أن غسل اليدين خاص بنوم الليل خاصة، حيث يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
0: نعم، هذا الوجوب. أما السنية عامة.
1: أيوه.
0: غسل اليدين عامة، كان النبي يغسل يديه قبل الوضوء حتى في النهار ولو من غير النوم. كان إذا أراد الوضوء غسل كفيه 3 مرات قبل الوضوء عليه الصلاة والسلام. هذه سنة دائمة.
1: العلة معلومة سماحة الشيخ؟
0: واضحة، واضحة. لا فيها نظافة. نظافة واضحة، أو فيها نظافة عظيمة. اليدين مهل يستعملها الإنسان في كذا أو في كذا أو في كذا، فغسلها 3 فيه نظافة وعناية. نعم.
1: باب المضمضة والاستنشاق. عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى 2 ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا 3 ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه. وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدارقطني.
0: نعم. كل هذه الأحاديث دالة على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة في صفة وضوء صلى الله عليه وسلم. فالسنة كما تقدم أن يغسل يديه 3 مرات، هذا هو الأفضل، ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات، ثم يغسل وجهه 3، ثم يمسح رأسه مع عينيه 1 مرة، ثم يغسل إليه 3 كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرها. فإذا فعل ذلك غفر له خطأ، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا إذا فعل هذا. وجاء في الأحاديث الأخرى أن جميع الخطايا تنحط عن كلها بهذا الوضوء. فإذا صلى 2 ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. فالوضوء من أسباب حط الخطايا، وصلاة 2 ركعتين مع الوضوء كذلك من أسباب حط الخطايا. إذا صلاهما وقد أقبل عليهما بقلبه ولم يحدث فيهما نفسه فإن ذلك من أسباب المغفرة. قد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها صحيحة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على فضل الوضوء، فضل الركعتين بعد الوضوء. فالوضوء من أسباب المغفرة، والركعتان بعد الوضوء إذا أقبل عليهما من أسباب المغفرة. وصفة الوضوء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وغيرهم. الوضوء يبدأ في غسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات، ويغسل وجهه 3، ومرة كافية، الواحدة تكفي. المضمضة الواحدة والاستنشاق الواحد والغسل الوجه مرة واحدة تكفي، لكن الأفضل 3. وإن غسل بعض الأعضاء 3 وبعضها 2 وبعضها 1 أجزاء لا حرج، لكن المهم أن يعم العضو بالغسل، يعم الوجه بالغسل، يعم الذراع مع المرفق بالغسل، يعم الرجل مع الكعب بالغسل، يعم الرأس بالمسح، لا بد من هذا. والأفضل 3 في الوجه والمضمضة والاستنشاق وفي اليدين وفي الرجلين. أما الرأس لا، مسحة واحدة مع أذنه، هذا هو السنة. وهو هذا الوضوء لتوفيق الله من أسباب المغفرة. وإذا صلى بعد الوضوء 2 ركعتين تطوعا فهذا من أسباب المغفرة أيضا. نعم.
1: أحسن الله إليك.
0: وسمهتان 2 ركعتان سنة الوضوء. السنة لمن توضأ أن يصلي 2 ركعتين ولو كان في وقت الليل، لأنها من ذوات الأسباب. إذا توضأ بعد العصر سنة يصلي 2 ركعتين، أو توضأ بعد الفجر سنة يصلي 2 ركعتين على الصحيح. يقبل عليهما بقلبه ويخشع فيهما. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يتساءل بعض من الناس سماحة الشيخ بأن الشخص إذا توضأ من البزبوز فهل ينطبق عليه نفس الحكم أم أن ذلك خاص بالوضوء من الإناء؟
0: نعم، حكم عام.
1: طيب.
0: الحكم عام سواء من كباس أو من الإناء كل واحد، لكن يراعي السنة 3 وإن غسل بعض الأثنتين وبعض الأعضاء مرة واحدة فلا حرج، كل هذا ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثة ثلاثة، وتوضأ في بعضها مرتين وبعضها ثلاثة، الأمر واسع بحمد الله. لكن الكمال ثلاث غسلات، في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين وفي المضمضة والاستنشاق كذلك. نعم.
1: قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. عن المقدام بن معد كرب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه أبو داود وأحمد وزاد، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا، ثم يغسل رجليه. قال العباس بن يزيد: هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه، رواه الدارقطني.
0: هذا الحديثان شاذان مخالفان للأحاديث الصحيحة. السنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وإذا أخرهما بعد غسل الوجه في نفس الوجه قبل غسل اليدين لا بأس، لكن السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة المدعى بهما. وحديث المقدام هذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وهكذا حديث الربيع فيه عبد الله بن عقيل وهو يضعف الحديث، وأيضا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. فالأحاديث الصحيحة الثابتة الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم وعلي وغيرهم كلها مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها دالة على أنه يتمضمض يستنشق ثم يغسل وجهه، ولا تؤخر عن الوجه بل فعل الوجه، إن بدأ بهما هو السنة وإن أخرهما فلا حرج، لكن في وجه قبل غسل اليدين. والمقصود أن الأحاديث الصحيحة كلها ثابتة دالة على أن الأفضل البدعة في موضوع الاستنشاق ثم يغسل وجهه. أما تأخيرها عن غسل اليدين في حديث المقدام هذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ولا يعول عليه. وكذلك حديث الربيع تأخيره بعد الوجه خلاف الأحاديث الصحيحة، فالواجب هو الأخذ بالأحاديث الصحيحة المستفيضة الثابتة في الصحيحين وغيرهما، وعدم الالتفات إلى الأحاديث الشاذة والضعيفة المخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، مثل حديث الربيع وحديث المقدام هذا. والمضمضة والاستنشاق مع الوجه، لكن يبدأ بهما قبل غسل الوجه، هذا هو السنة.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: المنتقى من أخبار المصطفى.
0: هذا الكتاب كتاب عظيم جمع فيه المؤلف رحمه الله ابن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرس العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به لمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، هو جدير بالعناية.
2: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان

يعتمدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم

تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.

ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.

صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

يمطرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول

جلوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق

يعقلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

الصفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون.

مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقوم

فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون.

بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين.

مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.

لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم.

عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعل

فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون.

فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين.

إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي

ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم

أتتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين.

تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري. فإن بها النظرة أي أصيبت بالعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذا

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم. رواه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم. واللفظ له من طريقين، قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم. ولفظ ابن حبان: إن العبد إذا أخطأ خطيئة ينكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. الحديث. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت،

0: واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والطبراني، ورواة الطبراني رواة الصحيح، ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعا أيضا من حديث ابن عباس، وزاد: والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. وقد روي بهذه الزيادة موقوفا. وعن حميد الطويل قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أقال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة؟ قال: نعم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن معقل قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود رضي الله عنه، فقال له أبي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره منه. رواه الحاكم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعشرين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.
2: وأن الإنسان كونه يكون على هدى ثم ينحرف عنه هذا خذلان، وأن الواجب عليه إذا ظفر بحق وهدى أن يستمر عليه وأن يدوم عليه حتى يتوفاه الله، وأن يحذروهم من أن يفاجئهم الأجل ويحصل لهم الموت وهم ناكبون عن الحق والهدى. فمن حق إخوانهم عليهم أن يعنوا بردهم إلى الجادة، وأن يحرصوا على الأخذ بأيديهم إلى أن يعودوا إلى الصراط المستقيم، ما يتركونهم، لا يتركون، وإنما يذهب إليهم لينصحوا وليرشدوا وليبصروا وليبين لهم خطورة ما هم فيه من الانحراف ومن الوقوع في المحرمات، لأن الموت إذا فجأهم وهم على حالة سيئة فأمرهم خطير، ولكنهم إذا بصروا بما هم عليه من المنكر وما يعود ذلك عليهم من الخسران في الدنيا والآخرة، وبين لهم أن لزومهم الجادة هو سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأخذ على أيديهم وأعانهم إخوانهم الذين هم الجلساء الطيبين، فإنهم يستفيدون منهم بإذن الله، فلا يتركون ولا يعرض عنهم، وإنما يزارون ويتصل بهم للأخذ بأيديهم، لا للرضا بما هم عليه أو للانبساط معهم وهم على ما هم عليه من الضلال، وإنما لدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى الصواب، ودعوتهم إلى أن يرجعوا من الحق والهدى. فإن من ظفر بحق عليه أن يحرص على الإبقاء عليه وعلى الاستمرار عليه، ومن وفق لحق ثم انحرف عنه فعلى من كان موفقا أن يحرص على رده إلى الصواب وأن يحرص على رده إلى الهدى. ومن المعلوم أن سورة الفاتحة مشتملة على دعاء عظيم في آخرها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم، فالإنسان بحاجة إلى الصراط المستقيم، بحاجة إلى التثبيت على ما كان عليه من الحق والهدى، وعلى أن يحصل المزيد من مما يقربه الله عز وجل، فيكون سائلا الثبات على الموجود وعلى تحصيل ما ليس بموجود. فهؤلاء الذين انحرفوا، من كان موفقا عليه أن يحرص على الاستمرار على ما كان عليه من الحق والهدى، وأن يحرص أيضا على رد هؤلاء إلى الصواب وأن يدعوهم إلى الحق، ولا يتركهم فيصيرون فريسة للشيطان ويصيرون إلى الضياع وإلى البعد، بل يقربون ويرشدون ولا يبتعد عنهم فيبقون في عماهم وفي ضلالهم، وإنما يؤخذوا بأيديهم إلى الحق والهدى، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
3: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات،
3: فهو ما أرغب أن أذكر به أيضا وأوصي به نفسي وإخوتي. ثانيا، التأكيد على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وتحقيق هذه الأصول، كل أصول أهل السنة، يعود بالنفع إلى تلك الضروريات السابق ذكرها. وهذا الأصل هو وجوب الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، وجوب الاجتماع والائتلاف ونبذ وترك الفرقة والاختلاف. هذا أصل مؤصل في الكتاب وفي السنة وفي تطبيقات صنيع سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، فليسعنا ما وسعهم. والله أمرنا في آيات كثيرات بوجوب الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. قال الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا الاعتصام ونبذ الفرقة على الأصل الذي ذكرنا، إنما هو مشروط أن يكون الاعتصام والاجتماع والائتلاف بحبل الله لا بحبل غيره، بمعنى أن يكون الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق، أي بمنهج أهل الحق، وللحق أي ولنصرة الحق وحملته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل في علاه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يبرئ الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام من هذه السمة أو الصفة التي عليها أهل الانحراف من أهل الضلال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالدين والسنة التي جئت بها للناس تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ويقول الله تعالى في كتابه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه الآيات وغيرها يلخصها، ووجه الاستدلال بها وجوب الاجتماع ونبذ وترك والنهي عن الفرقة والاختلاف، وأن يكون الاجتماع على الحق وبالحق وللحق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. وذكر منها عليه الصلاة والسلام وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه، المراد به الرجل المؤمن، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا؟ لأن هذه المفارقة تورث فرقة، والفرقة مذمومة، خاصة إذا كانت في ماذا؟ في أمر الدنيا. فهذا الحديث وما جاء في معناه، حديث أبي أيوب، وجاء نحوه عن عبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلها إذا ما كانت المفارقة والهجرة في الدنيا فمنهي عنها، أما ما كان في الدين فإنه قربه إذا كان بقانونه الشرعي، إذا كان بقانونه الشرعي. ونجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، دل إلى هذا بقوله ودل إلى هذا بفعله، وأرشد الصحابة إلى ذلك وعمل به الصحابة. وهذا كثير لمن قرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم، وفي سيرة أصحابه، وفي تراجم الأئمة كالإمام مالك والإمام أحمد وغيره من سادات الأمة وسلف الأمة الصالح. المؤمن السني أيها الأحبة يمشي في الأرض كالغيث، يمشي في الأرض كالغيث، كلما مر على أرض سقاها بأمر الله جل وعز، فنفعها بأمر الله، وهكذا تجده في كل مكان، حيثما حل أو ارتحل نفع وانتفع، يكون سببا من أسباب الائتلاف على الحق وبالحق وللحق، وسببا من أسباب الاجتماع والتواد والتراحم في كل مكان نزل. ولهذا قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال الإمام مجاهد ابن جبر وغيره من السلف كالثوري وغيره في معنى مباركا، قال: نفاعا، نفاعا، معلما الناس الخير، معلما الناس الخير. هكذا المؤمن السني النقي التقي السلفي بحق يسعى على تحقيق هذا الأصل لله وفي الله، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد.
0: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات،
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

0: عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
1: هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. الآيات: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. اللام هذه يعبر عنها العلماء بأنها مغطئة للقسم، فكأن الآية مشتملة على القسم: والله قد أنزلنا إليك آيات بينات. فسبب هذا كما قال المفسرون رحمهم الله أن ابن سوريا من أحبار اليهود قال: يا محمد، ما جئتنا ببينة تشهد وتدل على أنك الرسول المبعوث في آخر الزمان، وإلا لآمنا بك، لكن ما جئتنا ببينة. فأنزل الله جل وعلا: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يكفر بها الفاسق، وأما المؤمن كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، حبر من أحبار اليهود، عرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفته لابنه، لأن العلامات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة في ذاته صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به، جاء بأمور كثيرة واضحة بين لا يعرف إلا نبي، جاء بما حصل من التحريف والتبديل للتوراة من قبل أحبار اليهود الأولين ومن قبل الآخرين، وجاء ببيان أحوالهم وما انطوت عليه ضمائرهم، من يعلم هذا إلا الله. جاء بآيات بينات، أخبرهم صلى الله عليه وسلم عما عندهم وعما بدلوا من التوراة وعما زادوا ونقصوا وما فعل أسلافهم وما فعل أصحاب السبت وما فعلوا حين عبدوا العجل وما فعلوا حينما أمروا أن يذبحوا بقرة، وأمور كثيرة ما يدري عنها أحد إلا قلة من أحبارهم وكبراء علمائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بها واضحة مثل الشمس. فهذه آيات بينات. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفاسق الخارج عن الطاعة هو الذي يكفر بهذا، وأما ملتمس الحق والذي يريد الحق فبينة، بينة جلية. نقل عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفة لابني. واضحة، علامات واضحة عليه الصلاة والسلام. واليهود يقولون: ما جئتنا ببينة حتى نتبعك. ولقد أنزلنا، وفي كلمة قوله جل وعلا أنزلنا دلالة على علو الله تبارك وتعالى، لأن الإنزال يكون من أعلى لأسفل. أنزلنا آيات، والآية هي الدلالة على ما أوردت له، دلالة على ما أوردت له، آيات بينات، آيات تتلى قرآن، وآيات أخبار، وأمور عظيمة كثيرة تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أحد يستطيع أن يخبر عن المغيبات المستقبلة ولا عن الأشياء الخفية الماضية المنسية إلا من يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها، يعني هؤلاء كفروا بها. لماذا؟ بسبب فسقهم. والفسق ما هو؟ هو الخروج عن الطاعة. والفسق مثل ما تقدم لنا في الظلم، الفسق أعم من الكفر، لأن كل كافر فاسق، وليس كل فاسق كافر، يكون مجموعة مئات في الساق، لكن الكفار منهم 10 أو 20 والبقية في الساق، لكن فسقهم لا يصل إلى الكفر. فقد يقال للكافر فاسق ولا يقال لكل فاسق كافر. وما يكفر بها إلا الفاسقون، يعني

نبذه فريق منهم. للمفسرين رحمهم الله فيها قولان. قول الأول أن المراد اليهود من أولهم إلى آخرهم، عاهدوا الله جل وعلا على أمور كثيرة، وعاهدوا أنبياءهم على أمور كثيرة لكن ينقضونها ما يستمرون عليها، أن المراد اليهود مطلقا من بني إسرائيل. وقيل المراد المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء اليهود الذين عاهدوا بنو قريظة وبنو النضير وغيرهم من اليهود تعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل طائفة نقضت العهد، ما منهم طائفة استمرت على العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله بأن أبرم العهد مع كل طائفة على حدة، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يفون بعهد، وما أحب عليه الصلاة والسلام أن يكون نقضهم للعهد دفعة واحدة لأنهم كثر، فإذا نقضوا العهد نقض بعضهم انتقض عهد الجميع، ثم اجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد كل طائفة على حدة، فإذا انتقض عهد بني قريظة يكون وحدهم، بنو النضير يتفرجون ما يدخلون في الحرب لأن لهم عهد قد يصبروا عليه أيام، بخلاف ما إذا كان عهدهم واحد وانتقض كلهم انتقضوا دفعة واحدة فتسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثر. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ما يصبرون على الوفاء بالعهد أبدا، بل أكثرهم لا يؤمنون، الكثير من اليهود لا يؤمنون ولا يفون بالعهد، ولهذا المؤمنون من اليهود قلة في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ويرون ويعرفون مثل معرفتهم لأبنائهم، ومع هذا المؤمنون من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم يعدون على الأصابع. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأخوه ومجموعة من اليهود قلة، يقولون لا يتجاوزون العشرة، بينما أسلم من المشركين كثر، وأسلم من النصارى كثر ومالك، والنصارى ما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن سكان اللي كانوا في المدينة هم اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأوائلهم جاءوا إلى المدينة كما نقل أنهم يريدون يتحرون مبعث النبي في آخر زمان حتى يؤمنوا به، لأنهم أهل علم، ما هم مثل النصارى. النصارى وإن عبدوا الله فإنهم يعبدونه على جهل وضلال، واليهود عندهم علم، فعلم أحبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى أرض ذات صفات ولا تنطبق هذه الصفات إلا على المدينة، فجاءوا إلى المدينة تحريا للنبي المبعوث، لكن لما بعث كفروا به، ولذا قال جل وعلا بل أكثرهم، بل الواقع والحقيقة أن أكثرهم لا يؤمنون، الكثير منهم لا يؤمن ولا يؤتمن على عهد ولا يفي بأمر من الأمور، ديدنهم النقد. ثم قال جل وعلا ولما جاءهم رسول عند الله مصدق لما معهم، من المراد بالرسول هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحرونه ويتوعدون به المشركين من الأوس والخزرج، كان الأوس والخزرج أهل شرك وعبادة الأوثان، وكان اليهود أهل علم فيقولون يبعث النبي في هذا الوقت فنتبعه ونقتلكم قتل عاد وعراق نقضي عليكم. وفق الله الأوس والخزرج وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر اليهود. ولما جاءهم رسول من عند الله، تشريف وتكريم له عليه الصلاة والسلام، رسول من أين جاء؟ من عند الله، رسول من عند الله، وهذا الرسول مصدق لما معهم، يعني مصدق لما في التوراة، لأن التوراة كتاب الله والقرآن كتاب الله، وكلها جاءت من عند الله جل وعلا، فلا يختلف بعضها مع بعض ولا يناقض بعضها بعض.

0: بل هي تصدق بعضها بعض. وكما تقدم لنا أمس حضور عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدراس اليهود يسمع يجد تصديق التوراة للقرآن وتصديق القرآن للتوراة لأنها كلها جاءت من عند الله مصدق لما معهم. يعني لو كان مخالف لما عندهم كان لهم عذر، قالوا مثلا عندنا كتاب من عند الله جل وعلا وما جئت به يا محمد يخالف ما عندنا فنحن نتمسك بما عندنا، لكن القرآن جاء بتصديق ما عندهم وتثبيت الحق منه قبل التغيير والتبديل، لأنهم غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا، لأن الله جل وعلا وكل حفظ التوراة لعلماء اليهود ووكل حفظ الإنجيل لعلماء النصارى، كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله، فهم استحفظوا كتاب الله فلم يحفظوه وبدلوا وزادوا ونقصوا، فأتى الله جل وعلا بالقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحينما أراد الله جل وعلا أن يبقى الشريعة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حفظه، ولم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله جل وعلا من التبديل والتغيير والزيادة والنقص، فهو والحمد لله بين أيدينا الآن غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تكفل بحفظه. وتقدم أن ذكرنا أن الله جل وعلا يحميه بالبر والفاجر، يحمي القرآن ويحفظ القرآن حتى بالرجل الفاجر والوالي الفاجر، قد يكون الوالي صالح وقد يكون فاجر، ويحفظ الله القرآن بهذه الولاية ولاية برة أو فاجرة لحفظ لما أراده الله جل وعلا. وكما نقل أن شخصا جاء إلى أحد الولاة فقال إني أريد أن أختصر القرآن، بدل ما فيه آيات مكررة وقصص مكررة وإلى آخره، فأنا أريد أن أختصره حتى يسهل بأيدي الناس. قال قدم ما عندك، فقدمه فجاء بما زعم أنه يكفي من القرآن واختصر الآيات المكررة والقصص المكررة وإلى آخره، وقدمه يرى أنه قدم شيئا حسنا، ورأى أن هذا الوالي سيجمع علماء الأمة للنظر فيه وإقراره، فلما قدمه نظره الوالي وقال قبل أن نجمع له العلماء نريد أن نطبق عملك هذا على نفسك أنت، نطبق عملك هذا على نفسك فأنت أولى من استفاد من هذا العمل، كيف ذلك؟ قال نعم، فيك عينان، نطلع واحدة ونترك واحدة، ما يحتاج سنتين، لك كذا نبقي واحد ونقلع الآخر، لك أذنان، لك يدان، لك رجلان، والأصابع كذلك، لك أصابع متعددة ما حاجة إليه، تكفي أصبع واحدة. وهكذا حتى قتله بفعله هو، قلع أعضاءه ومفاصله حتى لم يبق منه شيء، عقوبة له على ما أقدم عليه لكتاب الله جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظ. والله جل وعلا حينما يكرر الآيات والقصص بحكمة، مثل ما كررها في الإنسان نفسه جل وعلا، جعل له عينان تكفي واحدة لو كان ما حاجة إلى المكرر، لكن الله جل وعلا تفضل على عباده ما يصلحهم. وهكذا القرآن ولم يكل حفظه لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولما جاءهم رسول من عند الله يصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. من المراد بهم؟ اليهود. نبذ بمعنى طرح، والنبذ الطرح والإلقاء وعدم الاهتمام به، ويقال للقيط منبوذ، منبوذ لأنه مطروح، طرحه أهله تركوه خوف العار، ولد من زنا فطرحوه ليلا في المسجد أو في مجمع من مجامع الناس يجدونه يتولاه من يتولاه من المسلمين، فهم نبذوه يعني طرحوه، وسمي منبوذ، وسمي النبيذ نبيذ لأن الماء يطرح في الماء التمر أو يطرح في الماء العنب أو الحنطة أو غير ذلك مما يتخذ منه النبيذ، يعني ينبذ يطرح. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. ما المراد بكتاب الله الأخيرة؟ هذه للعلماء رحمهم الله فيها قول، قيل المراد بكتاب الله هنا القرآن، وقال آخرون لا يصح هذا لأنهم أصلا ما أخذوا بالقرآن حتى ينبذوه، وإنما المراد والله أعلم التوراة، لأنهم لما جاءهم الرسول مصدق لما معهم بالتوراة نبذوا التوراة، ما أخذوا بالتوراة وتركوها وأخذوا بما جاءهم من السحرة والكهان ونحوهم ولم يأخذوا بالتوراة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله يعني التوراة، لأن فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم فنبذوها، فيها خبر عن القرآن فنبذوا هذا، فيها أمر لهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالقرآن فنبذوا هذا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم مثل من لا يعرف، وهم في الحقيقة يعرفون، لكن نبذوا هذا لا عن جهل وإنما عن تجاهل، ولهذا قال جل وعلا كأنهم، يعني فعلهم هذا مثل فعل من لا يعلم، وهم يعلمون، يعلمون نبذهم ويعلمون طرحهم للتوراة وتركهم لها لأن فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن صاروا في عملهم هذا كعمل من لا علم عنده. نبذ فريق منهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، يعني أن فيه أنه يوجد بعضهم ما نبذ، وإنما النبذ كان من فريق منهم، فعدم نبذ الكل حجة عليهم، فإيمان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حجة على بقية اليهود، لأنه لو كان كل اليهود ما آمن منهم أحد لربما قال قائل هم أهل علم ومعرفة ولا يمكن يجمعون على ترك هذا الشيء، لكن الله جل وعلا وفق من آمن منهم حجة على من كفر بالله. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، هذا التعبير وراء ظهورهم وخلف أذنيه وتحت قدميه كما قال العلماء، هذه للدلالة على الترك والإعراض وعدم الرغبة في الشيء، أنت إذا أردت الشيء تحافظ عليه، لكن إذا ما أردته ترميه وراء ظهرك ما تهتم له، أخذ تلف سرق ما تهتم له لأنك رميته وراء ظهرك، ويقولون خلف أذني ويقولون تحت قدمي، يعني كناية عن عدم الاهتمام بهذا الشيء، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اقرأ.
1: قول الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، الآية أي أنزلنا إليك يا محمد على واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواها كتاب الله خفايا علوم اليهود،
0: يعني فضح الله جل وعلا اليهود بالآيات النازلة في القرآن، أخبر عن أفعالهم ومخازيهم وأمورهم السيئة من عبادتهم العجل وتعديهم يوم السبت وما حصل من أخطائهم، كلها بينت في القرآن.
1: ومكنات سرائرهم وأخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل والنبأ عما تضمنه كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامه التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من نفسه ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي،
0: يعني ما حملهم على الرد إلا الحسد، حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهلكوا أنفسهم، ضروا أنفسهم
1: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال بسوريا
0: بسوريا هذا حبر من أحبار اليهود عالم من علمائهم ويرجعون إليه وهو يتكلم عنهم وباسمهم لكنه هالك
1: لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية ببينة فنتبعه
0: أعظم الآيات القرآن العظيم ما نزل على نبي من الأنبياء آية مثل آية النبي صلى الله عليه وسلم لأن آيات الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام كانت في حياتهم فقط وبعد موتهم تنتهي آية محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو آية وحجة وعلامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب حتى اسمه عليه الصلاة والسلام ما يحسن كتابته ولا قراءته ما علمه الله جل وعلا الكتابة ولا القراءة ثم يأتي بهذا القرآن يأتي بسورة البقرة من أولها إلى آخرها توفيق الله جل وعلا لا يقدم ولا يؤخر ثم يأتي بالسورة التي بعدها وهكذا وبالآيات التي لم تنزل تباعا وهي مع بعضها وكما تقدم الأمس بين نزول بعض الآيات في السورة ونزول البعض الآخر أكثر من 10 سنين ويقول صلى الله عليه وسلم وضعوا هذه الآية بجوار تلك الآية التي يذكر فيها كذا وما كان مكتوب مرتب في أوراق مثل ما هو الآن ويقرأه صلى الله عليه وسلم على جبريل وجبريل يستمع له ويصحح له لو كان هناك أخطاء
1: فأنزل الله قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون
0: هذه رد على ابن سوريا
1: وقال مالك صيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم
0: يقول ما عهد إلينا بمحمد صلى الله عليه وسلم بشيء ما بيننا وبين أنبيائنا عهد أن نؤمن بمحمد ولا عهد الله إلينا بذلك ولا ذكر الله لنا محمدا في التوراة يجحد
1: قالوا الله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاق فأنزل الله قوله تعالى أو كلما عاهدوا عهد نبذه فريق منهم وقال الحسن البصري في قوله بل أكثرهم لا يؤمنون قال نعم ليس في الأرض عهد معاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه يعاهدون اليوم وينقضون غدا
0: ما يفون بعهد أبدا هذا ديدنهم من قديم من زمن موسى عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكان بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كما قيل 1925 عام وفيها أنبياء كثر ترسل لهم وأنبياء ورسل
1: وقال قتادة نبذه فريق منهم أي نقضه فريق منهم وقال ابن جرير أصل النبيذ أصل النبذ الطرح والإلقاء منه سمي اللقيط بوذا ومنه سمي النبيذ هو التمر والزبيب إذا طرح في الماء فالقوم ذم الله بذنبهم العهود التي تقدم إليهم تمسك بها والقيام بحقها ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى كافة الناس الذي في كلهم نعت وصفته وأخباره وقد أفيها باتباعه ومؤازرته ونصره كما قال تعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
0: النبي صلى الله عليه وسلم محمد موصوف مبين في التوراة والإنجيل التوراة التي نزلت على موسى والإنجيل الذي نزل على عيسى والكل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله جل وعلا الزبور على داود والإنجيل على عيسى والتوراة على موسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم
1: قال هاهنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية أي طرح طائفة من كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم أي تركها كأنهم لا يعلمون ما فيها وأقبلوا على تعلم الصح واتباعه ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم حروب
0: لأخذوا بسحر هاروت وماروت ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم لم يهتموا له. ولذا سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم يهودي وشفاه الله جل وعلا منه.
1: وكان الذي تولى ذلك من رجل قال له لبيد بن الأعصم لعن الله وقبحه، فأطلع الله على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وانقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين. وقال سدي بقوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم قال لما جاءهم محمدا صلى الله عليه وسلم عارض التوراة خاصموا بها، فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آس وسحر وهاروت وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن، فذلك قوله تعالى كأنهم لا يعلمون. وقال قتادة في قوله تعالى كأنهم لا يعلمون قال إن القوم كانوا يعلمون ولكن نبذوا علمهم وكتموا.
0: كانوا يعلمون لكن تركوا العلم فصاروا مثل من لا يعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: ذكرى للذاكرين.
1: آيات الوعيد، وآيات الوعيد إذا كان الإنسان فيه إيمان فإنه لا يخلد في نار جهنم، بل يعذب فيها ما شاء الله إن لم يعفو الله عنه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك يقال في الزنا إن الخلود ليس على إطلاقه، ولكنه عرضة لأن يخلد في نار جهنم، لأن الإنسان والعياذ بالله لا يزني حين يزني وهو مؤمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. أولا نبدأ بالشرك، من تاب من الشرك يتوب الله عليه أو لا؟ نعم يتوب الله عليه مهما عظم شركه، حتى لو كان حين شركه يسب الله ويسب الرسول ويسب الإسلام، ثم اهتدى وآمن فإن الله يتوب عليه. أفهمتم؟ انظر الذين كانوا يستهزئون بالرسول وبالقرآن، قال الله فيهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. والذي يعفو الله عنهم هم الذين يتوبون. فمن تاب من أي شرك من أي كفر فإن الله يتوب عليه مهما كان، والتوبة تهدم ما قبلها. لو جاءنا رجل مثلا وقال إنه مضى عليه سنتان أو أكثر لا يصوم ولا يصلي ويسرق ويزني وقتل نفسا وهو الآن تائب نادم، هل نقول توبتك مقبولة؟ نعم كون نعم توبته مقبولة. إذن الشرك مهما عظم فإن توبته مقبولة. طيب، قتل النفس، قتل النفس إذا تاب الإنسان منه وقد قتل نفسا مؤمنة عمدا فهل يتوب الله عليه؟ نعم يتوب الله عليه، ولكن لاحظ أن التوبة من القتل لا تصح إلا إذا سلم القاتل نفسه لأولياء المقتول بأن أتى إليهم وأقر بأنه هو الذي قتل صاحبه. أما أن يقول أتوب ويخفي نفسه ويبقى غير مبين لنفسه فهذا لا تصح توبته، لا بد أن يسلم نفسه لمن؟ لأولياء المقتول، ويمكنهم من قتله إذا شاءوا. على أنه لو تاب القاتل وبرئ من حق أولياء المقتول فإنه يبقى عليه حق آخر، حق من؟ حق المقتول نفسه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل لا توبة له، ويريد رضي الله عنه أنه لا توبة له باعتبار حق إيش؟ حق المقتول، لأن المقتول الآن مات لا يدرى هل سامح أو تنازل أو لا، فلا بد من أخذ حقه من القاتل يوم القيامة ولو تاب، لأنه فوت على المقتول أن يبقى في الدنيا. طيب، ولكن ظاهر الآية الكريمة أن توبته مقبولة، وأن الله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة بما يقابل إثم هذا القاتل. الزنا، رجل والعياذ بالله كان زانيا وسفه في أول عمره ثم من الله عليه بالتوبة، هل يسقط عنه إثم ما سبق؟ نعم، لأن الله قال: إلا من تاب، فيسقط عنه كل إثم حصل له بالزنا، لكن بشرط أن تكون توبته نصوحا خالصا لله عز وجل. ولهذا أكد الله هذا الأمر بقوله إلا من تاب بعد وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن رفقته. عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 ليلة. رواه النسائي هكذا مرفوعا وموقوفا، وابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وابن ماجه في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وزاد مسلم، وفي رواية وأبو داود بعد قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. وفي رواية النسائي قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وزاد وآكل ثمنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمن.
2: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس

0: فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف النفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
2: مع الدرس 60.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المطلوب من المسلم أن يكون صادقا في سره وعلانيته، واضحا لا يضمر غير ما يتكلم به. والإسلام ولله الحمد دين ظاهر، ليس هو سري أو منظمة سرية كما يسمون المنظمات السرية. الإسلام علانية، علانية الإسلام كما في الحديث، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دين ظاهر، ظاهر لنفسه وظاهر على غيره من الأديان، منتصر عليها، ليس فيه خفاء أو أسرار، إنما هو ظاهر للعيان. فالذين يتنحون ويعتزلون المسلمين، يعتزلون مجالس العلماء في المساجد أو في دور العلم، المساجد أو في دور العلم، وينزوون إلى مغارات وكهوف واستراحات وما أشبه ذلك، هؤلاء عندهم شيء مكتوم لا يحبون أن يظهر أحد عليه، وهذا ليس من الإسلام. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتسارون في أمور الدين فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة. تسارون في شيء من أمور الدين، أمور الدين واضحة ما فيها خفاء، إنما تكون السرية في الأمور غير الصحيحة والأمور التي يتكتم عليها. أما الإسلام ولله الحمد فهو علانية وظاهر، على رؤوس الأشهاد ينادى به، على رؤوس الأشهاد في المآذن، على رؤوس المآذن وينادى به في دروس العلمية عند العلماء، ينادى به في دور العلم المعروفة، ليس فيه شيء سري ما يعطى إلا لأناس خاصين كما عند الفرق الضالة، كما عند الدروز وغيرهم من الخلوات والأسرار التي يخفونها حتى عن أولادهم وعن تلاميذهم. دين الإسلام علانية وظاهر واضح. فإذا رأيت من يمتحون عن مجالس العلم وعن حضور المساجد، حتى الجمع والجماعات ما يصلون مع المسلمين، من تبنى هذا الفكر ينعزل عن المسلمين ولا يصلي لا جمعة ولا جماعة، فهذا واضح أنه مكر من الشيطان. أو تكون لهم سراديب وخلوات يختفون بها، هذا ليس هو دين الإسلام. دين الإسلام للجميع ويعلن للجميع. ولهذا لما اعتزل واصل بن عطاء الغزال وأتباعه عن مجلس الحسن البصري، ماذا نتج عن هذا؟ نتج عن هذا مذهب المعتزلة الضال المنحرف الذي لا يزال المسلمون يعانون منه. فدين الإسلام دين الجماعة ودين ودين المحبة في القلوب، دين التعاون على البر والتقوى. فمن صفات المنحرفين أنهم يختزلون ويختفون ويبيتون أشياء، يبيتون أشياء للمسلمين لو كانوا صرحا لبرزوا مع الناس، فهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فدين الصوفية هو من هذا النوع، أنهم لهم خلوات لهم أمكنة يختفون فيها، ويلقن بعضهم بعضا دين التصوف، ومنهم من يعتزل 40 يوم ثم يخرج على الناس لأنه انفتح عليه باب معرفة وباب فهم، وهذا كله من الشيطان. فالشياطين تحضر الأمكنة الخالية، الشياطين ما تحضر في المساجد حضورا ولا تحضر في دروس العلم، إنما تحضر في المغارات والكهوف والأشياء الخفية حتى يلقنوا هؤلاء المغرورين هذه الأسرار الخبيثة. فإذا رأيت قوما ينعزلون ويخرجون من البلد ويجتمعون في مكان، فاعلم أن عندهم أمورا باطنة خبيثة. لو كان عندهم خير ما أخفوه، كان أعلنوه في المساجد وفي الدروس. فكونهم ينعزلون هذا دليل على أن عندهم شرا لا يحبون أن أحدا يطلع عليه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا شيء ما مسبوقون إليه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. إذا صاروا في غارة أو في كهف أو في استراحة أو في مكان خال الناس ما دروا عنهم، فإن الله يعلم ما هم عليه، يعلم ما يبيتون من القول، وسييسر للمسلمين القضاء عليهم كما هو معروف في التاريخ من القضاء على هذه الفرق الضالة. نعم.
3: ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، صارت الشياطين كثيراً ما تأوي إلى المغارات والجبال،
4: وتقارن هؤلاء، تأوي إلى المغارات والجبال والكهوف، وتقارن هؤلاء الذين يختفون فيها. نعم.
3: مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون، وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان مصر، وجبال بالروم وخراسان، وجبال بالجزيرة وغير ذلك.
4: نعم، يبحثون عن الكهوف في الجبال يختفون فيها من أجل أن يدبروا أمرهم ضد المسلمين، وينفثوا سمومهم التي في صدورهم. ومنه شيخهم في هذه المغارات الشيطان، شيخهم الشيطان سول لهم وأملى لهم، نسأل الله العافية. نعم.
3: وجبل اللكام وجبل الأحيش، وجبل سولان قرب أردبيل، وجبل شهنك عند

0: الناس أن بها رجالا من الصالحين.
1: هذه المشكلة، يظنون أن بها رجال من الصالحين، من رجال الغيب اللي يسمونهم رجال الغيب، وهم شياطين. شياطين يمكن يتصورون لهم، يجونهم صورة رجال يجلسون معهم ثم يلقنونهم هذه الأفكار الخبيثة، لأن الشيطان إذا انقطع الإنسان عن إخوانه المسلمين تسلط عليه. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة ونهى عن الانفراد، وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإن الشيطان ذئب الإنسان. فالمسلم يكون مع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك شرع الله لنا الاجتماعات في العبادة، الصلوات الخمس، الجمعة، الأعياد، في عرفة، اجتماعات نجتمع فيها المسلمون. ما هو كل واحد يروح الجبل ولا الغار ويقول أنا أعبد الله. لما قيل لابن عباس رضي الله عنه إن رجلا يصلي الليل ويصوم النهار دائما وابدا لكنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، قال هو في النار، قال هو في النار. وأنتم تسمعون في كل خطبة وعليكم بالجماعة، هذا حديث، هذا نص حديث، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. نعم.
0: وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب.
1: رجال الغيب وهم شياطين، رحمه الله ما أوسع اطلاعه وما أعظم نصحه للمسلمين. نعم.
0: وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجال كما أن الإنس رجال،
1: كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الجن لهم رجال يظهرون بصورة رجال. نعم.
0: قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
1: وشيطان الإنس أخطر على المسلمين من شيطان الجن. يقولون شيطان الإنس، الإنس لهم شياطين، شياطين الجن، شياطين الإنس والجن. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فأخبر أن للإنس شياطين، هم أخطر من شياطين الجن، لأن شيطان الجن إذا ذكرت الله فر، أما شيطان الإنس إذا ذكرت الله مرة ذكره مئة مرة وهو على ما هو عليه من الضلال ولا يذهب، فهو أخطر على الناس منه. فالضالون من الإنس أشد من الشياطين الجن. نعم.
0: ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز، فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني.
1: نعم. هل الإنسي يكون بلون الماعز أو صورة الماعز؟ هذا شيطان. نعم.
0: ويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال.
1: والأبدال ليسوا هؤلاء، ورد فيهم أثر. والأبدال سموا أبدالا لأنهم يخلفوا بعضهم بعضا، وهم رجال صالحون وقليلون في القرون، يصح فيهم الأثر، وهم ليسوا هؤلاء، هؤلاء رجال صالحون علماء. نعم.
0: ويقال بك

0: متعددة.
1: نعم، وليسوا الأبدان. نعم.
0: وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك.
1: يكفينا ما ذكرت. نعم.
0: فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر.
1: اطلاع الشيخ شيء عجيب، إحاطته بالأخبار والأشياء فتح الله عليه فتحا عظيما. نعم. وهذا ببركة العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله. نعم.
0: فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك.
1: هذا المؤلف كله جواب مسألة واحدة، سئل عن الفرق بين أولياء الله، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ما كتب على أنه مؤلف، كتبه على أنه جواب لسؤال. نعم.
0: والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام
1: كما أسلفنا لكم، ناس غلوا في نفيها كالمعتزلة، ينكرون خوارق العادات، يسمون الآن العقلانيين، ينكرون المعجزات، ينكرون الكرامات، يقولون ما فيه. وناس غلوا في إثباتها حتى عدوا خوارق الشيطان من الكرامات، هؤلاء غلوا في الإثبات. والوسط هم الذين أثبتوا الكرامات، أثبتوا المعجزات والكرامات على ضوء الكتاب والسنة ونفوا ما عداها، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم.
0: والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء عليهم السلام.
1: نعم.
0: وربما صدق به،
1: بل العقلانيون أنكروا حتى معجزات الأنبياء، العقلانيون المعاصرون أنكروا حتى معجزات الأنبياء، لكن المعتزلة الذين هم سلفهم أثبتوا معجزات الأنبياء وأنكروا كرامات الأولياء، يقولون لئلا تشتبه كرامة الولي بمعجزة النبي. نعم.
0: وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة،
1: هذا الذي غلا في الإثبات لم يفرق بين الكرامة وخارق الشيطان. نعم.
0: ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ،
1: لا الذي غلا في النفي ولا الذي غلا في الإثبات. نعم.
0: ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصرا يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله.
1: نعم، أثبتوا الكرامات حتى للكفار من اليهود والنصارى. نعم، لأن عندهم خارق العادة كرامة مطلقة، ما يفرقون بين الكرامة وبين خارق الشيطان. نعم.
0: وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة، ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة.
1: أولئك يكذبون،
0: وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة.
1: أولئك عن الذين ينفون. نعم.
0: والصواب القول الثالث، وهو أن معهم
1: الشيطان حضر مع الكفار في بدر، كما ذكر الله حضر مع الكفار في بدر يحرضهم على المسلمين ويقول إني جار لكم، ويزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما رأى الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هرب مدبرا، قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، أن يرى الملائكة إني أخاف الله والله شديد العقاب. وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الله شديد العقاب. فهو يحضر معهم لكن إذا رأى قوة المسلمين ورأى ذكر الله ورأى الملائكة انهزم. نعم.
0: والصواب القول الثالث وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل.
1: معهم من ينصرهم من جنسهم من الكفار والشياطين كما حضر في بدر. نعم.
0: كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: الشاهد في قوله بعضهم أولياء بعض، فالذي يحضر معهم إنما هو من جنسهم من الكفار وليس من المسلمين. نعم.
0: وهؤلاء العباد والزهاد الذين وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة.
1: العبادة إذا كانت على غير الشريعة فهي عبادة باطلة. هناك عباد، النصارى عباد رهبان يبكون وينقطعون عن الدنيا ويخلون في الصوامع ويبكون بكاء شديدا وهم في النار لأنهم على غير شريعة الله سبحانه وتعالى. العبادة إذا كانت ما ليست على طريق صحيح فهي باطلة وتعب بلا فائدة. والزهد يزهدون أيضا، عندهم زهد في الدنيا، زهاد من الهند وغيره يزهدون في الدنيا، ما هو بالزهد قاصر على المسلمين، الكفار فيهم زهاد لكنه على غير طريق صحيح، زهد على غير طريق صحيح. وإلا مثلا غاندي اللي هو رئيس الهند والذي خلص الهند من الإنجليز هذا زاهد وتارك للدنيا ويتغذى من حليب عنز معه يذهب بها إلى المؤتمرات من الزهد، لكنه زنديق وكافر. الزهد ما هو منه زهد صحيح وشرعي ومنه زهد كذب. نعم. يكفي.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الأناشيد في المواطن الثلاثة في الجهاد والسفر والعمل الشاق؟
1: الأناشيد لا، ما أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجازتها الصوفية وأجازها أصحاب المناهج المعاصرة الحزبيات، أصحاب الحزبيات. الرسول أجاز الإنشاد، إنشاد الشعر للحدى بالإبل بالليل ووقت العمل ينشطهم على العمل، إنشاد يعني ينشدون، ولا ما هو أناشيد، إنما واحد ينشد أو جماعة ينشدون كل واحد منفرد عن الآخر، أما أنهم يرتبون صوت واحد ومنغم ومنعم هذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إنشاد النساء مع الدف ليلة الزواج لا بأس بذلك، هذا يسمى إنشاد. كان حسان ينشد النبي صلى الله عليه وسلم من شعره في المسجد ويستمع إليه، ما يقال أناشيد، قال هذا إنشاد الشعر. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل ما يسمى عند الناس الآن عبر وسائل الإعلام وفي أعراسهم واجتماعاتهم بالمحاورة وهو شعر مع التصفيق، هل هذا حرام أو مباح؟
1: ما يباح إلا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إنشاد النساء مع ضرب الدف فيما بينهن، أما الرجال فيجلسون ويأكلون ويشربون ويكفي هذا، يحضرون الزواج ويلتقي بعضهم مع بعض ولا يغنون ولا يتحاورون سباب وهجاء فيما بينهم، هذا لا يجوز هذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول فرقة الأباضية هل هي تابعة لطريقة الصوفية؟
1: الأباضية هي خوارج، ولا من الخوارج، عندهم غلو على مذهب الخوارج، يكفرون بالكبيرة دون الشرك ويرون خلود العاصي في النار، وعلى مذهب الخوارج أتباع عبد الله بن أباض الراسبي هذولا من الخوارج، فرقة من الخوارج، ويقولون القرآن مخلوق، يقولون القرآن مخلوق على مذهب الجهمية، جمعوا بين مذهب الجهمية ومذهب الخوارج. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الاستماع للأناشيد التي معها مؤثرات أو تردد على شكل جماعات يردد بعضهم مع بعض؟
1: لا يجوز هذا. الأناشيد أغاني، الأغاني محرمة ولا يجوز سماعها، وإذا صار معها دفوف صار منكر آخر. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يعظ الناس ويذكرهم بالله وأثناء ذلك يذكر بعض الآيات من كتاب الله فيرتلها عليهم سواء في المحاضرة أو الموعظة أو في خطبة الجمعة؟
1: هذا غير مشروع، وما كان علماء والسلف يفعلون هذا، إنما كانوا يستشهدون بالآيات. وفي فرق بين التلاوة وبين الاستشهاد بالآية، استشهاد بالآية يؤتى بها بلفظها من غير ترتيل، من غير ترتيل، لأن هذا يثقل على السامعين وينسيهم الموضوع، يتحول من خطيب إلى تال للقرآن، تنقطع الخطبة بهذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يفهم من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، هل يفهم منه جواز تحسين الصوت عند العلم باستماع الغير أو أنه من باب الرياء؟
1: نعم، إذا كان يؤثر على الغير أنت مأجور بهذا. إذا كان تحسين صوتك يؤثر على الغير ويخشعهم أنت مأجور على هذا، لأن هذا من التذكير بآيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض الصالحين إذا أتت الإجازات في وقت الربيع خرجوا إلى البر ويجعلون أيامهم في الوعظ والتذكير ويصلون قيام الليل ويجعلون هذا بهدف هداية من معهم من الشباب، فهل هذا الفعل من المحذور؟
1: إذا خرجوا لأجل النزهة، ما هو لأجل العبادة، خرجوا لأجل النزهة وانتهزوا الفرصة اجتماعهم تذاكروا العلم والقرآن، هذا شيء طيب. أما إن كانوا يخرجون لأجل العبادة ويعتبرون هذا عبادة، خروج عبادة، هذا بدعة. وكذلك إذا صلوا جماعة، صلوا صلاة الليل جماعة وتكرر هذا منهم صار بدعة. أما إذا فعلوه بعض الأحيان ولا يلتزمونه فهذا لا بأس، وكونهم كل واحد يصلي وحده هذا أبعد عن البدعة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أتعلم مقامات الصوت حتى أجمل صوتي بالقرآن؟
1: والله ما أعرف مقامات الصوت، هذه عند الصوفية، مقامات الصوت عند الصوفية، اللي عند أهل اللغة مقامات الحريري ومقامات الخوارزمي، هذا اللي عند أهل اللغة، أما مقامات الصوت هذه عند الصوفية، تحب أنك تصير صوفي؟ نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأناشيد الملحنة والمنغمة تعتبر من التغبير؟
1: نعم، هي أناشيد الصوفية سواء. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: امرأة لا تقدر أن تحضر الدروس، دروس المشايخ في المساجد، لأن عندها أولاد صغار، وهي تستمع إلى الدروس عبر إذاعة القرآن الكريم وعبر الأشرطة، فقيل لها إن لديها خلل في المنهج لأنها لا تحضر دروس المشايخ في المسجد، فهل هذا صحيح؟
1: قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم تستطع حضور الدروس في المسجد فلا بأس أن تستمعها من الإذاعة ومن الأشرطة، تستفيد منها. وهل يقول كذا؟ هذا مخطئ. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن مجموعة من الشباب قمنا بزيارة المدينة وأحياناً إلى مكة، وغالب الوقت نقضيه بشقة نستأجرها، فيقوم أحدنا بإلقاء محاضرات علينا ودروس، ولا نكاد نصلي بالمسجد النبوي إلا صلاة واحدة، ولا نحضر عند العلماء هناك، وإنما نحضر عند مشرف رحلتنا، فهل ينطبق علينا أثر عمر بن عبد العزيز الذي أوردتم؟
1: نعم نعم، ينطبق عليكم، يعني عندكم المسجد النبوي وعندكم دروس المشايخ تنعزلون بشدة، وحتى الصلاة ما تصلون مع الجماعة في مسجد الرسول، الصلاة الواحدة عن 1000 صلاة، هذا لا يصلح، هذا حرمان. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يعرض في بعض القنوات بعض من يأتيهم الزار فيطيرون ويثنون.
1: هذا هو، هذا اللي ذكر الشيخ. نعم. يعرف،
0: يقول: يعرض في بعض القنوات بعض من يأتيهم الزار فيطيرون ويثنون أيديهم عكس مفاصلهم. السؤال: ما حكم عرضها، وما حكم من ينظر إليها، وهل يكون مثل من شهد سحرا ولم يصدق به؟
1: لا يجوز لا إقامتها ولا بثها ولا عرضها ولا النظر فيها، كل هذه الأمور منكرات ولا تجوز. نعم. شوف يطير في الهواء تقول يجوز، شهد الشياطين. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشرع افتتاح المجالس والمناسبات بقراءة شيء من القرآن؟
1: شيء طيب هذا، افتتاح المجالس والحفلات، إلا إذا كانت حفلات منكر، إذا كانت حفلات منكر فلا يجوز أن يقدم فيها القرآن، أما إذا كانت حفلات مباحة أو حفلات خير هذا شيء طيب. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سؤالي أني من خارج هذه البلاد، فهل تجوز الدعوة سرا في بلد يمنع فيه العلماء من إلقاء الدروس للمدة الطويلة؟
1: لا تجعل لك مكانا خاص، لكن إذا لقيتهم في أي مكان أسر لهم الدعوة بينك وبينهم حسب الإمكان. نعم. ولا إن جعلت مكانا خاص يمكن يتجسسون عليك ثم يقبضون عليك، لكن إذا استعملت هذا مع اللقاء بهم في أي مكان تنتهز الفرصة فيما بينك وبينهم هذا أحسن، ولا يسبب عليك متابعة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأفضل في هذا الزمن العزلة أم الخلطة، وخاصة في مجتمع طلبة العلم؟
1: أولاً، العزلة التي تمنع عن صلاة الجمعة والجماعة هذه لا تجوز بحال من الأحوال، إلا إذا خفت على نفسك من القتل أو أنت مريض لا بأس، أما أنك تقدر على الحضور والصلاة مع المسلمين الجمعة والجماعة فلا يجوز لك العزلة. ثانياً، العزلة عن الناس فيها تفصيل، إن كان الإنسان يستطيع أن ينشر الدعوة والخير ويذكر فلا يعتزل، ما يجوز له يعتزل، بل يجب عليه يخرج ويغشى الناس في مجامعهم ويدعو إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع المشركين. أما إذا كان ما عنده علم ولا، وإذا تختلط بالناس يتأثر ويخشى عليه، هذا ينعزل عن الناس في غير الصلوات وغير مجالس العلم، لا يعتزل مجالس العلم، لا يعتزل صلاة الجماعة الجمعة والجماعة، وإنما يعتزل مجالس الشر فقط التي تؤثر عليه ولا يؤثر هو فيها. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم رقص النساء وضربهن للدف في ليلة الملكة؟
1: ضرب الدف لا بأس به، بل هو سنة، ضرب الدف سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرقص العادي التمايل بين النساء هذا مباح، هذا يعتبر فيما بينهن يعتبر من المباح وإظهار الفرح لا بأس، أما الرقص المعاصر الذي هو الفني هذا لا يجوز. نعم. رقص الفاجرات ورقص الفاسقات والذي قد يحصل فيه شيء من التعري هذا حرام ولا يجوز. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال الدف في الحرب وقد يكون معه مزامير؟
1: مزامير لا، لكن في الحرب من الناس من استساغها لأنه جمع الجنود وكذا، الله أعلم، أنا ما أراه ولا أدري. نعم. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذا الذي أوصى به الله في الحرب، ما أوصانا بالدفوف. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما منهج أهل السنة والجماعة في قراءة القرآن وترتيله؟
1: ترتيل المراد به أن يقرأه مترسلا كما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ مترسلا يقف على كل آية، هذا هو الترتيل. وأما التجويد، هذا التجويد غير الترتيل، التجويد هذا بالألفاظ من الإدغام والغنة والإقلاب والقلقلة وما أشبه ذلك والإخفاء والإظهار، هذا التجويد ما هو بهذا الترتيل، هذا التجويد. هذا من غير مبالغة طيب، من غير مبالغة طيب، لأنه من تحسين الصوت بالقرآن، من تحسين التلاوة. يجب أن نعرف الفرق بين الترتيل وبين التجويد. الترتيل هو الترسل في القراءة وعدم السرعة والوقوف على رأس كل آية وعدم الجمع بين الآيتين، هذا هو الترتيل، يتبع بعضه بعضا. الترتيل أن يتبع بعضه بعض، كما قال تعالى ورتلناه ترتيلا في النزول، يعني الله رتله في النزول بأن جعله متفرقا، لم ينزل جملة واحدة، متفرقا. فالترتيل هو الترسل. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له أجر حجة أو حجة معي؟
1: الذي يظهر لي أنه حديث حسن، أنه حديث حسن لا بأس به وهو طيب، ذكر الله طيب. نعم.
0: يقول في تتمة سؤاله: وهل إذا قمت من مصلاي إلى آخر المسجد للابتعاد عن المكيف أو عن الأنوار هل يحصل لي هذا الأجر؟
1: إن شاء الله، ما دام أنك في المسجد فأنت في مكان واحد، ولا سيما أنك تقول أنك محتاج للقيام تبعد عن المكيف، لا بأس، يكفي.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا
1: مؤلف نفيس، بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
2: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
1: عمدة التفسير.
2: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس 20 بعد 100.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة البروج وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام، كما تقدم بيان ذلك في قوله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: البروج النجوم. وعن مجاهد أيضا: البروج التي فيها الحرس. وقال يحيى بن رافع: البروج قصور في السماء. وقال المنهال بن عمرو: والسماء ذات البروج الخلق الحسن. واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا، تسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد يومين وثلثا، فذلك 28 منزلا، ويستسر ليلتين.
2: أقسم الله جل وعلا في هذه السورة بالسماء، والسماء ذات البروج. البروج سميت بروج لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها، فهي مرتفعة، فكانت كالبروج التي نعرفها في الدنيا. وقيل هذه البروج هي مجموعة من النجوم التي يستدل بها الناس في طرقهم، كالحمل والجوزاء والسرطان والسنبلة وغير ذلك، أو في اختلاف المواسم. وقيل هي 12 نجما، فثلاثة للصيف وثلاثة للخريف وثلاثة للشتاء وثلاثة للربيع. أقسم الله جل وعلا بالسماء هذا الخلق العظيم، وله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء، وقد مر معنا في آيات إقسامه تبارك وتعالى: ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والله جل وعلا في إقسامه بمخلوقاته دليل على عظم هذه المخلوقات، ودليل على المقسم عليه، ودليل على الأمر المقسم عليه وأنه ذو أهمية. نعم.
3: وقوله: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اختلف المفسرون في ذلك. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود، قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة. وكذلك قال الحسن وقتادة وابن زيد، ولم أرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد. وقال مجاهد وعكرمة والضحاك: الشاهد ابن آدم، والمشهود يوم القيامة. وعن عكرمة أيضا: الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم الجمعة. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الشاهد الله، والمشهود يوم القيامة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: وشاهد ومشهود، قال: الشاهد الإنسان، والمشهود يوم الجمعة. وروى ابن جرير عن ابن عباس: وشاهد ومشهود، الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم القيامة. وبه عن سفيان هو الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: يوم الذبح ويوم عرفة، يوم الذبح ويوم عرفة، يعني الشاهد والمشهود. وعن سعيد بن جبير: الشاهد الله، وتلا وكفى بالله شهيدا، والمشهود نحن. حكاه البغوي، وقال الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة.
2: نعم، قول الله جل وعلا: واليوم الموعود، يوم القيامة، كما ذكر الحافظ رحمه الله، وهو اتفاق بين المفسرين. ثم قال بعد ذلك: وشاهد ومشهود، يعني ذكرت عدة روايات، وهي من باب ضرب المثل في التفسير، فيتضمن التفسير جميع هذه الأقوال. ولذلك قال بعض أهل العلم قولا جامعا في ذلك، فقالوا: كل من شهد بالحق فهو داخل في قوله وشاهد، كل من شهد بالحق، سواء الأرض تشهد على ما يقام فيها، أو الجوارح، أو الناس يشهدون، أو الجبال تشهد، وكل ذلك، كل ما يشهد فإنه داخل في هذه الآية. نعم. والمشهود هو يوم القيامة، وما فيه من الأهوال العظيمة، ما فيه من الأهوال العظيمة التي تنتظر العباد. نعم.
3: وقوله: قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، وجمعه أخاديد، وهي الحفير في الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل، فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم، فأبوا عليهم، فحفروا لهم في الأرض أخدودا، وأججوا فيه نارا، وأعدوا لهم وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم، فقذفوهم فيها. ولهذا قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين.
2: قوله: قتل أصحاب الأخدود، هذا جواب القسم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، هذا قسم، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، ذكر الله جل وعلا أصحاب الأخدود، وهذا يعني من مزاياهم ومن بيان فضلهم، أي من عذبوهم، المقصود في من عذبوهم في هذه الحادثة العظيمة. وأما أصحاب الأخدود فهم الذين حفروا للمؤمنين، الذين حفروا المؤمنين وهم أهل الكفر، لكن عظم الله جل وعلا أهل الإيمان، أولئك الذين قتلوا، وقتلهم أصحاب الأخدود، قتلهم هؤلاء الكفار، وما أصابهم جراء صبرهم على دينهم وتمسكهم بشريعتهم. قال: قتل أصحاب الأخدود، أي لعن، وقيل هلك، يعني هلكوا بأفعالهم التي فعلوها في أهل الإيمان. وقيل أن هؤلاء قوم ظهر مرة عليهم أهل الإيمان، وظهروا هم مرة، فلما ظهروا قتلوا أهل الإيمان، وحفروا لهم الأخاديد، هذه الحفر، وأشعلوا فيها النار وألقوها فيهم. نعم.
3: قال الله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه، المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء لهذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به، فهو العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. ثم قال: الذي له ملك السماوات والأرض، من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض، ولا تخفى عليه خافية.
2: قال الله جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني صار أفضل الطاعات وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الذنب الذي عذبوا من أجله. وهذا لا يستغرب، ولذلك لا يستغرب صاحب سنة أن ينتقد على إيمانه، ينتقد على تمسكه بشريعة ربه، ينتقد على اتباعه لسنة نبيه أو على اتباعه للمعتقد الصحيح. فهؤلاء الذين ينتقدون أهل الحق على تمسكهم بالحق عندهم سلف من أهل الباطل والكفر والضلال الذين يحاربون الإيمان ويحاربون الحق، فهذا لا يزيد المؤمن إلا ثباتا كما ثبت أولئك السالفون من أهل الإيمان، فيثبت أيضا خلفهم. وكان يؤتى بالرجل ممن هم من قبلنا فيطلب منه أن يتراجع عن دينه فلا يرجع، فيشق بالمنشار نصفين، لا يزحزحه ذلك عن أن يرجع عن دينه. فقال الله جل وعلا: الذي له ملك السماوات والأرض، هو قادر تبارك وتعالى على أن يبطش بهؤلاء، ولكن الله جل وعلا يمدهم في طغيانهم. ولذلك ختم الله جل وعلا بهذه الآية بقوله: والله على كل شيء شهيد. فهو شهيد على ما حصل للمؤمنين، وشهيد على ما فعله أهل الكفر فيهم، وهو عليم بذلك. ولكن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، يفعل لحكمة عظيمة يمتحن بها العباد من أهل الإيمان، هل يزحزحهم ذلك عن عبادة ربهم؟ وهل يكون هذا العذاب من أهل الكفر سببا لرجوعهم عن دينهم؟ فيمتحن الله جل وعلا العباد، الله جل وعلا قد يمتحن العباد بمثل هذه المضائق من أهل الكفر، وقد يمتحن العباد بالفقر، وقد يمتحن العباد بالأمراض، قد يمتحن العباد بالمال والغنى، هو ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فينظر الله تبارك وتعالى من لا يتأثر لا بالبلاء في الفقر ولا

0: يفعل. ولذلك يقول أهل العلم أفعال الله جل وعلا ملازمة لحكمته، أفعال الله جل وعلا ملازمة لحكمته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
1: وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم، فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم، فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم، واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم، فغلب مؤمنوهم على كفارهم، ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنون، فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها. وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة ونبيهم حبشي، وقال ابن عباس قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، قال ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا، ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه، وهكذا قال الضحاك بن مزاحم وغير وقيل غير ذلك.
0: يعني قد سبق أن ذكرنا أن الله جل وعلا إذا أبهم شيئا في القرآن فلا نفع من الوصول إلى معرفته، إذ ليس هو العبرة من الآية، العبرة من الآية أن الله جل وعلا ذكر لنا قوما من أهل الكفر عارضوا أهل الإيمان وعذبوهم، فيأخذ الإنسان العبرة من هذا ويتدبر في هذا الأمر، لا أن يبحث عن من هذا أو ما هو الإبهام الذي ذكره الله تبارك وتعالى ومن المقصود بهم، فهذا كما يقال علم لا ينفع، علم لا ينفع. نعم.
1: وقد روى الإمام أحمد عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما أعلمه السحر، فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك، وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك، فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر. قال فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها ومضى الناس، فأخبر الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم، وكان جليس للملك فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما ها هنا أجمع، فقال ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك، فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك؟ فقال ربي، فقال أنا؟ قال لا، ربي وربك الله. قال ولك رب غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث إليه فقال أي بني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال ما أشفي أنا أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال أنا؟ قال لا. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب، فأتي بالراهب فقال ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، وقال للأعمى ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار.

0: في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض، وقال للغلام ارجع عن دينك، فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال اللهم اكفنهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فدهده أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله. فبعث به مع نفر في قرقور فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر. فلججوا به البحر، فقال الغلام اللهم اكفنهم بما شئت، فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله. ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله ربي الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال بسم الله ربي الغلام، فوقع السهم في صدغه، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران، وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي اصبري يا أماه فإنك على الحق. وهكذا رواه مسلم والنسائي. وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس، والهمس في قول بعضهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم. فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست؟ قال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختار النقمة فسلط عليهم الموت، فمات منهم في يوم 70,000. قال وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر. قال كان ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن تكهن له، فقال الكاهن انظر لي غلاما فهما، أو قال فطنا لقنا، فأعلمه علمي هذا. فذكر القصة بتمامها وقال في آخره يقول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد. قال فأما الغلام فإنه دفن. قال فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. ثم قال الترمذي حسن غريب. وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى، والله أعلم.
1: أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه القصة الطويلة في قصة الغلام والملك والساحر. وقد تكون هذه القصة يعني كما ذكر أهل العلم أنها المقصودة في الآية، أو أنها شبيهة بهذه الواقعة. ومما نقف فيه فقط بشيء يسير أن هذه القصة يستدل بها أهل التكفير والتفجير بجواز العمليات الانتحارية، وذلك بدعوى أن هذا الغلام قام بالانتحار. ولا شك أنهم حينما افتقدوا إلى الأدلة الصريحة في باطلهم، بل وجدوا أن الأدلة في منطوق الكتاب والسنة هي ضد هذه الأفعال المحرمة ذهبوا إلى الاستدلال بغير الصريح، ولا يصح لهم بأي وجه من الوجوه الاستدلال بقصة الغلام، وذلك من وجوه. أما الوجه الأول فإن الغلام لم يقتل نفسه وإنما قتله الملك، فهو لم يقتل نفسه، بينما صاحب العمليات الانتحارية يفجر نفسه ويجعل على نفسه هذه الأحزمة الناسفة ويقتل نفسه ويقتل غيره، سواء كان غيره مؤمنا أو كان مؤمنا، إن كان من أهل الذمة والمستأمنين والعهد أو كان مؤمنا من أهل الإسلام. الأمر الثاني، لم يكن في هذه القصة تنكيل بالعدو كما هو الحال في العمليات الانتحارية كما يزعمون، وإنما في هذه القصة دخول الناس في الإسلام، فبسبب موت هذا الغلام دخل الناس في دين الإسلام أفواجا، كل الناس آمنوا وانقلبوا على ملكهم، بينما في العمليات الانتحارية يزعم أصحابها أنهم ينكلون بأعداء الدين، هذه من المفارقات بين القصتين. كذلك هذا الغلام أيده الله تبارك وتعالى بتأييدات عظيمة قبل ذلك، حينما دهدئوا من الجبل أو حينما أغرق من أرادوا به سوءا في البحر، وهذا دليل على تأييد من الله تبارك وتعالى له بذلك، وأن الأمر من الله سبحانه وتعالى. كذلك قد يقال هذا في الأمم السابقة، وأما في وقد تختلف الشرائع، قد تختلف الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما في دين الإسلام فإن الانتحار بجميع صوره وأشكاله محرم، وجاء فيه الوعيد الشديد، فلا تستقيم لهم لا هذه القصة ولا غير هذه القصة من الأدلة الشرعية في باطلهم. فهذه العمليات عمليات انتحارية، ومن قام بها فإنه يقتل نفسه مع أيضا ما يجنيه من الآثام بسبب قتله لأناس أبرياء، سواء من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام ممن لا يجوز قتلهم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تسمى استشهادية، فإن هذا تسمية للأمر بغير حقيقته، كتسمية الخمر مشروبات روحية، أو تسمية الفواحش بالعلاقات العاطفية، أو غير ذلك من المسميات التي تقلب الحقائق، فليس لهم في هذا دليل. نعم.
0: وقد أورد ابن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم، فقال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي، وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران، ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد، ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزلها فيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه، قالوا: رجل نزلها ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر، وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم، وكان يعلمه، فكتمه إياه وقال له: يا ابن أخي إنك لن تحمله، أخشى ضعفك عنه. والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان، فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيه، عمد إلى أقداح فجمعها، ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح، وكل اسم في قدح، حتى إذا أحصاها أوقد نارا ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي كتمه فقال وما هو؟ قال هو كذا وكذا. قال وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع. قال أي ابن أخي قد أصبته فامسك على نفسك وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول نعم، فيوحد الله ويسلم فيدعو الله له فيشفى حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه، فأتبعه على أمره ودعا له فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران، فدعاه فقال له أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي، لأمثلن بك. قال لا تقدر على ذلك. قال فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس، وجعل يبعث به إلى مياه نجران بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك، فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمنوا بما آمنت به، فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. قال فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامر، ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله وهلك الملك مكانه. واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه، ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث، فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال ابن إسحاق فهذا حديث محمد بن كعب القرضي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر، والله أعلم أي ذلك كان.
1: على كل حال هذه القصة يعني شبيهة بتلك القصة من حيث بعض وقائعها، وسواء هذه صحت أو لم تصح فالقصة السابقة هي صحيحة وثابتة وفيها غنى إن شاء الله. نعم.
0: قال ابن إسحاق فهذا حديث محمد بن كعب القرضي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر، والله أعلم أي ذلك كان. قال فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل، فاختاروا القتل، فخد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم قريبا من 20,000. ففي ذي نواس وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هكذا ذكر ابن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس واسمه زرعة، ويسمى في زمان مملكته بيوسف، وهو ابن تيبان أسعد أبي كرب، وهو تبع الذي غزا المدينة وكسى الكعبة، واستصحب معه حبرين من يهود المدينة، فكان تهود من تهود من أهل اليمن على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا. فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود 20,000، ولم ينجو منهم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان، ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم يقدر عليه، فذهب إلى قيصر ملك الشام فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة فأرسل معه جيشا من نصارى الحبشة يقودهم أرياط وأبرهة، فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود، وذهب ذو نواس هاربا فلجلج في البحر فغرق، واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى 70 سنة، ثم استنقذه سيف بن ذي يزان الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس، ف فأرسل معه من في السجون وكانوا قريبا من 700، ففتح بهم اليمن ورجع إلى الملك ورجع الملك إلى حمير. وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته، فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدة، واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده، فإذا أخذت يده عنها ثعبت دما، وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره، فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه، ففعلوا. وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا عن بعض أهل العلم إن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط، فبناه فسقط ثم بناه فسقط، فقيل له إن تحته رجلا صالحا، فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب: أنا الحارث بن مضاد، نقمت على أصحاب الأخدود. فاستخرجه أبو موسى وبنى الحائط فثبت. قلت: هو الحارث بن مضاد بن عمرو بن مضاد بن عمرو الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن إسماعيل بن إبراهيم، وولد الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن مضاد، هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم فزاعة وأجلوهم إلى اليمن، وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام أنه أول شعر قاله العرب: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من 500 سنة أو نحوها، وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهم من الله السلام، وهو أشبه والله أعلم. وقد يحتمل أن ذلك كان وقع في العالم كثيرا.
1: على كل حال، يعني هذه القصص بعضها لا زمام لها ولا خطام، والعبرة بما صح من الآثار أو ما صح من القصص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها الكفاية. نعم.
0: وقوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوا، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن أبزة.
1: حرقوا يعني لقول الله جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. المقصود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يحرقوا المؤمنين والمؤمنات، وقيل فتنوهم يعني صدوهم عن دينهم، أرادوا أن يصدوهم عن دينهم. نعم.
0: ثم لم يتوبوا، أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وذلك أن الجزاء من جنس العمل.
1: الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة شرعية ولها شواهد كثيرة في الشريعة، سواء في يعني باب الصالحات أو في غيرها، ولذلك من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في رحله وفي عقر داره. فالجزاء من جنس العمل، فهؤلاء كما أنهم حرقوا المؤمنين فالله جل وعلا عذبهم بهذا الحريق في الآخرة. نعم.
0: قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.

0: لوح محفوظ يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم، ولهذا قال: ذلك الفوز الكبير.
1: نعم، الله جل وعلا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا كما سبق أن ذكرنا فيه بيان منزلة العمل من الإيمان. قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إن هذه الأنهار تجري من تحت الأشجار ومن تحت القصور، ولا تحتاج هذه الأنهار في الجنة إلى حفر أو إلى أخاديد حتى تمشي فيها، وإنما هي تمشي على السطح، ولا تتشعب يمينا ولا يسارا، كما قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. فهي لا تفيض، لا تذهب يمنة ولا يسرة، وهذا من النعيم لا شك، النعيم المقيم الذي أعطاه الله لأهل الجنة. نعم.
0: ثم قال: إن بطش ربك لشديد، أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب.
1: نعم، الله عز وجل قال: إن بطش ربك لشديد، وهذا فيه إثبات صفة البطش لله تبارك وتعالى مقابل ما يفعله الأعداء، فهي من صفات المقابلة، من صفات المقابلة. الله جل وعلا يبطش بهؤلاء المخالفين. نعم، قال: إن بطش ربك لشديد، قوي عظيم. الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فكيف يعجزه هؤلاء الذين هم أضعف الخلق، خلق من خلقه ضعاف، لكنهم تجبروا وتكبروا على أمره وعذبوا المؤمنين، فالله تبارك وتعالى بطشه عليهم شديد. نعم.
0: ولهذا قال: إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع،
1: يعني كما الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ولم يذكر الله تبارك وتعالى ما هو الذي يبدئه الله تبارك وتعالى فيعم. الله جل وعلا هو الذي يبدئ كل شيء ويعيد كل شيء. نعم.
0: وهو الغفور الودود، أي يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان.
1: نعم، والمغفرة هي الستر، ستر الذنب. نعم.
0: والودود قال ابن عباس وغيره هو الحبيب.
1: الحبيب، الله جل وعلا هو الودود، فهو محبوب وهو حاب، يحبه المؤمنون ويحب المؤمنين، ويحب الله تبارك وتعالى أناسا بأعيانهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل الرجل الذي يقرأ قل هو الله أحد في صلاته، في جميع صلاته، قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. قال: أخبره أن الله يحبه، أن الله يحبه. وقد يحب الله في العباد من صفاته: إن الله يحب المتقين، الله يحب المحسنين. وقد يحب الله جل وعلا الأماكن، أحب البقاع إلى الله المساجد. فيعني تتعدد محبوبات الله تبارك وتعالى، فهو يحب ويحب سبحانه وتعالى. نعم.
0: ذو العرش، أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق.
1: نعم.
0: والمجيد، فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح.
1: يعني إما أن تقول ذو العرش المجيد حال الوصل، أو أن تقول ذو العرش المجيد، فالمجيد هو الله على القراءة الثانية، والمجيد بالخفض صفة للعرش، وكلاهما يعني يستقيم، وقراءتان صحيحتان. والعرش المجيد، إذا حملنا المجيد على العرش، فالعرش عظيم، والمجيد العظيم، ولا شك أن العرش عظيم، والسماوات والأرض عند العرش كحلقة ملقاة في فلات لعظم العرش. نعم.
0: فعال لما يريد، أي مهما أراد فعله، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقهره وحكمته وعدله، كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. وقوله: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد؟
1: نعم، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ نعم، أتانا هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءنا في القرآن خبر فرعون في عدة مواضع، وجاءنا أيضا خبر ثمود وما مكنهم الله جل وعلا به من نحت الجبال وجعلها قصورا، ولكنهم كفروا بالله تبارك وتعالى فعذبهم الله جل وعلا. نعم.
0: وهذا تقرير لقوله: إن بطش ربك لشديد، أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا، أخذ عزيز مقتدر. وقوله: بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد، والله من ورائهم محيط، أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه.
1: قال الله جل وعلا: والله من ورائهم محيط، محيط بهم، وهذا خبر على سبيل التهديد والوعيد، إن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو محيط بعباده، وهو القاهر فوق عباده. نعم.
0: بل هو قرآن مجيد، أي عظيم كريم.
1: نعم، قرآن مجيد، هذا وصف للقرآن، قال أهل العلم: هو وصف للقرآن ولمن تحمل القرآن، فإنه ينال من هذه العزة وينال من هذه العظمة ومن هذا الكرم من اعتنى بتلاوته وبتدبره وبالعمل به. نعم.
0: في لوح محفوظ، أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ، ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه.
1: في لوح محفوظ، اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، سمي محفوظ لأنه محفوظ عن الزيادة والنقصان، أما غيره فقد يزاد فيه وقد ينقص منه، وما تكتب فيه أعمال العباد منه ما يكون فيه التقدير العمري الذي يكون في عمر الإنسان، ومنه ما يكون في التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، ومنه ما يكون في التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، وهذه أنواع للتقادير، هذه أنواع للتقادير، فقد يتغير ما في صحف الملائكة، أما ما كان في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل. هذه السورة العظيمة تضمنت آيات عظيمة كالسماء وبروجها، وأقسم الله جل وعلا فيها بيوم القيامة وذكرنا بذلك، وما أيضا يحصل من تسلط أعداء الدين على أهل الإيمان، وعاقبة ذلك أنها لأهل الإيمان، وأن الله جل وعلا يملي للظالم لكن إذا أخذه لم يفلت، وأن النجاة إنما تكون لأهل الإيمان والعمل الصالح. يعني هذا يسأل يقول: ما المراد أو ما الرد على من يقول بالعمليات التفجيرية ويستدل بقوله تعالى: فيقتلون ويقتلون؟ على كل حال، المراد بذلك الجهاد الشرعي، أن أهل الإيمان يجاهدون غيرهم ويقتلونهم، وقد يقتلون منهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
2: عمدة التفسير. عمدة التفسير، في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
3: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير.
3: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. آداب المعلمين والمتعلمين. رسالة نافعة كتبها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. آداب
5: المعلمين والمتعلمين. تجعل أيها المعلم وأيها المتعلم أساس الأمر والباعث على التعليم والباعث على التعلم والإخلاص لله، لا المراءة ولا التعالي ولا حب الظهور ولا العجب ولا الغرور ولا الكبر والاستعلاء ولا غير ذلك من الآفات المدمرة.
4: آداب المعلمين والمتعلمين رسالة نافعة اشتملت على بيان جملة من الآداب التي يجب على المعلم والمتعلم معرفتها والعمل بها لما فيها من تزكية للنفس وصونها من سيء الصفات وقبيحها. آداب المعلمين والمتعلمين شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
2: مع الدرس العشرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بدء وتتمة لما قد سبق من تعليقي على العلامة على رسالة العلامة السعدي رحمه الله في آداب العالم والمتعلم. ثم قال: وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن كتم العلم والوعيد لفاعله، عن كتم العلم والوعيد لفاعله، وهذا هو الشاهد من كلامه رحمه الله، فهي دالة أيضا على ذم كتم الحق وكتم ماذا؟ بيانه لمن كان أهلا. طبعا الكلام هذا كله في من كان أهلا لذلك. ونحو هذا قرر العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره، وقال شيخنا العلامة شيخ مشايخنا العلامة السعدي رحمه الله في التفسير: هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق المظهرات له والهدى. قال: وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم، فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يلعنهم الله، أي يبعدهم ويطردهم من رحمته ويطردهم عن قربه ورحمته، ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله. فجوزوا بسبب هذا الكتم والغش، فجوزوا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله، فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. قال رحمه الله: إلا الذين تابوا، أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندماً وإقلاعاً
5: وعزما على عدم المعاودة وأصلحوا أي ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكون ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتم ويبدي ضد ما أخفى، فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه. ويقول الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير: قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هذا متصل بذكر اليهود، فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان أمره فكتموا نعته، فالآية توبيخ لهم، ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة. ثم قال: وقال محمد بن كعب أي القرظي: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره: الواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال الله تعالى فذكر آية آل عمران الآنفة. وقال في موطن آخر من التفسير: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن ينوهوا بذكره في الناس، يعني يرفعوا من ذكره ويشيدوا به، وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتم منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث أخرجه أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ومن الجميل ما أثر عن الإمام عبد الله بن المبارك في هذا المقام وعنايته بأهل العلم، فقد أسند الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق حبان بن موسى قال: عوتب ابن المبارك، عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان. معروف أن الإمام عبد الله بن المبارك كان ذا ميسرة، بارك الله له في ماله ويجود بماله في سبيل الله، لا ليشتري ذمم الناس فيحزبهم على قوله أو على رأيه، يفعل ذلك ديانة وتيسيرا وبذلا للخير في الغير. قال عوتب بن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، يعني كثيرا ما ينفق في خارج بلده، ينفق في بلده ولكن ليس كل ما عنده. فقال لما عوتب، قال إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، لهم فضل وصدق طلب الحديث، فأحسنوا طلبه، تفرقوا في الأمصار وها وتفرقوا في الأماكن، فأحسنوا في طلب العلم. قال فأحسنوا طلبه، لماذا هم ذهبوا؟ قال لحاجة الناس إليهم، لحاجة الناس إليهم، فإن تركناهم ضاع علمهم، لأنهم سيشتغلون يتركون العلم ويقتاتون لأنفسهم. قال فإن تركناهم ضاع العلم، ضاع علمهم، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. أهو جمع المال واللهث وراء وسخ الدنيا، لا أفضل بعد النبوة من بث العلم. وذكر هذا أيضا وأورده عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، والحافظ المزي في تهذيب الكمال. واسمع إلى هذه القصة والرواية العظيمة التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وهو كان يتكلم عن صفة عود الملك للملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون. قد عاد إليه ملكه، كان ملكا ثم نزع منه الملك، وكان يتكلم عن صفة عودة الملك إليه، وكان إذ ذاك قد زال ملك المظفر بيبرس وخذلان شيخ الظاهر بيبرس نصر الدين المنبجي الحلولي الاتحادي، وكان يلقب القائد بيبرس هذا والملك بيبرس الجان شنكير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الشيخ علم الدين البرزالي: لما دخل السلطان إلى مصر يوم عيد الفطر لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدين ابن تيمية، كان يبحث عن الشيخ ابن تيمية، لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الإسكندرية معززا مكرما مبجلا، فوجه إليه في ثاني يوم من شوال، يعني ثاني أيام عيد الفطر بعد وصوله بيوم أو يومين، يعني رغب منه أن يأتي معززا مكرما مبجلا. قال فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان في يوم ثامن الشهر، وخرج مع الشيخ خلق يودعونه، واجتمع بالسلطان يوم الجمعة فأكرمه وتلقاه في مجلس حافل فيه قضاة المصريين والشاميين، وأصلح أي السلطان بينه بين الشيخ تقي الدين وبين هؤلاء القضاة وأصلح بينه وبينهم، ثم نزل الشيخ القاهرة وسكن بالقرب من مشهد الحسين المعروف، سكن هناك. قال: والناس يترددون إليه، والأمراء والجند وجماعة كثيرة من الفقهاء والقضاة، منهم من يعتذر إلي، يعتذر ابن تيمية: أنا ما قصدت، أنا ما أردت، إلى آخرها، ويتنصل مما وقع منه: أنا ما قلت، هم نقلوا عني، أنا ما قلت. فقال ابن تيمية لهؤلاء الذين جاءوا بهذه الصورة كلها، قال: أنا قد حاللت كل من آذاني، حاللت أي جعلت الكل في حل. يقول البرزالي رحمه الله: وأخبرني، وقد أخبرني القاضي جمال الدين ابن القلانسي بتفاصيل هذا المجلس وما وقع فيه من إكرام الشيخ تقي الدين وما حصل له من الشكر. أما اجتمع مع القاضي في محفل، مع السلطان في محفل، ابن القلانسي رحمه الله فصل وحدث بما جرى وما حصل له من الشكر والمدح من السلطان، وكذلك أخبرني بذلك قاضي القضاء صدر الدين الحنفي، ولكن إخبار ابن القلانسي أكثر تفصيلا، وذلك أنه كان إذ ذاك قاضي العسكر، وكلاهما كان حاضرا هذا المجلس. ذكر أن السلطان لما قدم عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية نهض قائما للشيخ أول ما رأه، عندما أقبل قام إليه السلطان ومشى إليه، أو مشى له إلى طرف الإيوان، واعتنقا هناك هنيهة، ثم أخذ بيده فذهب به إلى صفة فيها شباك إلى عبستان، يعني خلا بالسلطان أو خلا بالشيخ، إما السلطان أو كلاهما أراد ذلك. قال: فجلسا ساعة يتحدثان، ثم جاء ويد الشيخ في يد السلطان، فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصر، وعن يساره ابن الخليلي الوزير، وتحته ابن صرصرة، ثم صدر الدين علي الحنفي، وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السلطان على طرف طراحته، وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم، يعني إرجاع أمرهم كما كانوا، وإعطائهم مكانتهم، في إعادة أهل الذمة من اليهود والنصارى يقصد، إلى لبس العمائم البيض بالعلائم، وأنهم قد التزموا للديوان بسبعمائة ألف في كل سنة من دفع الجزية زيارة على الجالية. فسكت الناس، هذا الوزير ليس من العلم لكن تكلم: أرى أننا نفعل ونفعل ونفعل. قال: فسكت الناس، وكان فيهم قضاة مصر والشام وأكابر العلماء من أهل مصر والشام، من جملتهم ابن الزملكاني. قال ابن القلانسي: وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكاني، فلم يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاة، فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ يعني ما رأيكم في قول الوزير هذا؟ هل توافقونه أن نعيدهم كما كانوا إلى مكانتهم؟ يعني نرفع عنهم الذلة التي هم فيها؟ قال: يستفتيهم في ذلك، فلم يتكلم أحد. قال: فجثى تقي الدين على ركبتيه شيخ الإسلام، وتكلم مع السلطان بكلام غليظ ورد على الوزير ما قاله ردا عنيفا، وجعل يرفع صوته والسلطان يتلافاه ويسكته، يعني على مهلك، بترفق وتودد وتوقير. قال: وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله ولا قريب منه. شوف، الذي يتكلم لله لا يبالي، يتكلم بعلم وعدل، يتكلم بعلم وعدل. طالب الدنيا يختلف. قال: وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله ولا قريب منه، وبالغ في التشنيع على من يوافق على ذلك، وقال للسلطان: حاشاك أن يكون أول مجلس جلسته في أهبة أو في أبهة الملك، هذا أول مجلس لك بعد أن عاده الله لك، في أبهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام الدنيا الفانية، فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك وكبت عدوك ونصرك على أعدائك. فذكر أن البيبرس هو الذي جدد عليهم ذلك، فقال: والذي فعله، يعني بيبرس، كان من مراسيمك، والذي أبقاهم على هذه الذلة فيحمد له، وهو قد مشى على ما أنت قد رسمته عليهم، فلماذا هذا يريد أن يرفع من خسيستهم ويعيد لهم العزة؟ قال: لأنه إنما كان نائبا لك. قال: فأعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك، يعني ما أخذ بكلام الوزير ولا برأيه. قال: وجرت فصول، يعني في هذا المجلس جرت فصول يطول ذكرها، وقد كان السلطان أعلم بالشيخ من جميع الحاضرين، وبعلمه ودينه وقيامه بالحق وشجاعته. قال: وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما بينه وبين السلطان، لما سأله البرزالي عن ذلك، قال: بينه وبين السلطان من الكلام لما انفرد في ذلك الشباك الذي جلسا فيه أول ما دخل. قال: وأن السلطان، ماذا جرى؟ انظر إلى هذا. قال: أن السلطان استفتى الشيخ، يستفتيه في قتل بعض القضاة، يعني الحاضرين، في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه، وأخرجوا له فتاوى أخرج له فتاوى بعضهم بعزله، يعني أولئك بعضهم أفتى فتاوى بعزل الملك انتصارا للظاهر ببرس وإسقاط ذاك، قد أفتى فلان وفلان وفلان بعزلي. قال: وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من المنك ومبايعة الظاهر، وأنهم قاموا عليك، يعني يا ابن تيمية، وأنهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضا، ألبوا عليك. قال: وأخذ يحثه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم، يريد من شيخ الإسلام أن يقول له: لك أن تقتلهم، فهم فعلوا وكذلك ألبوا عليك. يقول: وأخذ يحثه على أن يفتيه في قتل بعضهم. قال الشيخ: وإنما كان حنقه عليهم، هذا السلطان حنقه على هؤلاء الذين أفتوا بذلك، ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الظاهر ببرس،
7: ففهم الشيخ مراد السلطان، يعني باقي في النفس شيء،

أحدا منهم بسوء، لا أنت ولا غيرك. وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. فقال لهم: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا. قال الشيخ: من آذاني فهو في حل، من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. لا أنتصر إيش؟ لنفسي. أين الذين يؤججون الفتن بدعوى الانتصار للحق وهم في الحقيقة ينتصرون لأنفسهم؟ قال: وأنا لا أنتصر لنفسي. قال: وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح. يقول: وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول، مع أنه كان من المحرضين على ابن تيمية ابن مخلوف، قال: وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه. إذا كان الله معك لا تبالي، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال: فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا، يعني حاجج السلطان عنا حتى صفح السلطان. قال: ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل القاهرة أو إلى القاهرة، وعاد إلى بث العلم ونشره، وأقبلت الخلق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه ويجيبهم بالكتابة وبالقول، وجاءته الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في حقه، فقال: قد جعلت الكل في حل. قال: وبعث الشيخ كتابا إلى أهله يذكر ما هو فيه من نعم الله وخيره الكثير، ويطلب منهم جملة من كتب العلم التي له، يعني تركها، أنه خرج إلى السلطان ولم يحمل كتبا. شوف العلم والحرص على العلم. كتب إلى أهله أنهم ماذا؟ يطلب منهم جملة من كتب العلم التي له، ويستعين لكثرتها. ماذا يريد بالضبط؟ ويستعين على ذلك بجمال الدين المزي، الحافظ المزي تلميذه، فإنه يدري كيف يستخرج له، أي لابن تيمية، ما يريده من الكتب التي أشار إليها. مو كل واحد يعرف ماذا يريد. وقال في الكتاب: والحق كلما والحق كلما هو في علو وازدياد وانتصار، أنه كلما هو في ماذا؟ كل يوم أو كل شأن هو في ماذا؟ في علو وانتصار وماذا؟ وظهور. والباطل في انخفاض وسفور واضمحلال. وقد أذل الله رقاب الخصوم، وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفه، وقد اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة، ما هو النفوس، بما ينصر الإسلام والسنة، وما فيه قمع الباطل والبدعة، وقد دخلوا تحت ذلك كله، وامتنعنا من قبول ذلك منهم حتى يظهر إلى الفعل. يترجم هذا إلى ماذا؟ إلى فعل، ما هو بس كلام، قول وماذا؟ وفعل، لا بد أن يصدق الفعل القول. فلم نثق لهم بقول ولا عهد، ولم نجبهم إلى مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولا والمذكور مفعولا، ويظهر من عز الإسلام والسنة

0: للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيئاتهم. قال: وذكر كلاما طويلا يتضمن ما جرى له مع السلطان في قمع اليهود والنصارى وذلهم وتركهم على ما هم عليه من الذلة والصغار، والله سبحانه أعلم. هكذا يفعل العلم بأهله، ينشر، يعلم، ينصح، إذا ما جاءت المناسبة وجاء بيان الحق تكلم بعلم وعدل، كما فعل الإمام شيخ الإسلام في مجلس هذا السلطان، تكلم حين سكت الكل، حين سكت الكل. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم.
1: آداب المعلمين والمتعلمين. رسالة نافعة كتبها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. آداب
2: المعلمين والمتعلمين. تجعل أيها المعلم وأيها المتعلم أساس الأمر والباعث على التعليم والباعث على التعلم والإخلاص لله، لا المراءة ولا التعالي ولا حب الظهور ولا العجب ولا الغرور ولا الكبر والاستعلاء ولا غير ذلك من الآفات المدمرة.
1: آداب المعلمين والمتعلمين. رسالة نافعة اشتملت على بيان جملة من الآداب التي يجب على المعلم والمتعلم معرفتها والعمل بها لما فيها من تزكية للنفس وصونها من سيء الصفات وقبيحها. آداب المعلمين والمتعلمين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فائدة علمية.
4: هناك فرق بين إجابة الدعاء وبين إجابة المسألة أو تحقيق المسألة. الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من حيث إجابة الدعاء، الله جل وعلا يجيب الدعاء، هو يسمع سبحانه وتعالى ويبلغه حاجة العبد. ومن حيث تحقيق المسألة للعبد، المسألة المطلوبة منه، فإنها بين ثلاث، وكلها خير للعبد، كلها نافعة له. إما أن يعجل الله له دعوته التي طلبها فيتحقق له مراده، وإما أن يدخرها له في الآخرة فتكون رفعة لدرجاته، وإما أن يصرف الله جل وعلا عنه من السوء بمثل ما دعا. وهذا يحل الإشكالية عند بعض الناس الذي يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. ربما صرف الله جل وعلا عنك من الشرور الشيء الكثير الذي أنت لم تعرفه ولا اطلعت عليه ولا دريت عنه، صرفه الله جل وعلا عنك، أو ربما ادخر لك هذا الأمر في الآخرة فكان نفعه وتأخيره لك في الآخرة أفضل وأكمل من أن يتحقق لك في إجابة دعوتك في الدنيا. وإما أن يستجيب الله جل وعلا لك هذا الدعاء لمعرفته سبحانه وتعالى أن هذا في حقك أفضل، أو أن الإنسان يكون في ملمة شديدة أو في ضائقة أو في هم فيفرج الله سبحانه وتعالى عنه هذا الهم. الحاصل في ذلك كله أن يعلم العبد أن الذي عليك هو بذل الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والانطراح بين يديه والإكثار من الدعاء، الإكثار. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. الله جل وعلا له الخزائن العظيمة، يعطي السائل، وإعطاؤه للسائلين لا ينقص من ملكه شيئا، فلا ينقص من ملك الله شيء من هذه الأمور، بل إن الله جل وعلا يعطي هذه الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم يعيشون برزق الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يبذل السبب، وهو أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم ما يقدره الله جل وعلا للعبد فهو خير، فهو خير. ففرق إذن بين إجابة الدعاء وبين تحقيق المسألة.
3: فائدة علمية.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأبان لنا الحلال والحرام وأرسل إلينا رسوله محمدا خير الأنام عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. أحمده سبحانه على فضله العميم وإحسانه القديم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأنصح الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وامتثلوا أمره ولا تعصوه واجتنبوا نهيه ولا تقربوه، واتبعوا هدي نبيكم تفلحوا واعملوا بتوجيهاته الحكيمة تهتدوا. ولقد كان من توجيهاته الكريمة صلى الله عليه وسلم وحكمه العظيمة ونصائحه القويمة ما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. في هذا الحديث عباد الله أصول الدين، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. بينها أتم بيان، وأوضحها صلى الله عليه وسلم أتم إيضاح بكلام جامع شامل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأن المهاجر الحقيقي هو من هجر ما نهى الله عنه، وأن المؤمن الحقيقي من أمنه الناس، أي قال بحق الله وحق عباد الله فأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وأن المجاهد الحقيقي من جاهد نفسه في طاعة الله، ومن أهمها الجهاد في سبيل الله. فأوضح صلى الله عليه وسلم أن الإسلام التام هو الاستسلام لله في كل شيء من أوامره ونواهيه، والوقوف عند حدوده، وأداء العبادات التي أمر الله بها كاملة، والقيام بالحقوق التي أوجبها الله عليه فيما بينه وبين الخلق، فالتزم بالقيام بالحقوق التي بينه وبين ربه، وبالحقوق التي بينه وبين عباد الله، ولا يتم ذلك حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولن يتحقق هذا المعنى إلا بسلامتهم من شر لسانه ويده. فاللسان من أعظم الجوارح ضررا ومن أسوأها نتائج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا أطلق المرء لسانه فلا تسأل عما يجول ويصمول ويخوض فيه من الشر والبلاء فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا. هذا اللسان الذي شبهه العلماء بالثعبان في جراحه وآلامه، فكم أذهب من أطلق لسانه في أعراض الناس من حسناته وأهداها لمن يتكلم في عرضه من البهت والعدوان والكذب والافتراء والطعن في الأعراض، تارة بالقذف والعياذ بالله الذي يوجب عذاب الدنيا والآخرة، تارة بالقول على الله بلا علم والقول على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وتارة بالغمز واللمز للغافلين من المؤمنين والمؤمنات والاستهزاء والتهكم بهم. وما يدري هذا المتكلم أنه بفعله هذا يهدي إليهم أفضل ما اكتسب من الحسنات، يهديها إلى الناس وهو أحوج ما يكون إليها، إليهم حسناته يوم القيامة من صلاة وصيام وحج وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإحسان وغير ذلك من أنواع الطاعات، كما جاء في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم طرح في النار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وذلك أن الإيمان إذا باشر القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان الواجبة التي من أخصها رعاية حق الله وحقوق عباده من حفظ الأمانات والصدق في المعاملات والكف عن الظلم والورع عن أموال الناس ودمائهم وأعراضهم. ومن كانت هذه صفته عرف الناس ذلك منه فأمنوه ووثقوا به، فاتصف بأنه قد أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فصار مؤمنا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وبين صلى الله عليه وسلم أن الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجر الذنوب والمعاصي، وهذا فرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على العباد انتهاك الحرمات والإقدام على الذنوب والمعاصي، ومنها الهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي جزء من هذه الهجرة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم، وهي هجر الذنوب والمعاصي، فإن هجر ما نهى الله عنه واجب على كل مسلم. وأما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي لا تجب إلا عند وجود أسبابها والابتلاء بها، أعاذنا الله من الفتن. وهجر الذنوب والمعاصي واجب على كل حال وفي كل زمان ومكان، وهي أشمل وأعم. ثم بين صلى الله عليه وسلم معنى الجهاد فقال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فالمجاهد الحقيقي هو الذي يجاهد نفسه على طاعة الله من صلاة وصيام وصدقة وصلة وبر وإحسان، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، متصفة في الغالب بالشح والبخل، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها بطاعة الله وثباتها ومجاهدتها على الصبر عند المصائب وأقدار الله المؤلمة. ومن أشرف الأمور الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الدين. عباد الله، من حقق هذه الوصايا والتوجيهات النبوية وقام بما دلت عليه فقد قام بالدين كله. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهجر ما نهى الله عنه ورسوله، وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يفته شيء من دينه، ولم يبق من الخيرين الديني والدنيوي شيء إلا فعله، ولا من الشر شيء إلا تركه. والموفق ومن وفقه الله عز وجل. اللهم وفقنا للعمل بكتابك والأخذ بتوجيهات نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعنا على أنفسنا، ووفقنا لما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان والعطاء والامتنان، أحمده سبحانه وأشكره على كل حال وزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله في جميع أحوالكم وفي كل أوقاتكم، وراقبوه في إسراركم وإعلانكم، واعلموا عباد الله إن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأوقات على بعض، وشرف بعض الشهور والأيام والليالي على بعض، وجعلها متجرا لعباده المؤمنين. ومن أهمها وأفضلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جعله الله سبحانه وتعالى شهرا مباركا وموسما عظيما من مواسم الخيرات، نجد فيه الرب سبحانه على عباده برفع الدرجات وغفران السيئات، وقد قرب قدومه عليكم وحلوله بين أظهركم، فاستقبلوه بالفرح والاستبشار، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يفرح بقدومه ويستقبله بصدر منشرح ونفس مطمئنة وعين قريرة، ويبشر أصحابه بقدومه ويحثهم على القيام بحقه ويبين لهم مزاياهم وفضله لتقوى عزائمهم وتسمو هممهم وليتسابقوا فيه إلى الخيرات. فقد روى إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وغيرهما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس قد أضل

تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو ملقة لبن. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه سبحانه وتعالى الجنة وتعوذون به من النار. ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. فاتقوا الله رحمكم الله، وتسابقوا إلى فعل الخيرات، وصلوا وسلموا على خير البرية، فإن الله أمركم بذلك في محكم الآيات. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء.

0: وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك وفي نصرة دينك. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم سدد سهامهم وأراءهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والبر والتقوى. اللهم من عليهم بالاعتصام بحبلك المتين وبشرعك المبين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: وما يجعل حائلا بين الإنسان وبين الأرض لا يخلو من أن يكون متصلا أو منفصلا. المتصل مثل العمامة والثوب، والمنفصل مثل السجادة والفراش ونحو ذلك. أما ما كان منفصلا فهو مباح أن يضع الإنسان حصيرا يصلي عليه، أو مثلا سجادة يصلي عليها أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. وإنما يمنع منه في حالتين، إنما يمنع من وضع شيء منفصل في حالتين. الحالة الأولى أن يضع على الأرض قدرا يسيرا جدا بمقدار ما توضع عليه الجبهة، أن يضع على الأرض شيئا يسيرا جدا من حصير أو نحوه بقدر ما توضع عليه الجبهة، لأن هذا عمل باطل لا أصل له، وهو شعار للرافضة، شعار للرافضة في عبادتهم، فهذا عمل باطل. والأمر الثاني أن يكون الإنسان عنده شيء من الوسوسة، فكل مرة يصلي في أي مكان يصلي على السجادة يقول أخشى أن يكون الأرض غير طاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والأصل الطهارة. فإذا كان الإنسان عنده شيء من الوسوسة ويستعمل السجادة في كل مكان خشية أن تكون الأرض على غير طهارة، فهذا أيضا ينهى عنه، فهذا ينهى عنه. وما سوى ذلك الأمر مباح، إذا أراد أن الإنسان يضع له فراش أو شيء من هذا القبيل ويصلي عليه فلا بأس بذلك. وأما المتصل، أما المتصل فالأصل أن لا يضع شيئا من ذلك، يعني عمامته أو ثوبه، إلا إذا اقتضت الحاجة لذلك، إلا إذا اقتضت الحاجة لذلك، مثل أن يكون في الأرض حرارة شديدة، أو يكون في الأرض مثلا صخر أو شوك. ومما يظهر الله تعالى أعلم دخوله في هذا ما يكون عند بعض الناس من حساسية مفرطة شديدة في أنفه من رائحة بعض الفرش، ولا سيما في بعض المساجد يكون الفرش قديما، وفعلا يعني إذا سجد قام متأثرا ربما يمرض من ذلك. فإذا وجد للفرش رائحة مؤذية تترتب عليها هذا الأذى فالضرر مدفوع، لا حرج أن يضع عمامته أو ثوبه يقيه من هذه الرائحة. مثل في رمضان يستعملون بعض الناس في رمضان مع الإفطار ما يسمى بالدقة، وتتناثر في الأرض، هذه عند بعض الناس مؤذية له أشد الأذى، مؤذية له أشد الأذى. فإن استعمل سجادة تقيه منها لا حرج عليه لكونه يتأذى منها، أو لم يكن مع سجادة وضع عمامته تقيه من هذه الرائحة، إن شاء الله لا حرج عليه من ذلك. ليتفقه